موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك.

0: نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

انجز بحيهم وضع التحياتي واشرح لهم من غرامي ما تشاهده واقصص لهم قصتي مع ضعف حالاتي لله وقل لهم ذاب وجدا في محبتكم وقل لهم ذاب وجدا في محبتكم منوا عليه بطيف او خيالاتي لعلهم يسمحون بالوصول وان اولاك وعدا فيدلي بالبشارات لله طال اشتياقي فمن لي من يخبرني صلى الله عليه طال اشتياقي فمن لي من يخبرني عنهم بعلم فيحظى بالعطيات ما لي مجير سوى دمعي يبرد ما بمهجتي من أسن أو يشفي علاتي الله يا حادي العيس إن جزت العقيق ضحا يا حادي العيس إن جزت العقيق ضحا فعدل هديت إلى نحو الوثيلات هناك مربع أحبابي وسوحيم فقر السلام وردد بالتحيات لله وقل لهم ذاب وجدا في محبتكم صلوا عليه هناك خير الورى روح الوجود ومن أسرى به الله للسبع السماوات هناك خيرة خلق الله صفوتهم إس النبوة مفتاح العنايات لله يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا واهب الجود يا مولي العطيات يا سيدي يا رسول الله قد عظمت مني الذنوب وآلت للنهايات لله فضاق درعي فجيت الآن منتظرا صلى الله عليه فضاق درعي فجيت الآن منتظرا منك الجوار فجد لي بالكرامات صلوا عليه.

0: شبيبة اف ام 97.5 مصر و 98.5 صلالة.
1: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن تريد الشروق الأعذب. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحي الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى، فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تغربك.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: صباح الخير ويا صباح النور والسرور، أكيد لكل من ثبت الموج على تير إذاعة الشبيبة. حياكم الله معانا في حلقة جديدة من البرنامج صباح، وكل ما نتمنى فعلا أن هذا البرنامج يليق بكم وأيضا تستمتعون معانا من خلال فقراتنا ومحطاتنا. عندنا محطات كثير مثل ما عودناكم، محطة المختصة بجريدة اليوم وأبرز العناوين الموجودة داخل الجريدة، بالإضافة إلى الأخبار الصحية وأخبار التكنولوجيا وأيضا ما أيضا يتم تداول على مواقع التواصل الاجتماعي. وبكل تأكيد ما لنا غنى عن رسائلكم على رقم التواصل 947-999-75 لكل من وده أن يتواصل معنا. قلت الرقم بشكل وايد سريع، فاللي وده أن يخزن الرقم معه وأهم شيء أنك ما جالس تسوق سيارة، فالرقم هو 947-999-75. رقمنا وايد سهل، والأحلى من هذا كله تواصلكم أكيد معنا عبر الواتساب، نستقبل رسائلكم من بداية البرنامج إلى نهايته. دروب أمينة سالم، أكيد كل ما نتمناها لكل سالكين هذه المشاوير الصباحية، دير بالك وانت في مشوارك الصباحي.

لأجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفائدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

يوم أمس مستمعين مر علي منشور وخلاني أفكر مدة جدا طويلة على الكلام اللي مكتوب داخل هذا المنشور، عموما بعنوان وش يصير لو وقفت أصرف على 5 أشياء لشخص كان يعني عمل كذا حسبة معينة، فقال حسبتها ولكن النتيجة كانت صادمة بالنسبة لي. ترى إيش النتيجة اللي كانت صادمة؟ بداية تطبيقات التوصيل، فيقول نفس الوجبة اللي تطلبها مثلا بسعر 2.5 ريال اللي هو يعني مع المندوب أو مع التوصيل، سعرها الأصلي في المطعم راح يكون 1 ريال فقط، و1.5 ريال راح يكون أيضا ضريبة كسر لكل طلبية أنت تطلبها. فكان يقربها ويحسبها لمدة أسبوع كامل، فيقول لو عندك 3 طلبات بالأسبوع راح توفر 18 ريال بالشهر، يعني أكثر من 216 ريال بالسنة على الوجبة الواحدة. يعني هذا لما تطلب يعني أونلاين، ولما يوصلك يعني بطبيعة الحال أكيد راح يكون مع التوصيل مبلغ اللي هو 1.5 أو 2 ريال، ما أعرف صراحة لأني ما من الأشخاص اللي أطلب يعني الأكل أونلاين. أنا أحب أني أروح للمطعم وأطلب من هناك أو أني أطبخ داخل البيت، والحمد لله يعني أغلب الأكل من داخل البيت. إنزين، السيارة الجديدة، يقول لك أن السيارة الجديدة تفقد 20% من قيمتها أول ما تطلع من المعرض، يعني إذا كانت سيارة بقيمة 20,000 ريال راح تصير 15,000 ريال خلال شهور، يعني من بعد ما تنزل كذا بشهور معينة وتنزل سيارة جديدة خلاص قيمة السيارة اللي أنت تريدها راح تطيح. فالبديل الذكي سيارة عمرها من 2 إلى 3 سنوات نفس الموديل بنفس السعر تقريبا والضمان غالبا بعدها راح يكون ساري، فأنت هنا راح تكسب وما تكون البائع الأول. عموما يعني موضوع من 2 إلى 3 سنوات يمكن البعض راح يقول يعني أنا كيف راح أشتري سيارة يعني مستعملة ويمكن الاستعمال مش جيد أو غيره وكذا، ولكن من تجارب أشخاص أنا أعرفهم، فأنت لما تروح تشتري سيارة مستعملة بديهيا راح يكون معك شخص يفهم في السيارات وراح يعرف السيارة إيش الأضرار اللي فيها وإيش الأضرار اللي ما فيها وإيش الأسباب الحقيقية اللي فعلا تخلي صاحب هذه السيارة راح يبيعها. فنحن اليوم قادرين نشتري سيارات مستعملة ولكنها تكون جديدة، مش شرط أنها مستعملة وفيها حوادث أو مثلا يعني الاستعمال السيء فيها. الضمان الإضافي مستمعينا، كم نسبة الناس اللي يستفيدوا من هذا الضمان فعليا؟ الإحصائية أقل من 20%. طيب ليش ما يكون معنا بطاقة الائتمانية؟ غالبا تتمدد يعني ضمان تلقائيا، المنتج ما راح يخرب من أول سنة، وشروط الضمان فيها تكون استثنائية تخلي شبه عديمة الفائدة. صرف المظاهر، سؤال غير حياة الشخص اللي كاتب هذا المنشور، يقول سؤال غير حياتي ماليا، صرف المظاهر، لو حد شافني وأنا ألبسه بشتري؟ الجواب لا، أنا ما بشتري منتج ولكن أنت جالس تشتري نظرة الناس لك. المشكلة الناس راح ينسوا بعد أسبوع بس الصرف راح يكون موجود بعده. القاعدة اشتري اللي يخدمك ما اللي يبهر غيرك. وكوفيهات السوشيال ميديا، كوب القهوة في الكوفي ترند بمسقط على سبيل المثال 4.5 ريالات إلى مثلا 3 ريالات، ولو تروح 3 مرات بالأسبوع راح تكون 50 ريال بالشهر، يعني 600 ريال بالسنة. المفارقة أنك أنت ما جالس تدفع على القهوة، أنت تدفع على الديكور للصورة، الموقع الترندي، أنك تكون أيضا من الأشخاص اللي شافوا هذا المكان. البديل الذكي وحلو هالبديل، عجبني أمانة، ماكينة قهوة بالمنزل تشتريها بقيمة من 40 إلى 60 ريال، تسترجع سعرها بعد شهر أو شهرين. عموما أيضا راح يكون سعرها نصف السعر اللي أنت بالعادة تشتري من الكوفيهات، وخلي الكوفي معك اللي هو الترندي لو أنك ودك يعني تجربه مرة بالشهر أو مرتين بالشهر أو مثلا بالشهرين مرة. فأيضا مستمعينا كان يقول معنى الحساب لو وقفت عن 3 من هذه اللي 5 فقط توفر ما بين 1,000 إلى 2,000 ريال بالسنة، راح تكفي انك انت تسافر لباريس، بداية محفظة استثمارية، دفعة اولى لشيء مهم سواء كان مهر او حتى اذا كان منزل. السؤال بأي وحدة راح تبدأ؟ ممكن تشاركنا كذلك، هل راح تبدأ بالقهوة
أو راح تبدأ مثلا بمسألة المظاهر أو إيش بالضبط؟ وعلى سالفة المظاهر يعني أتوقع هذه المشكلة معنا نحن النساء أكثر، مسألة الملابس إنه أوه لا وهاللبسة شافوها علي. أنا من الأشخاص اللي أعاني من هذه الأزمة، يعني إذا يعني حتى الملابس العادية ملابس البيت أحس أبغى أغيرهم من فترة فترة لأنه خلاص شافوهن ما يخلص، لكن شو نسوي يعني. فعموما يعني فكرة المظاهر فعلا لازم نحن اليوم نغيرها ونشوف على حسب الميزانية والمادية اللي موجودة معانا من خلالها نقدر نصرف. أنا أمانة اقتنعت أيضا بمسألة السيارة، لما تشتري سيارة مستعملة بقيمة أقل بشوية ولكنها تكون نظيفة. يعني أحد من الأقارب اللي فعلا من اشترى سيارة، وهذه السيارة من السيارات الجميلة الحلوة فعلا، لما تجي تشوف السيارة تقول مستحيل شارنها يعني مستعملة، بتقول إن هذه السيارة مشتراي من لوكال، متجيبة بقراطيسها من لوكال، ولكن لا، سيارة مستعملة وكانت بقيمة أقل. فعموما جماعة الخير أعتقد لازم نوقف وقفة مع مسألة الصرف وكيف نحن اليوم نصرف، ولكن هذا الصرف يكون بطريقة ذكية جداً.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

لمعلومة قد يعني تكون هذه المعلومة راح تهديك من الداخل، فبعنوان مخاوف لا تحدث، معظم ما نقلق منه لا يحدث غالبا، وعقولنا هي للضخم الاحتمالات أكثر من الواقع. تشير أبحاث نفسية مستمينة من بينها دراسات مرتبطة بجامعة كورنيل إلى أن نسبة كبيرة من المخاوف اليومية لا تتحول إلى أحداث حقيقية، حيث لا يتحقق معظم السيناريوهات السلبية اللي نحن نتخيلها مسبقا. وحتى عند حدوث بعض المواقف يكتشف كثير من الأشخاص أنهم تعاملوا معها بشكل أفضل مما توقعوا، ويفسر ذلك بوجود انحياز سلبي في الدماغ، حيث يميل الإنسان للتركيز أكبر على التهديدات المحتملة مقارنة بالنتائج الإيجابية. هذا الذي يجعل القلق يبدو أكبر من الواقع الفعلي. يعني ياما أشياء بسيطة، بس نحن فعلا نضخم الموضوع في داخلنا وفي عقولنا، وبعدها لما يستوي الموضوع على أرض الواقع وخلاص تنحط في أمر الواقع، تحس أنك أنت يعني ضخمت بشكل ما يتصور، ولو بسطت الموضوع بيكون يعني أفضل لك أنت. فجميل الواحد فعلا أن يتعامل مع الحياة بكل روقان، تتعامل معها بيقين وطمأنينة كذلك، أنه مهما الشيء اللي راح يصير أو صار راح يكون خيرة بالنسبة لك أنت. فعموا المستمعين، خلونا نتعامل مع الأشياء بكل إيجابية، وأيضا نتمسك أكثر شيء بالأمور اللي فعلا تسعدنا من الداخل، تبهجنا من الداخل. وأيضا كل ما كنت أنت شخص إيجابي، كل ما كان أفضل لك أنت، لأنك راح تعيش مرتاح البال، فما راح تشيب من وقت. الله يعوضكم جميع المستمعين، وأكيد هذه كانت محطتنا عن تضخيم الأمور في عقولنا. لا تضخم شيء، ومن شيء اللي صار راح يكون أكيد خير بالنسبة لك.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

صباح الخير وصباح النور في هذه المحطة. نروح إياكم عبر العناوين من صحيفة الشبيبة. جلالة السلطان يعزي رئيس بوتسوانا. بعث حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا في وفاة الرئيس البوتسواني الأسبق بيسوزي موغاي، وأعرب جلالته فيها عن خالص تعازي وصادق مواساته لفخامته ولأسرته والشعب أيضا بوتسواني صديقه. جلالته يفتتح مركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم. جلالة السلطان المعظم يزور شركة تنمية نفط عمان. جلالة السلطان تلقى رسالة من الرئيس الأذربيجاني. تلقى حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس إلهام عليف رئيس جمهورية أذربيجان تتصل بالعلاقات الثنائية ما بين البلدين الصديقين. السيدة الجليلة ترعى حفل تدشين فرقة تران.

كريم الأمل برعاية كريمة من السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها. دشنت وزارة التنمية الاجتماعية مساء يوم أمس على مسرح قيادة الحرس السلطاني العماني فرقة ترانيم الأمل في مبادرة إنسانية وفنية تجسد الاهتمام الكريم بتمكين أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة، وفتح أفاق أرحب أمامهم للتعبير عن مواهبهم وإمكانياتهم وإبراز شغفهم وصقل طاقاتهم الإبداعية عبر الموسيقى والفنون. بتكليف سامن سفيرنا لدى تونس يتسلم وسام التميز الثقافي العربي. بتكليف سامن من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه تسلم سعادة الدكتور هلال بن عبد الله سناني سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية، والذي منحته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلكسو لمقام جلالة السامي، وذلك في احتفالية رسمية أقيمت في مقر المنظمة في العاصمة تونس. نجاح أول علاج بالخلايا المناعية جمعت محلياً. الشورى يناقش إجادة والتبغ. ناقش مجلس الشورى يوم أمس الرغبة المبدة بشأن تطوير منظومة قياس الأداء الفردي إجادة، وشهدت الجلسة مداخلات مستفيضة تناولت عددا من الملاحظات المرتبطة بتطبيق منظوم إجادة. كما جرى كذلك طرح طلب المناقشة المقدم إلى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن تنظيم التراخيص المتعلقة بمنتجات التبغ ومشتقاته والسلع ذات الأثر الضار صحيا وآثارها الاقتصادية. أما على ملحق بلادنا المحلي، ظفار على موعد مع 424 كيلومتر من الطرق الجديدة خلال عام 2026، ومشروعات نوعية لتعزيز الربط ما بين الولايات وتطوير البنية الأساسية بكلفة تتجاوز 370 مليون ريال عماني. حماية المستهلك بالداخلية تنفذ حملة تفتيشية مشتركة ضبط ومصادرة مواد غير صالحة للاستخدام. حماية المستهلك تحذر من تداول أكواب زجاجية لاحتوائها على نسب عالية من مادتي الرصاص والكادميوم. أصدرت هيئة حماية المستهلك تحذيرا رسميا بشأن سحب أكواب الزجاجية للشرب للعلامة التجارية، وذلك بعد ورود إشعار عبر نظام عاجل الخليجي يؤكد احتوائه على هذه المنتجات من مستويات مرتفعة من المواد الضارة بالصحة العامة. حلقة عمل تعريفية للموظفين بالثروة الزراعية بجنوب الباطنة. أما على ملحق المؤشر الاقتصادي، مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضا. السلطنة والهند تبحثان لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة في نيودلهي، ومناقشة عدد من المحاور الفنية والتنظيمية المرتبطة بآليات تنفيذ الاتفاقية. استقرار الدولار وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. استقرار لسعر الذهب. أما على الملحق الأخير، ملحق الجماهير الرياضي، اللجنة العمانية للكاراتيه تنظم دورة تأهيل المدربين خلال الفترة من 15 إلى 16 مايو الجاري. سحب قرعة دوري الدرجة الأولى بنادي سمائل لعام 2026. تواصل منافسات بطولة كرة القدم لمؤسسات التعليم العالي. إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمسندم تبحث احتياجات الأندية الرياضية. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدعم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شباب.

معكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

ويا اهلا فيكم من جديد مستمعينا، تحيه صباحيه اكيد نوجهها لكل من ثبت الموج على تير اذاعه الشبيبه. في هذه المحطه راح نتكلم عن قصه مؤثره، ولكن خذوا العبره منها، يعني ما راح مثلا احد يعلق بطريقه سلبيه، ولكن احنا ناخذ الفكره العامه من هذه القصه، لان من مكان لمكان اكيد الموضوع راح يختلف. عموما مستمعينا، رجل يبلغ من العمر 79 عاما، تخيلوا معي 79 عاما، يعني ماشي باقي على عمر 80 عام، يذهب إلى مدرسة تجميل ليتعلم كيفية تصفيف الشعر ووضع المكياج، لأن زوجته يعني بصرها جالس يدهور، فقرر أنه يساعده في هذا الموضوع. فلما بدت زوجته تفقد بصرها، وجد رجل يبلغ من العمر 79 عاما من مدينة ريدير نفسه أمام تحدي بسيط ولكن شخصي للغاية. لم تعد زوجته قادرة على استخدام كوات الشعر بأمانة وحتى إدارة أجزاء من روتينها الجمالي اليومي بنفسها. لذلك ديمير أو ريدير دخل إلى مدرسة ديلمار لتصفيف الشعر والتجميل، وطلب أن يعني يعلموه كيف تصفيف الشعر ووضع المكياج. عموما مستمعينا، وبسبب المؤثر الذي جاء من أجله، قام الموظفين فورا بإعطائه درسا خاصا، يعني مش الدرس الجماعي اللي ممكن يأخذه مع الجميع، ولكن خذوه على جنب وتم يعلمه. على مدار أكثر من ساعة تعلم بعناية كيفية تقعيد الشعر بأمان وتطبيق المكياج، وأيضا ممارسا كل خطوة حتى الشعر بالثقة الكافية ليقوم بها بنفسه في المنزل. يعني لما حس نفسه أنه مستعد أن يطبقه عمليا، ديك ساعة راح يبادر. فلم يكن يحاول اكتساب هواية جديدة، ولكن كان يريد فقط أن يتأكد أن المرأة التي يحبها ما زالت تستطيع أن تشعر بأنها هي نفسها. فعموما أنا قلت لكم البداية أن نحن نأخذ العبرة من هذه القصة. العبرة يا جماعة الخير أن نحن لما نتعلم شيء لشخص ما، يعني شخص وايد نعزفه نتعلم كل شيء عشان، على سبيل المثال يعني مثلا لبعض البنات اللي ما تعرف تطبخ، فأول ما تتزوج على طول راح تتعلم الطبخ، ما جالسة تتعلم لأنه والله واجب عليها أنها هي تطبخ، ولكن حبا منها لزوجها راح تتعلم الطبخ. فكثير من الأشياء اللي نحن اليوم نتعلمها وهي مش تضحية، كذا ما نحن اليوم جالسين نقوم هذا الشيء من كل أعماق قلبنا. فلما يكون الشيء معطاء من القلب، دائما راح يكون أكيد له طابع مختلف تماما ويصل إلى القلب مباشرة. أهم حاجة أن الطرف الآخر جالس يعرف التضحيات والأمور اللي أنت جالس تسويها عشان أهو، يعني الموضوع أكيد راح يكون لأيضا يعني له طابع مختلف تماما، وراح يكون لأيضا يعني نوع من التقارب ما بينك وما بين ذاك الشخص بشكل مختلف تماما، ما بين الزوج وزوجته، حتى ما بين الأخ مثلا الأخ الآخر، أو بين الأخ والأخت. لما مثلا هي مثلا إذا طلب منها شيء على طول تروح تبادر وتسوي لها، ما جالسة تسوي لأن والله أخوة يعني أمرها، كثر ما جالسة تسوي شيء من كل أعماق قلبها. فحلو هذا اللطف اللي يكون من بين بعضنا البعض، وهذه الحنية اللي نحن اليوم نستشعرها ما بين بعضنا البعض، وهذا اللي يخليك تقول إن الدنيا بعدها ما زالت بخير. في أشخاص أنانيين للأمانة، يعني اللي يحب العطاء كله يكون له هو، بس ما جالس يعني يرد ذاك العطاء. فهل في أمن الأشخاص حالة استثنائية تماما، ولكن دائما أقول نحن اليوم لازم نعرف لمن جالسين نعطي، على أساس فعلا يختلف الموضوع، لأن الشخص اللي تعطيه ويرد لك العطاء غير لما تعطي شخص وما راح يرجع لك ذاك نفس العطاء اللي أنت تريده.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

تحية أكيد نوجهها لكل من ثبت الموجة يسمعنا حالياً، وتحية خاصة أكيد لكل من جالس يعني يستمع لفقراتنا ومحطاتنا بكل عناية. طيب رسائلكم على رقم التواصل 947-999-975، ورسالة وصلتنا من سليمان يقول: صلة الرحم تحفظ بالاحترام والمودة لا بالأذى والتجاوز، فالقرب لا يبرر الإساءة، ومن حقك أن تضع حدوداً أن تحفظ كذلك كرامتك. شكراً لك يا سليمان. سامي العبدلي صبح عليكم بالخير، وكذلك رسالة: أرقى أنواع عزة النفس والصمت في الوقت الذي ينتظر فيه الناس انفجارك بالكلام، فمن يجرحك بلسانه عاقبه بصمتك. شكراً لك يا خالد على هذه الرسالة وجميلة، حلو الواحد فعلاً أنه يكون صامت لما يكون متضايق. طيب فايز العلوي يقول: رائعة هي الابتسامة التي تقول للحزن لن تغلبني، والمحاولة التي تقول للفشل لن تتمكن مني، والطموح الذي يقول الإحباط لن تسيطر علي. صباحكم ابتسامات تسعد قلوبكم الصافية وروحكم الطاهرة، طاقم صباح الشبيبة. شكرا لك يا فايز العلوي من صور العفية، وهذه كانت مجموعة من الرسائل وصلتنا على رقم التواصل 947-999-975. طيب هالمرة مستمعينا راح نسافر بخيالنا إلى اليابان، فاليابان معاهم معتقدات، وهذه المعتقدات خاصة بالكسل، فيعتبر معاهم الكسل مرضا ويعالج الناس بهذه الطريقة. يا ترى ما هي الطرق التي ممكن احنا اليوم نعالج بها الكسل؟ بداية معاهم مصطلح اسمه كايزن، هي القاعدة الدقيقة الواحدة، فابدأ صغيرا جدا بحيث لا يستطيع عقلك مقاومته. تمرين ضغط واحد، جملة واحدة، دقيقة واحدة، فمن خلالها تظهر أبحاث جامعة هارفارد أن العادات الصغيرة تتجاوز المقاومة العقلية وتتراكم بمرور الوقت. التقدم يتغلب على الضغط، بمعنى أنك أنت تعمل لك عادة يومية حتى لو كانت لمدة دقيقة واحدة في اليوم، تقرأ كتاب، تمارس الرياضة، أيا كان الشيء اللي تسويه، ولكن على أساس أنت تكسر حاجز الكسل معك. أيضا مصطلح إيكي جاي، سبب الاستيقاظ، سؤال: يا ترى ماذا نفعل ولماذا نستيقظ؟ هذا السؤال يخليك فعلا تستكشف جوهر يومك بالكامل. تظهر دراسات حول الهدف وطول العمر أن المعنى يزيد مع الطاقة والانضباط، فعندما يكون سببك واضح تشعر أن الجهد راح يكون أخف، عكس لما تقوم من نومك وانت ما عارف ليش رايح، وأيضا تحس هذاك الثقل الموجود في داخلك، ففعلا يعني الموضوع راح يهلكك من الداخل. أيضا هارا هاتشيبو، توقف عند 80%. على سبيل المثال، الإفراط في تناول الطعام يقتل التركيز والمزاج والدافع، فكبار السن في اليابان مستمعين يحافظون على نشاطهم بالتوقف عند الشعور بالشبع. أنا أعتقد أن نحن معانا أن الواحد ما يقوم من الصحن إلا وإذا خلاص شبعان حده، فهضم أخف معناته طاقة أفضل وصفاء ذهني، ومعظم الكسل هو من الإرهاق البدني. التركيز الراسخ مستمعينا 25 دقيقة عمل، 5 دقائق راحة، وأضف طقسا نفس إيماءات الصوت، يتعلم عقلك هذه الإشارة وأيضا يركز عليها، ويسمى علم الأعصاب أن هذا التكييف هو يعمل بسرعة. يعني هذا اللي مر عليه من قبل قاعدة 25/5، معناته انك انت اذا اشتغلت 25 دقيقة تاخذ لك استراحة 5 دقائق، من بعدها تكمل يومك. فتخيلوا معاي الموظف اللي يشتغل من ساعة 6:30 الى ساعة 2 الظهر، فضروري ان يكون في لحظات استرخاء ولحظات استراحة ولحظات ان الواحد يسترجع طاقته على اساس انه يقدر يكمل يومه. أيضا مصطلح اسمه ويستون، هي عبارة عن مساحة واضحة، فالغرفة الفوضوية تخلق ضوضاء ذهنية، والفوضى تزيد التوتر وتقلقة، فالمساحة النظيفة مستمعينا تؤدي إلى عمل نظيف. ومصطلح أتمنى أقول هذا المصطلح صحيح، اسمها المصطلح كينتينوسوجي، إنهاء العمل بشكل غير كامل. وهذا المصطلح الياباني مستمعينا غالبا ما يخفي الكسل والخوف من الفشل، ويعلمنا ان العيوب ليست في الاخطاء وانها جزء من التقدم. الانجاز يبني الزخم ولكن ليس الكمال، فمعناته اذا غلط فهذه مش مشكله كبيره ابدا. وابي سابي، العمل قبل الكمال،
لا ينتظر اليابانيون الظروف المثالية وإنما يتحركون بما لديهم. الكمال يؤخر العمل والحركة تخلق الوضوع. معظم المماطلة هي الخوف المتنكر في الصبر. هذا لما تماطل لشيء معين وتبى توصل لمرحلة الكمال فتقول يعني طول المدة ولكن تراكنت لو بديت أمورك طيبة. النظام مستمعينا تتبع العمل، الوعي لا يغير السلوك ولكن يحول النية إلى فعل، فلما تتحقق منه يوميا يصبح تلقائيا. التقدم المرئي يبني الاتساق والوضوح يحتاج إلى هيكل، معناته أنك أنت تعمل خطة معينة لنفسك. عموما لا معنى للفلسفة بدون نظام نمارسها يوميا، وأيضا نستفيد نحن اليوم من هذه المعلومات ومن هذه المعتقدات. وأعتقد على موضوع الكسل كأنه في الفترة الأخيرة صايرين جدا كسولين، يعني أنا كل ما أسأل أحد أقولهم والله أحس هالأسبوع خمول وغيره كذا، الأغلب يشاركني الرأي. فأنا ما أعرف هل الموضوع مرتبط بهذا الأسبوع أو مرتبط بالأجواء اللي نحن اليوم نعيشها، الأجواء الحار اللي قاعدة تأثر علينا، أو في سبب مخفي يعني الله أعلم. ولكن فعليا نحن اليوم لازم نكسر حاجز الكسل من خلال العمل اللي نحن نشتغله، من خلال ممارسة الرياضة، من خلال وجودنا مع الأشخاص اللي حوالينا سواء من العائلة أو حتى من الأصدقاء. ولكن عموما مستمعينا لازم نحل هذه المشكلة في أسرع وقت.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

ويا مرحبا فيكم من جديد ودروب أمينة سالم. أكيد نتمناها لكل سالكين هذه المشاوير الصباحي وما كان دربكم مشوارك. دير بالك في هذا الطريق ومسافة الأمان اللي بينك وبين السيارة اللي أمامك لا تنساها نهائيا. طيب مستمعينا راح نتكلم عن دراسة بريطانية. هذه الدراسة تقول إن ممارسة الفنون مثل القراءة والاستماع إلى الموسيقى وزيارة المعارض قد تبطئ الشيخوخة بيولوجيا بنسبة مقاربة لممارسة الرياضة. ففعلا الواحد لما تكون معه هواية معينة أو مثلا لما يشتت نفسه بعيدا عن التكنولوجيا وبعيدا عن الهاتف وبعيدا عن التلفاز وبعيدا عن الشاشات فعلا يقدر أنه يحس بنوع من الراحة النفسية. فإذا أنت من الأشخاص اللي فعلا كنت حاط في بالك أنك تبتعد عن الشاشة ولكن مع الأسف تحس نفسك أنك أنت تندرج لها أكثر، فممكن تخصص لك وقت معين، هذا الوقت يكون لممارسة هواية معينة أنت تحبها كنت في السابق وقفت عنها ولكن جميل أنك أنت ترجع لها مرة ثانية. فمثلا على سبيل المثال مسألة التلوين، مسألة الرسم، مسألة الموسيقى، وايد أشياء نحن اليوم ممكن نفرغ فيها طاقاتنا وأيضا نبتعد فيها عن الشاشة، ولكن يبالها شوية نية، يبالها نية أنك أنت لما تبتعد عن الشاشة ما تروح وتصور على كل خطوة أنت تسويها أو غيره وكذا، تسوي نية بينك وبين نفسك أني أنا راح أودر للهاتف لمدة مثلا ساعة كاملة أو حتى ساعتين. وعلى فكرة لا شعوريا راح تنغمس في الهواية اللي انت جالس تشتغل عليها. يعني اذا كنت ترسم بتنسى تلفونك وراح يعني يكون تركيزك على الرسمة. ايضا اذا كنت تلون، في ناس تحب التلوين وانا من الاشخاص اللي وايد احب التلوين، فلما تجيب الرسمات وتجيب الالوان وانت تلون خلاص راح يكون همك اساس انك انت تلون الرسمه كامل، فما راح يكون معك وقت انك انت تمسك التلفون او غيره. زايد اذا انت تحب الموسيقى وتتعلم الموسيقى، فعموما جميل الواحد فعلا يكون معه منفذ، هذا المنفذ يكون بعيد تماما عن الأشياء اللي ممكن تخليك تفكر يعني لمدار الساعة. يمكن لما نمسك تلفوناتنا نفكر يعني إيش راح أرسل حفلان وإيش فلان رسل وإيش كذا، بس على عكس لما ترسم أو أنك لما تلون يكون كذا يعني يعني تركيزك راح يكون على الرسمة أو على اللوحة أو على أي كان الشيء اللي موجود أمامك، زايد راح تتوقف تماما عن التفكير بأي أمر آخر. فطبقوها، ومن بعد ما تطبقوا خبرونا يا ترى كيف كانت النتيجة.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

ويا صباح الخير يا صباح نور يا صباح السرور، أكيد لكم أحبتنا لكل من ثبت الموجة ويسمعنا حاليا. إن شاء الله يا رب أن محطاتنا وفقراتنا كانت جميلة واستمتعتوا معنا خلال المحطات الماضية، وأكيد راح نكون مستمرين وياكم ما ختام ها. راح نستمر معكم إلى الساعة 9 صباحا، بقت ساعة على وقت البرنامج، ولكن أكيد راح نلف وياكم مع فقرات خفيفة بإذن الله تعالى. عموما مستمعينا راح نتكلم في هذه المحطة عن 7 طرق غريبة للتحكم في جسمك. يعني أنا أول ما شفت بعض الطرق يعني مشكلها، ولكن فعليا يعني ذاك الشعور أنه ودي أقرب، يعني هل فعلا راح يصير ولا لا. بداية إذا كنت ما تقدر تستيقظ من نومك خصوصا في أول الصباح، احبس انفاسك لمدة 10 ثوان ثم اطلقها بكل بطء، يعني تاخذ لك شهيق وزفير لمدة 10 ثواني ومن بعدها قرب. هذه الوقفة القصيرة ترفع ثاني اكسيد الكربون في مجرى الدم، وعندما تستنشق اخيرا يرسل جسمك دفعة صغيرة من الاكسجين مباشرة الى الدماغ، واعتقد ان يعطيك القوة انك انت تستيقظ من نومك. هذا على الاستيقاظ، ولكن ماذا على النوم؟ فإذا كنت ما قادر أنك تنام فأرمش بسرعة لمدة 60 ثانية، راح تتعب جفونك بسرعة ويبدأ دماغك في إيقاف نظام اليقظة، كما أيضا ينشط الجهاز العصبي اللاوعي، وهو أيضا الجهاز الذي يجعلك تشعر بكل هدوء. حلوة هذه، وش رأيكم تجربونها؟ يعني إذا أنت من الأشخاص اللي ودك تنام من وقت وما يك نوم، أرمش لمدة 60 ثانية وخبرنا كذا إذا صارت معك أو لا. أيضا مستمعين القلق الشديد، ضع يدك على قلبك وتنفس لمدة 4 ثوان وأحبس أنفاسك لمدة 2 ثانية ثم أخرج الزفير لمدة 6 ثواني. دفع راحة يدك، الزفير البطيء راح يرسلان إشارة إلى دماغك أنك أنت بأمان، وراح ينخفض معدلات ضربات القلب في أقل من 90 ثانية. يعني أمانة أن هذه الحركة أنا أحسها وايد جميلة للناس اللي ممكن تتوتر في بعض الأحيان. طيب إذا كنت تحس بالكسل هالمرة، شعور الكسل، أغسل أسنانك بيدك، وبعدها هذا راح يجبر دماغك على تبديل المناطق، ما يزيد من النشاط العصبي يخرجك من الوضع الطيار الآلي الكسول يمكن. أما على انسداد الأنف مستمعينا، هذه سمعوها، ضع ملعقة باردة أو مكعب ثلج على سقف الفم، راح يقلل التعرض للبرودة من الالتهاب في الممرات الأنفية، وراح يعطي دماغك إشارة تبريد تعمل على تخفيف الاحتقان لديك. طيب إذا كانت الطاقة معك منخفضة، رش الماء البارد على وجهك لمدة من 3 إلى 5 ثوان. التعرض للبرد الشديد مستمر ينشط الجهاز العصبي، وأيضا يزيد من اليقظة ويطلق معك دفعة صغيرة من الأدرينالين. فإذا كانت طاقتك منخفضة، ما عليك غير أنك ترش نفسك بالماء البارد. طيب العبارة الأخيرة اللي فعلا يعني ملفتة بالنسبة لي، إذا تحكمت في جسمك راح تقدر أيضا أنك تتحكم في جميع عاداتك. فمثل ما ذكرنا مسألة الاستيقاظ، مسألة النوم، مسألة الكسل، مسألة الخمول، كلها نحن قادرين نسيطر عليها، على قول شيرين تباعا تباعا. خلونا نسمع هذه الأغنية اللي فعلا ودي أسمعها ومتحمس لها من يوم أمس.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

يا صباح الخير ويا صباح نور والسرور أكيد على قلوبكم جميعا. في هذه المحطة مستمعينا خلونا نتعرف على كيف تبرمج عقلك ليعمل لصالحك ليس لضدك. أنا دائما على يقين وعلى ثقة تامة أن اليوم نحن قادرين نتحكم بمشاعرنا وقادرين نتحكم أيضا بأفكارنا، ولكن محتاجين التكنيك الصحيح على أساس نحن فعلا نقدر نتحكم بالطريقة الصحيحة. عموما وبداية حديثك الداخلي، كلماتك مع نفسك ليست عادية، إنما هي أوامر ينفذها عقلك دون أي نقاش. لذلك حاول دائما لما تكلم نفسك ركز على الكلمات اللي تقولها. نحن اليوم مش نركز فقط على الكلمات اللي نقولها للآخرين، ولكن حتى لأنفسنا، لأن راح يكون لها تأثير جدا عميق على داخلنا. أيضا حط في بالك أن ليست كل فكرة حقيقية، بعض الأفكار هي مجرد خوف متنكر على شكل منطق. يعني مثلا تخاف من شيء معين أنه يصير، هو أساسا ما راح يصير، ولكن هي عبارة عن شيء أنت اختلقته في داخلك. أيضا العقل يكره التغيير، عقلك لا يمنعك لأنه يخاف عليك، بل لأنه يخاف من المجهول. فلذلك إذا أنت تخاف من التغيير بادر بالخطوة الأولى مهما كانت صعبة. وأساسا الإنسان بطبيعة الحال دائما يعتاد على الشيء لما يمر عليه مدة، فمعناته إذا أنت غيرت المكان اللي أنت فيه بداية راح يكون صعب تتأقلم، ولكن في نهاية الأمر لابد أنك أنت راح تتأقلم مع الموضوع. أيضا ما تركز عليه يكبر، انشغالك بالمخاوف يغذيها وتركيزك على الهدف راح يقربه. أيضا وهذه لبعض الأشخاص اللي ينتظر يعني الخطوة الأولى، لا تنتظر الدافع، الدافع لا يسبق الفعل، الفعل هو من يخلق لك الدافع، فمعناته أنه بادر وأعمل بالخطوة الأولى. كذلك عقلك يتعلم بالصور، تخيل أو تخيلك المتكرر يعلم عقلك ما تتوقعه من الحياة. وكذلك وهذه يعني صحيحة 100%، بيئتك تبرمجك، ما تسمع وتشاهد يوميا راح يكتب أفكارك دون أي استئذان، فمعناته أنك أنت لازم تحيط نفسك في البيئة المناسبة، سواء كان من العائلة، والعائلة خلاص لابد يعني، ولكن من الأصدقاء أو حتى من الأشياء اللي تتابعها على مواقع التواصل الاجتماعي. وهذه أهم حاجة ولا تنسوها نهائيا، كافئ التقدم. العقل راح يكرر السلوك الذي يشعر بعدم رضا، معناته أنك أنت إذا ما كافأت نفسك ما راح تبادر مرة ثانية، ولا راح تحقق أي إنجاز من الإنجازات اللي أنت معتاد عليها. فلذلك المكافأة مش بالشيء الغالي، ولكن ممكن تكافئ اليوم نفسك بأشياء بسيطة جدا. يعني على سبيل المثال تكافئ نفسك بأكلة تحبها وايد، أنك مثلا تشتري لك يعني لوح من الشوكولاتة على سبيل المثال، يعني أيا كان تهدي نفسك باقة ورد لأنك أنت صبرت الفترة الماضية، هذا بعد يعتبر إنجاز. لذلك لازم تدرك أن البرمجة تبدأ منك أنت، فلا تغير حياتك الهدفة واحدة، غير الفكرة والباقي راح يكون تباعي. عقلك مستمعين لم يخلق ليحاربك بل ليحميك، ولكن عليك أن تعلمه الفرق ما بين الخوف وكذلك الفرق ما بين الحقيقة. فلذلك بادر بالخطوة الأولى وراح تدرك تماما لما نقولك أن الإنسان يعتاد فيما بعد ذلك.

0: خليك شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

الدراسة تقول ما نحن نقولها، ولكن راح نشوفك راح تتفق ويا هذه الدراسة أو لا. فدراسة تقول أن الاستماع إلى نصائح النساء يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل. إيش رأيكم يا ترى في هذه الدراسة؟ وتشير هذه الدراسة من جامعة ماكمستار في كندا إلى أن الاستماع إلى نصائح النساء تؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل. تكشف الأبحاث التي أجرتها جامعة ماكمستار أن دمج وجهات النظر المرأة يحسن من عمليات صنع القرار. فتميل المنظمات التي تضم قيادات نسائية إلى تحقيق نتائج أكثر توازنا وفعالية. يعني طبعا هني نترك التعليق للجميع اللي يسمعنا حاليا، أنك تخبرنا يا ترى هل تتفق مع هذه الدراسة أو لا، وإذا كان أيوة ليش، وإذا كان لا ليش. معنا أنا ما عارفة يعني أغلب الردود اللي راح توصلنا كيف، ولكن أكيد يسعدنا نشوف رسائلكم وأيضا وجهات نظركم على رقم التواصل 947-999-75. يا ترى هل تتفق مع هذه الدراسة التي تقول أن الاستماع إلى نصائح النساء يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل؟ يعني أحيانا يمكن دائما يقال أن النساء قراراتها تكون عاطفية أكثر، ولكن ما أعرف الحين جالسة ألاحظ أن اتخاذ القرارات صارت ما بالشكل السريع المعتاد عليها، ولكن اليوم صار مش فقط المرأة وحتى الرجل لما يتخذ أي قرار راح يكون قرار فعلا يعني صارم، وهذا القرار جاء بعد تفكير عميق وطويل تماما. فلذلك الصورة النمطية اللي كانت مأخوذة عن المرأة من وجهة نظري أنا شخصيا يعني صارت اليوم مش موجودة مثل ما كانت موجودة في السابق، لأن اليوم يعني في تجارب كثيرة تمر علينا، وفي كثير من يعني المعلومات اللي نسمعها، وكثير من الأشخاص اللي المختصين اللي ينصحون في موضوع معين وغيره كذا. فصار لهم في وعي جدا كبير سواء كان من المرأة أو حتى كان من الرجل. ولكن بعدنا نرجع ونسأل نفس السؤال، يا ترى هل تتفق مع هذه الدراسة اللي تقول لما يعني تستشير المرأة راح تكون يعني الاستشارة يعني فعلية وحقيقية، وكذلك تؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل؟ شاركونا عبر الواتساب

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: صباح الخير وصباح النور والسرور أكيد لكل من يسمعنا حالياً. دروب أمينة سالمة كل ما نتمناها لكل من يسلك هذا المشوار الصباحي، ومثل ما دائماً نذكر ونقول مسافة الأمان اللي بينك وبين السيارة أمامك جداً مهمة، لأنها راح تغنيك عن وايد أمور وراح تخليك تكمل يوم كنت بأمان. عموماً مستمعينا أكيد يسعدنا في هذه المحطة نروح مباشرة مع ضيفنا لهذا اليوم الرائد ناصر الراجحي من إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية، والحديث بشكل مفصل عن الطرقات خلال صباح هذا اليوم. بداية الرائد ناصر، صباح الخير.
2: صباحات الخير والحيوية والنشاط لكل من يسمعنا عبر الأثير، والدروب سالمة وآمنة لكل من يركب الطريق في هذا الوقت إن شاء الله.
1: بإذن الله تعالى الرائد ناصر، أودنا نطمن اليوم على حالة الطرقات خلال صباح هذا اليوم.
2: نعم أخت شيماء، بطبيعة الحال ترد إلى مركز العمليات مجموعة من البلاغات التي يتم التعامل معها من قبل الدوريات المختصة في الصباح الباكر وبشكل فوري، كل دورية بحسب نطاقها، ولكن ربما أبرز المستجدات المرورية التي تم التعامل معها يعني منذ قليل، حادث اصطدام بين 3 مركبات مقابل سيتي سنتر الموارح في شارع سلطان قابوس باتجاهك إلى الداخل. كما يعلم الجميع أن هذا الطريق عادة ما ينشط بالحركة المرورية، وربما هذا الحادث أزم من عملية كذا الكثافة المرورية الموجودة في الموقع، فيعني الدوريات كانت في الموقع والمركبات في على جنبات الطريق، ولكن تحتاج تدخل لنقل هذه المركبات عبر الرافعة، وتواجد دوريات الشرطة هناك لتنظيم الحركة المرورية والتعامل مع حكاية الحادث. فقط نطلب من مستخدم الطريق إذا ما كان تأثيرات الحادث أو البيئة المرورية لازالت متأثرة بهذا الحادث، أن يعني عدم الفضول والتعاون مع رجل الشرطة واتباع أيضا إجراءات السلامة التي تضمن إن شاء الله الوصول الآمن والعبور من هذه البيئة المرورية المتأثرة من هذا الحادث. غير المرورية وفي الفترة الصباحية فترة الذروة، والدوريات منتشرة لإيجاد الحلول المناسبة وأيضا تنظيم الحركة المرورية. قد يلاحظها مستخدم الطريق على طريق مسقط السريع باتجاهية الداخل على يعني محاذاة منطقتي المعبيلة والخوض والموالح، وبعدها أو بعد يسر تقريبا المطار القديم تبدو الحركة أفضل باتجاهك الداخل، والوضع سيئا في شارع مسقط شارع سلطان قابوس وأيضا دوار الموج في شارع 18 نوفمبر. هذه أماكن تنشط فيها الحركة النشطة وتتواجد دوريات بالقريب من هذه المواقع، وكذلك القادمين من العامرات عقبة العامرات بوشر عادة ما تنشط بالحركة في وقت الصباح، ولكن الحمد لله يعني تبدو الحركة بها شيء من التدفق الجيد دعين يقول. وأيضا عن طريق وادي دي لم تسجل أي مستجدات مرورية تستحق الذكر، فقط يعني نعول دائما على مستخدم الطريق في أن يتلمس إجراءات السلامة وأيضا أن يحافظ على مزاجيته العالية، لأنها تنعكس على اتخاذه للقرارات المناسبة أثناء استخدامها أو قيادته لمركبته.
1: نعم، أيضا من جانبنا أكيد نثمن الجهود اللي تبذلونها بشكل يومي في كل الأوقات الرائد ناصر. وفعلا مثل ما ذكرت مسألة اليوم يعني أن الواحد يكون في مسافة أمان بينه وبين السيارة اللي أمامه راح تجنب كثير من المخاطر. يعني اليوم الصدام تقريبا مثل ما ذكرت 3 سيارات، يعني شيء مش بالهين، ولكن إذا الواحد التزم بمسافة الأمان وحزام الأمان وغيره من يعني الالتزامات المرورية أكيد راح تغني كثير من الأمور خصوصا في الفترة الصباحية.
2: نعم أخت شيماء، حينما نقول بأنه على مستخدم الطريق تلمس الإجراءات السلامة والإجراءات الوقائية التي تضمن له وصول آمن هي ما نقصدها تماما. وضع مسافة الأمان بين المركبة والأخرى هي واحدة من الإجراءات الأمان والسلامة التي تضمن لنا يعني التصرف السليم والوقت المناسب لأي مفاجآت في الطريق. فالتواجد في بيئة مرورية بها شيء من الكثافة ربما يعني وغياب مسافة الأمان في مثل هذه البيئات المرورية ممكن لا تعطينا الفرصة الكافية في ردة فعل إيجابية ومناسبة لتجنب أي مفاجآت للطريق. فعلى مستخدم الطريق أن يحافظ نعم على مسافة الأمان، أنها تبدو مهمة في السياقة في أوقات الذروة وفي البيئة المرورية التي بها شيء من الكثافة. حزام الأمان أيضا فيه الأمان، وأيضا نؤكد على استخدام الهاتف النقال، لأنه يعني الانشغال بالهاتف النقال في ثواني ممكن أن يعني يؤخر من ردة فعل لمستجدات الطريق والكثير من الحوادث البسيطة نعم، ولكنها كان خلفها استخدام لهاتف أو عدم وجود مسافة أمان. فنؤكد على هذه الإجراءات السلامة، ودائما نقول بأنه السائق يبقى هو العنصر المهم والفارق في البيئة المرورية والذي يرفع من معدلات السلامة، فعلينا أن نتعامل بجدية في تلمس دائما إجراءات الوقاية والسلامة إن شاء الله.
1: كنت أكيد شكرا لك رائد ناصر الراجحي من إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية، شكرا لك.
2: على رحب السائق، شكرا جزيلا.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

يا مساء الخير ونور من جديد. دروب أمينة السالم أكيد نتمناها لكل سالكين هذه المشاوير. أنا في هذه المحطة ودي أقول مطول الغيبة يا أيوب الغنايم علي الغسيني، حياك الله معنا وصباحك نور وسرور. يقول هناك حكمة مصرية تقول أنا أتمنى أن أنور موجود وجالس يسمعنا حاليا. عموما الحكمة تقول بعض البشر يمتلكون رؤوسا لا يستفيد منها سوى الحلاقين. عاد هني بالها تفسير من أنور. والله أنا ما فهمتها يا علي ولكن شكرا لك. أيضا معتز بن سعيد صبحك الله بالخير وصبحك الله بالنور والسرور. عموما هذه المحطة راح تكون لمحبين القهوة، ولكن يمكن بداية البرنامج قلت لكم أني راح أجيب لكم أخبار حلوة وخفيفة ومتنوعة و يعني تكون كذا يعني ذو خفة عليك في أول الصباح، لكن هالخبر ما أعرف يا أخي هل راح يأثر على مزاجك ولا لا. عموما مستمعينا، القهوة في أزمة تواجه الجفاف والغلاء والقيود الأوروبية. فلم تعد القهوة مجرد مشروب يومي يمنح الملايين حول العالم النشاط والتركيز، بل أيضا أصبحت واحدة من أكثر السلع تأثرا بالأزمات المناخية والاقتصادية. فبعد ما دخلت تجارة البن مرحلة من الاضطرابات بسبب الجفاف والفيضانات وارتفاع الأسعار، أيضا إلى جوانب القوانين البيئية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، شهدت أسعار القهوة العالمية ارتفاعا متتاليا خلال الأشهر الأخيرة وسط مخاوف من تراجع الإنتاج في أكبر الدول المنتجة للبن وعلى رأسها البرازيل، كولومبيا، فيتنام، نتيجة موجات الطقس القاسي المرتبطة بالتغيرات المناخية وظاهرة أيضا الأجواء الحارة. في البرازيل مستمعين، أكبر منتج للقهوة في العالم، أثرت موجات الجفاف والحرارة المرتفعة على المحاصيل وجودة الحبوب، بينما تسببت الأمطار الغزيرة في كولومبيا من اضطرابات عمليات الحصاد والإنتاج، كما عانت فيتنام ثاني أكبر منتج عالمي للبن من تراجع إنتاج القهوة، وأيضا بسبب نقص الأمطار وارتفاع لدرجات الحرارة. فما عليه، يعني نحن أشخاص محبين الشاي نقولكم تعالوا معنا وشربوا كوب شاي. إحنا أمور الشاي للحين طيبة وبخير، لكن أمور القهوة اللي هي تكون في اضطرابات، فما أعرف هل راح تبدو من الحين شوي شوية تنحازون إلى حزب الشاي ولا لا بتكونوا صامدين وأيضا راح تظلوا على محبة القهوة لين ما يعني ترتفع أسعار القهوة بشكل مبالغ لو يمكن، سبحان الله ما تعرف. ولكن في النهاية نحن محبين الشاي وحزب الشاي أكيد نرحب فيكم في أي وقت. عموما لأن نحن معنا سعة صدر وايد واسعة محبين الشاي، فهالمرة والفاصل راح يكون فاصل القهوة.

عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

أتوقع بكذا واضح إن وصلنا وياكم إلى آخر لحظات حلقتنا لهذا اليوم. كل ما نتمناه فعلا إن يومكم يكون يوم جميل وخفيف، ومهما الشيء اللي ضايقكم يوم أمس، اليوم يعني ما له ذنب إنك تحمل مشاعر الأمس وش مشاعر البارحة. عموما مستمعين، نتمنى لكم السعادة والبهجة دائما وأبدا، ونتمنى لكم أيضا دروب آمنة سالمة وين ما كانت وجهتك ومقصدك، أهم شيء دير بالك في هذا المشوار. نلقاكم يوم الغد في نفس الموعد في نفس التوقيت من الساعة 6:30 صباحا إلى 9:00 صباحا، وأكيد مع محطاتنا وضيوفنا المعتادين عليه في البرنامج. إذا ختاما تقبلوا تحياتي، أخذكم شيماء السيابية في تقديم وإعداد البرنامج، من الكواليس كان معاكم عاهد الزجالي. في أمان الله وحفظ الرحمن.

كنت ما خليها وكثير أتعب على جانا. أعلمكم تركني ليه؟ لأنه صار بإمكانه ومثل ما جابت الصدفة بخلي حسابه للصدفة. وإذا هو فاهم سلوبي أنا حافظ نقط ضعفه.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك. وخليك

0: من قلب الملاعب ومن وسط التحديات نروي قصص العزيمة ونعيد إشعال الحماس في كل رياضي ومحب للرياضة مع الكابتن. كل خطوة تقربك من هدفك وكل دقيقة بتزيدك قوة. تابعونا كل أربعاء في برنامج الكابتن انطلاقاً من الساعة 11 صباحاً مع هيثم خليل الشبيبة.
1: صباح الخير مستمعي الشبيبة في كل مكان، نحييكم ويسرنا أن نقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج الكابتن اللي اعتدت أن تستمعون إليه كل يوم أربعاء في تمام الساعة 11 صباحا. أكيد عندنا اليوم فقرات مميزة وجولة رياضية نصطحبكم معنا فيها، وأيضا عندنا ضيف مميز وضيوف خارج سلطنة عمان حيكونون معانا ويشاركونا في محور حلقة هذا اليوم اللي هي حنتحدث بها على قرعة كأس آسيا. طبعا الحدث الرياضي الأبرز كان خلال هذا الأسبوع وحظوظ الأحمر العماني في بطولة كأس آسيا المقبلة في المملكة العربية السعودية، وسنتحدث عن مجموعة المنتخب طبعا وحظوظ المنتخبات مع ضيفنا تتعرفون عليه بعد قليل. لكن كالعادة دائما نبدأ البرنامج بفقرة مانشيت، ويلا يا عاهد الزجالي مخرجنا الشاب مخرج البرنامج، ومعكم هيثم خليل في الإعداد والتقديم. عاهد، المانشيت الأول طبعا، المانشيت الأول هو على قرعة كأس آسيا مثل ما ذكرت، والشبيبة يعني كان هناك استطلاع رياضي وتحدثوا به نجوم من داخل سلطنة عمان وخارجها، وكان طبعا اللي تابعنا عبر اكس منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى بكأس آسيا، وكان استطلاع آراء للكباتن عبد المنعم مسرور وأيضا الأستاذ مطلق نصار الصحفي والإعلامي الكويتي الكبير، والدكتور عدنان لفتة المحلل والصحفي والإعلامي العراقي المعروف، وأيضا الأستاذ حسام بركات الكاتب الأردني الشهير، والأخ عبدالله العبيدي الصحفي والإعلامي السعودي. وصار الحديث على مجموعة المنتخب وأيضا المجاميع الأخرى. هذا المانشيت الأول. الثاني يا عاهد هو تصريح اليوم ناقش هذا الموضوع، كابتن طارق السكتيوي مدرب الأحمر كان حاضر في القرعة وقال طموحنا أن نذهب بعيدا في البطولة. نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستوديو اللي ستتعرفون عليه بعد قليل. اللي بعده يا عاهد، مانشيت اللي بعده، نجم الكرة العمانية السابق فوزي بشير سيشارك في مراسم سحب قرعة كأس الخليج العربي التي ستقام في المملكة العربية السعودية 19 مايو. فوزي بشير بيكون متواجد. وين أيامك يا فوزي، وين أيامك. اللي بعد المقال اللي اليوم على صفحات الشبيبة، الحكمة والتخطيط السليم على موضوع تتويج السيب الإمبراطور السيباوي بدوري جندال قبل 3 جولات من الختام، والحديث كان على موضوع التخطيط والعمل والقيادة الحكيمة لنادي السيب صاحب السمو السيد شاب بن طارق آل سعيد، وأيضا أعضاء الإدارة واللاعبين. طبعا مبروك من الكابتن إلى نادي السيب وإدارته. أيضا سنتحدث في بداية البرنامج عن تتويج نادي السيب مع ضيفنا في هذا اليوم. هذا آخر واحد يا عاهد ولا فيه؟ نعم منتخب أحمر الشواطئ 10 عالميا بالتصنيف العالمي، البرازيل كوبا كابانا الشواطئ، اللعب رجال ونساء يلعبون ويدعبون كرة القدم في شواطئ كوبا كابانا. المنتخب العماني أحمر الشواطئ ممتاز جدا في المركز 10 وبقيادة الكابتن طالب هلال، نوجه له التحية دائما حاضرين على منصات التتويج ليرفعون اسم عمان عاليا في المحافل الخارجية. أعتقد هذا المانشيت الأخير. نعم.

0: بعدك ما مصحصح ولا
1: لا ما عليك مني هدومه قبل العصفار.
0: الله يبعدنا عن العواصف. يعني شفتك بالدوري والكاس ببرنامج المجلس ما شاء الله عليك انتقدت كثير وزعلت البعض ايضا في الكلام.
1: والله هو نقد بناء يعني احنا لما ننتقد ننتقد الاول والاخير بهدف المصلحه يعني مصلحة عامة يعني فمن حق ان كل واحد ينتقد نقد بناء بدون تجريح ويمكن البعض يفسر نقدي بطريقه او اخرى يعني
0: لا خصوصا انه انت ممكن تلاعب تعرضت لانتقادات كثيره اولهم انك انت انتقدك في الدكه وفي بعدين المدربين دائما كانوا يجمعون عليك انه احنا محتاجين للهاجري انه يلعب يستخلص كره يرجع يدافع
1: نفس ما قلت لك يعني من حق ان كل واحد انه ينتقد بناء على رايه يعني ولكن يعني هذيك الفترة كانت فترة ماضية ومثل ما قلت أنت المدربين يمكن يحبون كثير يعني
0: بصراحة بطولة آسيا يعني إحنا قبل أن نتحدث الراحل فيربك كنت معاه في حديث كانت في دولة الإمارات وتحدث قال أنا لا يمكن يعني لا يمكن الاستغناء عن خالد الهاجري يعني في المؤتمر الصحفي في البعض أيضا وهذه أيضا في حلقات سابقة احنا تحدثنا بيها يعني بعض الأخوة الزملاء أيضا يتحدثون على يدخلون في الأسلوب الفني وتشكيلة المنتخب وطبعا هو كان المدربين معظمهم كانوا يدافعون يعني مثل ما تعرض أيضا عصام الصبحي أكثر لاعب تم انتقاده في الفترة الماضية يعني في البطولات المدرب هو يعرف كل شيء المدرب من يحط لاعب بالتشكيل الأساسي أكيد هو يريد يفوز ما أعتقد في مدرب ما يريد يفوز صح ولا لا
1: أكيد يعني ما في مدرب يفكر أنه يخسر أو يفكر أنه يظهر مثلا منتخبه أو فريقه مثلا بطريقة غير مناسبة أو أسلوب معين يعني
0: صحيح
1: فأتوقع أن أنا من اللاعبين يعني اللي القلائل هو خلنا نقول المؤمنين بالفكر الحديث في كرة القدم يعني
0: نعم طبعا بالبداية قبل أريد نسخن شوية ولو الجو حار يعني بس نعرج على موضوع فوز نادي السيب أو احتفاظه باللقب للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في تاريخه دوري جندال فكان اليوم عندنا مقال في الشبيبة حول هذا الموضوع تحدثنا به على التخطيط السليم على الاستقطاب النجوم على مو فقط الفريق الأول كل الرياضات في السيب وأيضا حتى اليوم نشوف أكاديميات هناك أكاديمية السيب تشارك تحقق بطولات فهو البداية من الصغر يعني تجيب اللاعب دربة مع مدربين متخصصين تعلمها بجديات اللعبة وينطلق الكلمة لك المايك لك
1: يعني. والله شوف أول شيء نبارك لنادي السيب يعني حصول على دوري جندال
0: نعم
1: نادي السيب نادي نموذج للنادي صاحب التخطيط السليم والنهج اللي وصل اليوم نادي السيب اكيد هذا النتاج يعني تخطيط يعني من سنين بعيده يعني ف يعني نادي السيب فاز بالبطوله بسبب انه الفريق الاكثر جاهزيه والاكثر استقرارا اليوم نادي السيب نادي جاذب لأغلب اللاعبين في عمان مثل ما أنت تشوف وأنا أشوف يعني اليوم صحيح. أغلب لاعبين المنتخب يعني يفضلوا انتقال نادي السيب بحكم يعني
0: وخلفهم قيادة حكيمة يعني صاحب السمو السيد شاب بن طارق متابع للفريق ويذلل الصعاب وتشوف المنصات كل الفرق الرياضية موجودة تتواجد على منصات التتويج وأيضا الإدارة الموجودة أيضا نجلة صاحب السمو السيد ملك دائما منشوفه في كل محطة للسيب في كل الرياضات ليس فقط كرة القدم والأخ يوسف الوهيبي نائب مجلس الإدارة اللي أيضا دائما يعني الأذن الصاغية لكل مطالب الرياضيين اليوم تشوف أيضا الصغار يرتدون فانيلة السيب يعني هذا الشيء أنا ألمسه صراحة وين ما أروح يعني احنا نشوف كنا في الفترة في فترات وما زالت انه الصغار يتكلمون على موضوع دوريات الاوروبية هذا ريالي وهذاك برشلوني ويلتدون فانيلات. اليوم شوف يعني أنا لمست

0: في العائلة تروح أطفال صغار يريد فانيلة السيب يرتديها، وهذا ما سهل. إنه شعار النادي، إنه الصغير الآن الأكاديميات اللي يشاركون فيها في البطولات يحققون نتائج حقيقة، أمر يعني ما عادي. يعني هذا في تخطيط، في نهج لفرض النادي. هو الفريق الوحيد في سلطنة عمان اللي فاز في البطولة الآسيوية.
1: شوف أبو خليل، يعني زرع الانتماء ترى مصعب شيء. يعني نادي السيب زرع الانتماء في أبناء ولاية السيب، فاليوم مثل ما أنت تفضلت تشوف هذا الشيء موجود
0: صحيح
1: في الصغار قبل الكبار. فخلف هذا الشيء يعني اللي تشوف هذا الانتماء هو يعني بداية في سيدي صاحب السمو سيد شهاب بن طارق، هو من وجد هذا الشيء.
0: نعم
1: زين. وهذا اليوم العمل اللي تشوفه في نادي السيب نتاج يعني سنوات من التخطيط والعمل يعني.
0: نعم.
1: فنادي السيب هو النادي يعني شوف الأكثر نموذج في معنا في البلد. فهذا الشيء اللي تشوفه اليوم تحقيق ألقاب، بنشوف الانتماء، هذا وراء يعني سنين وسنين.
0: يعني غرس محبة الفريق ومحب الشعار.
1: طبعًا.
0: وما غريب اليوم يعني المرة الثالثة على التوالي.
1: هذا شيء متوقع جدا يعني.
0: نعم.
1: من نفس الشيء بعد لا.
0: ويحسم قبل ثلاث جولات.
1: لا ننسى يعني نحن نفس الشيء كدوري صراحة يعني في تراجع.
0: أكيد.
1: إحنا كبيرة.
0: تراجع وفي حضور جماهيري طبعاً. ليس بالمستوى المطلوب يعني طبعاً. هذه من السلبيات
1: طبعاً.
0: يعني هذا الموسم تحدثنا به كثير يعني إنه ما شاهدت أنا موسم يعني صار لي مواسم كثيرة أتابعها أكثر من
1: أنا شخصيا كلاعب يعني ما يمكن ما تابعت ولا مباراة.
0: ما يعني شفت إذا أنت كلاعب ما متابع أي مباراة بالدوري هذا الموسم؟
1: ما في شيء مشجع صراحة إن الواحد يتابع الدوري، لا كمستوى فني، لا كحضور جماهيري، لا كحضور على مستوى الدوري.
0: والله شيء يؤلم هذا.
1: حزب
0: النفس.
1: حزب النفس. وحتى اليوم الدوري ما صار ينتقلنا حتى لاعبين، ما صار
0: يعني اليوم على عاتق المنظم مسؤولية كبيرة في استقطاب الجماهير الموسم القادم. يعني هذه أيضا من عوامل نجاح أي بطولة.
1: من عوامل النجاح نفس الشيء تطوير المسابقة.
0: أكيد طبعا.
1: يعني الاتحاد عليه عمل كبير في هذا الجانب يعني.
0: إن شاء الله. كابتن نبدأ بموضوعنا هذا اليوم، موضوع الحلقة، وهو مجموعة الأحمر العماني في بطولة آسيا، القرعة اللي صارت في قصر سلوى في الدرعية في المملكة العربية السعودية، وكانت يعني بحضور بعض النجوم وكان حفل مميز. كان متواجد طارق السكتوي مدرب المنتخب وتحدث طبعا عن القرعة. القرعة مثل ما يعرف جمهورنا الرياضي ومستمعي الشبيبة أنه الأحمر وقع في المجموعة الأولى إلى جانب المنظم الأخضر السعودي والأزرق الكويتي ومنتخب فلسطين. فكيف تقرأ هذا الموضوع؟ وبعدين نعرج عن طبعا المنتخبات والمجاميع الأخرى، لكن أنا أريد أناقش معك موضوع تصريح الكابتن طارق السكتيوي اللي ذكر، قال مجموعتنا تعد إحدى أقوى المجموعات في البطولة. مع هذا الرأي أو لا أولا؟ وأيضا تحدث أنه هي مجموعة عربية خالصة، والموضوع الأبرز قال طموحنا الذهاب بعيدا في البطولة. آخر بطولة في الإمارات أنت كنت موجود لاعب المنتخب مع الراحل فيربيك، صعدت الدور 16 وغادرت البطولة مع منتخب إيران، وكل مواجهاتنا ستكون صعبة وعلينا احترام الخصم. تفضل.
1: شوف أول شيء خلنا نتكلم عن المجموعة. المجموعة طبعا على الورق يعني بالنسبة لي وبالنسبة لأي مشاهد أو لأي شخص رياضي راح يقول أنها سهلة، لكن أنا أتفق مع مدرب طارق السكتيوي. مجموعة أو مباريات راح تكون صعبة، خصوصا أننا منتخبات عندنا منتخبين خليجيات ومنتخب عربي. طبعا يعني أنت اليوم تلعب أمام منتخب السعودية، يمكن من فترة طويلة ما فزنا على السعودية، يمكن آخر فوز كان لنا في كأس الخليج في الكويت. لما تجي تشوف منتخب فلسطين من أكثر المنتخبات تطورا شاهدناه في كأس العرب، شفنا منتخب مختلف تماما. يمكن موضوع احتراف اللاعبين في الدور القطري ساهم بشكل كبير في تطوير المنتخب. نفس الشيء لما نجي نتكلم عن منتخب الكويت، أتوقع منتخب الكويت راح يكون منتخب شرس ومنتخب مختلف مع مدرب سوزا. أتوقع أنا يعني ما يكمن صعوبة في المجموعة أن أغلب المنتخبات راح تكون متقاربة في المستوى، راح تكون فيها ندية، فيها تنافس، باستثناء يمكن منتخب السعودية المستضيف. فأنا أشوف أنه يعني مجموعة يعني راح تكون صعبة، وأتوقع أنه مدرب الكابتن طارق سكتيوي عليه عمل كبير تجهيز المنتخب في هذه البطولة يعني.
0: نعم كابتن، طبعا نحن الآن عندنا اتصال هاتفي. ألو، صباح الخير.
2: صباح النور، يا أهلا وسهلا.
0: طبعا ضيف عزيز الكابتن نشأة أكرم، يطل على الشبيبة وبرنامج الكابتن، وضيفنا اليوم أيضا طبعا لاعب المنتخب العراقي السابق وغني عن التعريف يعني، والمحلل اليوم المحلل الشهير في قنوات الدوري والكاس في قطر، وأيضا خالد يعني مثلك أنت بالضبط، أنه بعض الجمهور أيضا انتقادات عند كابتن نشأة. صباح الخير.
2: مرحبا مرحبا حبيبي كابتن خالد، شلونك؟ عيني شلون الصحة؟
1: الحمد لله بخير، الله يعافيك يا رب، نورت.
2: الله يحفظكم، الله يحفظكم ويخليكم، سعيد جدا أكون وياكم.
0: كابتن نشأة، طبعا احنا بداية سعداء بانضمامك إلى برنامج الكابتن وتلبيتك للدعوة. الجمهور العماني طبعا يترقب بطولة آسيا، وأيضا أكيد الجمهور العراقي وكل جماهير القارة الصفراء. ممكن انه يعني انت توقعاتك للبطوله وللمجاميع، يعني من ترشح؟ يعني مثل المجموعه الاولى اللي بيها المنتخب العماني مع المنتخب المستضيف السعوديه والكويت وفلسطين، كثيرين قالوا اصعب مجموعه هي السادسه اللي بيها قطر مع اليابان، باعتبار قطر انه هي فازت بالبطوله اخر نسختين، وايضا معهم المنتخب المتطور اندونيسيا وتايلاند ومجموعة العراق، أيضا استراليا وطاجكستان ومنتخب سنغافورة. تفضل كابتن.
2: والله يعني أتفق وياك، مجموعة قطر هي أنا أعتقد هي أصعب مجموعة، خصوصا أنه تضم منتخبات جدا قوية وراح تكون منتخبات تنافسية.
0: نعم.
2: منتخب عمان والمجموعة منتخب عمان أكيد راح تكون صعبة بحكم أنه في ثلاث منتخبات خليجية اللي هي كويت وعمان والسعودية، وإحنا نعرف التنافس الكبير اللي يعني كل هذه المباريات لا تخضع لا للأمور الفنية ولا كل الأمور التكتيكية، سوى الحماس والاندفاع، وإحنا ما شاء الله يعني بطبيعتنا هاي منتخبات، إحنا منتخبات اللي موجودة في الخليج واحد يخرب على الثاني. والمنتخب الفلسطيني منتخب متجدد ومنتخب ممتاز، وإحنا شفنا كيف ظهر في البطولة العربية وكيف تفوق في البطولة العربية وأقصى منتخبات كبيرة. فأنا في وجهة نظري يعني أنه يعني ما يعني كرة القدم بدأت تتطور وبدأت تأخذ منحنى يعني ثاني، وبدأت الناس تشتغل بشكل صحيح، وما أعتقد أنه أكو منتخب سهل أنك تدخل وتقول أنا هذا المنتخب ممكن أنه راح أهزمه بنتيجة أو سوى، يعني فقط المنتخبات الكبيرة اللي هي يعني مستقرة بشكل كبير من ناحية الكادر التدريبي وحتى من ناحية الفلسفة يعني تجهيز بشكل كبير، إذا كانت اللاعبين محترفين والتخطيط بشكل كبير.
0: كابتن نشأت، أيضا البعض من المحللين يعني تابعتهم أنه ذكر أنه مجموعة العراق أيضا صعبة، اللي يضم استراليا مع سنغافورة وطاجكستان، رغم أنه على الورق هو يعني أي واحد يتابع يقول لك المجموعة بين استراليا والعراق، وأنه مدرب المنتخب العراقي أرنولد سيواجه منتخب بلده.
2: يعني صراحة شوف هاي يعني هاي احنا بس احنا العرب اللي نفكر بيها يعني انه مثلا راح تواجه منتخب بلدك اكيد اكو شعور انك انت شعور غريب انك ترى مثلا انك
0: كابتن ليش تواجه بلدك هو مدرب استرالي هذا ما ذكروه انه يعني احنا نتابع بالسوشيال ميديا ذكروا انه هو ارنولد استرالي على اساس انه يعني انا بصراحة ما متابع التصريح لكن تابعته بالسوشيال ميديا انه ارنولد سنساعد بعضنا مع استراليا يعني معقوله هذا الكلام
2: انا ما اعتقد
0: مستحيل طبعا
2: الموضوع لانه مدرب محترف وانا مدرب ما اعرفه يعني بحكم انا لعبت سنين طويله وكان مساعد المدرب الاساسي ودرب المنتخب الاسترالي وله خبرات جدا كبيره وجدا ما مستحيل انه يتطرق لهيك موضوع لكنه صحيح. بالأخير هو مدرب محترف ودولي خصوصا يعني مو مثلنا احنا العرب شوية الجانب العاطفي والمشاعر ممكن انه تروح بشكل كبير اكيد لمنتخب بلدك لكن هم يتعاملون كاحتراف بشكل كبير اكيد راح يخلص يعني بدون اي شك انه هو راح يكون مخلص مثل ما شفناه مخلص في تصفيات كأس العالم كيف كان واقعي لأبعد درجة كيف كان دخل أجواء الفريق ودخل اللاعبين بأجواء أنه هم وكان راسم من أول يوم كان راسم ويعرف أنه هو وين راح يروح ويعرف أنه هو ممكن قد يروح للملحق وبعدها في الملحق احنا شفناه يعني كيف كان متفوق خصوصا المباراة الأخيرة كان متفوق بشكل كبير لكنه أنا أشوف يعني حتى طاجكستان أنا أشوفها من المنتخبات الجيدة وإحنا شفناه في كأس آسيا اللي كانت في قطر كيف كان منتخب جيد كيف كان فريق يمتلك الروح والمهارة الفردية الجيدة وحتى كان مدربهم كان العلامة الفارقة اللي كانت موجودة في البطولة اللي كان يضيف نكهة خاصة في بطولة كأس آسيا اللي كانت موجودة في قطر سنغافورة ما أعتقد هو الفريق الأقل حظوظ اللي موجودة في مجموعتنا لكنه بالمجمل المنطق يقول لك تروح مع العراق وأستراليا وإضافة إلى طاجكستان ما راح يكون فريق سهل.
0: نعم كابتن نشأت توافقني الرأي إنه مجموعة الأحمر العماني إنه يشكل عقدة دائمة لمنتخب الكويت العريق منتخب الأزرق الكويتي اللي هو أول منتخب خليجي يحقق البطولة عام 80 توافق انه هاي العقدة تستمر ام لا العقدة العمانية للكويت في بطولة احنا نشوفها في بطولة الخليج بطولة آسيا هل ستستمر هذه العقدة
2: والله شوف اقول لك يعني ما يعني المنتخب الكويتي احنا عانى ما عانى في الفترات السابقة من توقفات من توقف نشاط رياضة من يعني من ظروف ثانية لكنه في بطولة الخليج وفي البطولة الأخيرة كان مميز كان يمتلك لاعبين جيدين لكنه أنا أعتقد حتى في ظروف الراهنة هاي الظروف الأخيرة كان في توقف عكس المنتخبات والبلدان الأخرى بعد الحرب الأخيرة النشاط الكويتي هو الوحيد اللي كان متوقف عكس البلدان الأخرى أكيد هذا راح يأثر بشكل كبير على يعني مسار كرة القدم
0: يعني تستمر العقدة العمانية للكويت
2: عمان واحد من أكثر الفرق يعني تنافسية ومهارية ومزعجة داخل الملعب أنا بحكم سنين طويلة لعبت ضد المنتخبات العمانية تمتلك المهارة والقوة البدنية والسرعات ومنتخب كل ما يحتاجه منتخب عمان يحتاج أنه تكون آلية واضحة ويكون رسم واضح للمستقبل وأنك أنت
0: وأنا اليوم أنت تعرف نظري حضرتك تعرف أنه المنتخب العماني مدربه المدرب المغربي الشهير طارق السكتيوي في المؤتمر الصحفي في البطولة وكان هناك إلى لقاء طبعا أجروا لقاء معه في محطة فضائية ذكر أنه طموحنا الذهاب بعيدا ماذا تقول على هل سيذهب المنتخب العماني بعيدا في
2: يعني طموح مشروع وانا يعني انا اعتقد واحده من الخطوات الكبيره والجيده انه تعاقدوا مع طارق السكتيوي انا صراحه بعد البطوله العربيه تتمنى انه طارق السكتاوي يكون مدرب يعني يكون يقود المنتخب العراقي قبل يعني قبل مجيء جراهام، لكنه يعني ما شاء الله هو تفوق بشكل كبير مع المنتخب المغربي، وكذلك حتى مدربنا ما شاء الله تفوق بشكل كبير.
0: يعني تتوقع انه ينجح يكمل النجاح يعني ينجح مع منتخب عمان في المرحله
2: ينجح مشروط هل سوف يتوفر لطارق السكتاوي ما توفر في منتخب المغرب من ناحيه الاعداد، من ناحيه التزام اللاعبين، من ناحيه تفريغ اللاعبين، من
0: كواليتي اللاعبين. ما تحدثت على كواليتي اللاعبين.
2: كواليتي موجود استاذ هيثم، الكواليتي موجود باللاعبين العمانيين. يعني اللاعبين العمانيين احنا نشوف يعني ما شاء الله، مو فقط حتى يعني كلاعبين، يعني احنا اليوم حتى نشوف رشيد جابر ما شاء الله متفوق بشكل كبير في الدوري العراقي، حتى من ناحيه المدربين اكو خامه جدا ممتازه. كل ما يحتاجه عمان انه يعني يواكب التطور اللي موجود في الخليج. ما شاء الله بلد غني، بلد يمتلك يعني موارد بشريه، موارد ماليه، فلو كان في اهتمام في كره القدم يعني توفر الاشياء للفرد العماني او للاعب العماني، انا اعتقد اللاعب العماني ما راح يقدر اي منتخب ثاني يقدر يجاريه ويقدر يوقفه، لانه يمتلكون لاعبين جيدين ما توفر للمنتخب المغربي مع السكتاوي. لو توفر نصف للسكتاوي مع المنتخب العماني وتطور الدوري، تتعرف انت اليوم ما تعتمد بشكل كبير فقط على اللاعبين المحترفين، انت متى ما تطور دورياك، متى ما تقوي دورياك، متى ما يكون عندك نتاج للمنتخب نتاج قوي.
0: بهذه يتوقف كابتن خالد، ممكن يعني كلمة للكابتن نشأت على موضوع الدوري يتحدث الآن، وانت قبل قليل قلت انه واحنا متابعين الدوري المحلي دون مستوى الطموح، لا حضور جماهيري لا. تفضل كابتن.
1: انا اتفق مع الكابتن نشأت، يعني انا ذكرت في بدايه حديثي يعني قلت لك يعني ان اليوم احنا يعني صراحه ما قمنا نشوف يعني بيئه جاذبه مثلا،
0: مو بيئه جاذبه. تقلت من البدايه انه انا ما متابع الدوري،
1: ما اتابع الدوري
0: يا كابتن نشأت. تسمع كابتن خالد الهاجري يقول انا ما متابع الدوري العماني. تفضل.
2: طبيعي جدا، أنا عن نفسي أنا هم ما أتابع الدوري العراقي بحكم ارتباطي وأحلل على الدوري القطري والبطولة الآسيوية، وكذلك أحلل على الدوري الإماراتي، فكثرة الانشغال وكثرة السفر ممكن أتابع من بعيد، لكنه يعني متابعة عميقة وهذه يعني عادي، أنا أشوفها مسألة طبيعية يعني،
0: وحتى طبيعي.
2: حتى العفو طبيعية جدا، وحتى حكم يعني أنه هو يجوز عنده ارتباط. وأنا اليوم أشوف يعني في السوشيال ميديا أنا أشوف حضور الجماهير العمانية في الفرق الشعبية أكثر من حضور الدوري. وليش؟
0: ما شاء الله،
2: لأن هناك حضور يعني صادق، هناك حضور صادق. يعني بعض الفيديوهات تطلع لي مثلا، ممكن في بعض الأحيان تجيني دعوات حتى أنه أكون موجود في مباريات في عمان، لكنه بحكم الارتباط أعتبر لا. لأنه حضور صادق، يعني تشوف أنه في محبة صادقة للفرق مثلا.
0: يعني كابتن نشأت أبو شمم، يعني هذا معناه أنه مثلا هذه الأندية ما يحبوها الجمهور، أندية الدوري حتى ما يتابعون يروحون بالفرق الشعبية والأهلية
2: لا، إذا كان دوري بائس ودوري غير مثلا غير جيد من غير متطور من ناحية الفنية، أو حتى ما كان في تسويق جيد للدوري، وما كان في يعني أمور عائدات مادية للأندية أو حتى فعاليات للجماهير، الجمهور ليش دا يظهر، ليش دا يروح للملعب؟ يعني إذا أنا مثلا لا. كل الأمور ما يعني ما متسهلت لي، وإذا تذاكر مثلا قد تكون التذاكر ما أعرف، بس تكون تذاكر الدخول مثلا
0: مجانا كابتن، مجاني يا كابتن.
2: لكن هل المنافسة، هل المنافسة على بطولة الدوري يعني ممكن انه يعني
0: هو اليوم
2: طموح الجماهير انه يكون موجود؟ ما
0: كابتن
2: اليوم
0: النادي الشيب اخذ الدوري للمره الثالثه على التوالي، وقبل انتهاء بالثلاث جولات، الصراع كله على المؤخره الترتيب، يعني بين ست فرق.
1: هو كل سنه هذا كذا،
0: نعم، يعني من يهبط. وهناك اقاويل سمعناها ويذكروها منا ومنا انه لا يوجد هبوط حتى يزيد عدد الأندية بالموسم القادم، من أعرف الله أعلم، لأنه هو عدد الأندية 14 نادي في دوري جندال.
2: هو هذا مؤشر خطر، هذا أول شيء مؤشر خطر، أنه نادي السيب، أكيد نادي السيب نادي كبير ونادي من أعرق الأندية، لكنه أنه يأخذ دوري لمدة ثلاث مواسم، هذا مؤشر خطر أنه هو النادي الوحيد اللي ممكن قدرته الماديه او محافظ على لاعبي, وبحكم انه ادارته اشتغلت بشكل صحيح حافظت على الدوري 3 مواسم.
0: نعم.
2: لكن الست انديه تصارع على الهبوط, فهذه مؤشر جدا خطر انه
0: الانديه
2: هذه السته.
0: نعم.
2: الانديه هذه كلها يعني شنو يعني يعني اكيد. نعم. يعني عملهم غير جيد وممكن العائدات الماديه ما تلبي الطموح حتى انه.
0: نعم كابتن اخر كلمه يعني اخذنا من وقتك كثير, انه موضوع.
2: نعم حبيبي.
0: بصراحة من يرشح نشأة أكرم يعني الأسماء التقليدية للفوز بالبطولة الأسيوية بطولة كأس آسيا اللي هي اليابان والتنافس يعني اليابان إيران أستراليا كوريا الجنوبية قطر حامل اللقب مرتين أم والسعودية المنظم أم أنت كيف تشوف آخر كلمة؟
2: شوف في البطولة في كأس آسيا تختلف عن تصفيات كأس العالم. بطولة التجمعات البطولة التجمعات تختلف بشكل كبير. احنا يعني في كمنتخب انا لعبت البطولة الآسيوية لعبتها 3 نسخ وواحدة من النسخ حصلنا على البطولة على بطولة, لكن بطولة كأس آسيا تختلف التجمعات في مفاجآت كثيرة وما تقدر تقول يعني تجزم تقول الفرق اللي هي
0: تقليدية.
2: اللي
0: دائما
2: اللي تترشح التقليدية اللي تترشح الكأس العالم ممكن تأخذ البطولة. احنا شفنا في النسخة الأخيرة يعني قطر ما كان فريق أوكي, كان بطل نسخة سابقة لكن ما كان مرشح انه يأخذ البطولة, وغير مدرب قبل شهر اجى دخل البطولة أخذ كأس آسيا. الأردن والتحول الكبير في الكرة الأردنية والنجاح الكبير في الكرة الأردنية واحد من أخطر المنتخبات, وأنا أعتقد لمدة 5 سنين بعد إلى الأمام ممكن المنتخب الأردني يكون رقم صعب جدا, حتى في مؤشرات أنه تقول لك أنه هذا المنتخب الأردني ماشي بشكل صحيح بحكم أنه المنتخب الأولمبي الأردني منتخب جيد منتخب مميز, وقدروا أنه حتى يدخلون جزء من المنتخب الأولمبي مع المنتخب الوطني حتى يكون يعني الأجيال لا. كلها تدخل في الداخل مع بعضها حتى ما يصير قاب بين المنتخبات.
0: ما اعطيتني الاسماء. نشأة اكرم مايسترو اسيا وليس العراق. إيه. فقط المايسترو نشأة اكرم من يرشح؟ اعطيني اسمين. توقعاتك.
2: يعني انا اتمنى منتخب بلدي انه يكون موجود في المباراة النهائية بحكم انه تأهل الى كأس عالم وتتويجه في كأس عالم من ناحية يعني المشاركات والاحتكاك مع منتخبات كبيرة بحكم مجموعتنا. أتمنى إنه يكون موجود في المباراة النهائية. صعب تتوقع أستاذ هيثم يعني أمنيات يعني أنا أفضل إنه تقول شنو أمنيتك أفضل ما إنه تتوقع, لأن كرة القدم بعد ما فيها يعني إنه إنك أنت البارحة النصر السعودي لآخر 30 ثانية كان حاسم الدوري
0: وبعدين تعادل
2: آخر 25 آخر 25 ثانية خطأ من أبرز لاعب في المباراة حتى مع أنه
0: وحتى الحارس كابتن حارس المرمى أيضا
2: يتحمل بس هو بنفس الوقت هو يعني نقد النصر من نعم. يعني من فرص يعني كانت للهلال محققة.
0: أبو شمل حبيبي
2: قدم كل شبيه.
0: نعم كابتن الكبير المايسترو سعداء جدا اليوم سمعنا صوتك أيضا.
2: الله يحفظك.
0: جمهور العماني استمع لك استمع صوتك.
2: يا حبيبي
0: أشكرك على تلبية الدعوة.
2: شكرا جزيلا لك وشكرا للكابتن خالد.
0: الله يحفظك
2: كابتن.
1: وفيت وفيت ما قصر.
0: تسلم شكرا حبيبي شكرا كابتن نهارك سعيد.
2: شكرا مع السلامة.
0: طبعا كان معنا الكابتن العزيز نشأة أكرم نجم الكرة العراقية السابق ومايسترو آسيا تحدث. طبعا آسف أنه خليته طيت المجال لأنه إحنا مو كل يوم مع الكابتن نشأة, لكن ممكن دائما نكون أنت بحكم تواجدك كابتن.
1: طيب
0: تعليقك تفضل.
1: هو تحدث عن واجد نقاط يعني الكابتن نشأة طبعا غني عن التعريف, تكلم عن المجموعات, تذكرت ان العراق واستراليا مجموعتهم يمكن على الورق انا اشوف انها سهله, ممكن ان منتخب استرالي يكون مرشح فيها ومنتخب العراق. تحدثنا عن صعوبه مجموعه قطر واليابان, طبعا منتخب اليابان منتخب غني عن التعريف, منتخب اليوم يعتبر أتوقع المصنف
0: الياباني كان خلف الكواليس أنا وأنت تناقشنا ترى ما خسر خلال هاي الفترة الطويلة فقط مع عمان في تصفيات كأس العالم بأوساكا بهدف عصام الصبحي خسر مع العراق 2-1 في بطولة آسيا في قطر.
1: نعم.
0: فكل المنتخبات اللي واجهها ودياً غير ودي كخسارة. فاليابان هو يعتبر يعني بصراحة أحد الأسماء التقليدية يعني بالآونة الأخيرة الفترات هذه إنه هو مرشح دائماً فوق العادة. بالإضافة إلى هو ذكر الأردن. وأيضاً تحدث الكابتن نشأت قال إنه الأردن بعد سنوات أيضاً مقبلة هو يبقى رقم صعب.
1: ومثل ما قال يعني المستوى اليوم اللي وصل فيه المنتخب الياباني على المستوى العالمي هو نتاج يعني مشروع طويل للأمد يعني
0: طبعا
1: نفس الشيء لما تشوف منتخب الأردن والتطور
0: بدون التسعينات
1: طبعا التطور الكبير اللي وصل فيه المنتخب الأردن اليوم
0: الأردن
1: من أقوى المنتخبات حتى على مستوى آسيا
0: وحتى ما حتى إذا عنده إصابات يعني عادي
1: ما يتضرر يعني هو في النهاية عنده فلسفة
0: يزن النعيمات مصاب
1: استقر على عادي. على الجهاز الفني وهو
0: نعم.
1: بداية مع حسن عموتة
0: نعم. إحنا نتمنى مثل ما صار هذه الجهاز الفني المغربي انتشل وحقق نتائج كبيرة للأردن نتمنى أيضا الكابتن طارق السكتوي
1: ان شاء الله نتمنى انه
0: يشوف
1: منتخبنا يعني بشكل مغاير مع الكابتن طارق السكتيوي طبعا هذا الشيء نفس ما تتكلم فيه الكابتن نجم مقرون ب ب ب بعوامل كثير يعني
0: منظومه
1: الاتحاد
0: ترى انا خالد ذكرت حضرت في المؤتمر الصحفي تقديمه وذكرت قلت له سؤال طرحت عليه هل ستقود المنتخب الى كاس العالم كان ان شاء الله طبعا بس لازم عمل المنظومه ذكر المنظومه كلها يعني
1: أكيد يعني أنت اليوم ما تقدر تشتغل بدون أدوات اليوم أنت محتاج يعني وقفة الاتحاد نفس الشيء محتاج توجه الدولة لكرة القدم كرة القدم محتاجة دعم مالي محتاجة تطوير في الدوري تطوير في لاعبينك اليوم يعني نفسنا ما تكلمت اليوم الدوري ما صار ينتقل لك لاعبين ما صار مثلا ما شفنا مثلا اليوم يعني كل موسم كنا نشوف 2-3-4 لاعبين من الدوري مورد حق المنتخب
0: بس أنا تصريحك اليوم قوي للكابتن إنه أنا ما متابع الدوري.
1: أنا تكلمت بكل شفافية إني صراحة إني يعني الدوري ما يشجع إني أنا أتابع.
0: يعني اللي يستمع الآن أو يتابع حيحط يعلق.
1: عادي ماشي مشكلة بس أنا اليوم أتكلم إن صراحة الدوري ما صار يعني بالنسبة لي يعني أنا جاذب أنا اليوم أتكلم يعني أتكلم كشخص مشاهد.
0: نعم.
1: حتى لما كنت لاعب.
0: هذا رأيك هذا. ما حد يدخل فيه.
1: هذا رأي يعني متواضع لكن نعم. أنا اليوم أتكلم عن الدوري ما صار جاذب حتى يمكن أنت قلت تشاطرنا الرأي يعني اليوم يعني.
0: لا حضور جماهيري.
1: لما تشوف يعني مباريات لما تسمع مثلا مباراة اليوم ظفار مباراة السيب مثلا يعني تشوف حضور تشوف مثلا في السوشيال ميديا تشوف شعارات تشوف ما ادري ايش اليوم يعني مباراه السيب والظفار ولا مباراه السيب والنهضه حاله اي مباراه في الدوري يعني اليوم الناس كيف تسمع مثلا عن يوم مباراه اليوم ناديين مختلفين ناديين منافسين كيف تسمع
0: زين يعني اريد اعرف رايك الان المنتخب الاحمر العماني يتاهل من مجموعته في بطوله اسيا
1: والله انا اشوف
0: طارق السكتوي حياخذه بعيد مثل ما ذكر
1: هو تصريح ذكي هو ما حدد وين بيوصل هو ما حدد وين بيوصل هو قال يعني نبغى نروح بعيد في البطوله فانا اشوف انها بطوله اشوف ان المجموعه فيها يعني منتخبين صعبين منتخب اللي هم يعني عشان ما نقلل من منتخب الكويت لكن المجموعه بشكل عام مجموعه صعبه فيها تنافسيه منتخب الفلسطيني منتخب تنافسي منتخب يلعب على الجانب البدني منتخب السعوديه منتخب المنظم فاتوقع
0: انا طرح السؤال على نشأت اكرم لتستمر العقده العمانيه للكويت
1: والله شوفوا نحن صارنا يعني سنين تفوقين على منتخب الكويت لكن منتخب الكويت اليوم مع مدرب جديد منتخب الكويت يعني رجع للساحة بعد توقف طويل أتوقع أنها ما راح تكون مباراة سهلة جدا يعني فلا نحط في بالنا أن نحن عقدة في الكويت كرة قدم كل شيء فيها وارد اليوم ممكن الكويت يكسر العقدة ويفوز عليك ممكن حتى فلسطين يفوز عليك اليوم احنا شفنا منتخب فلسطين في بطولة كأس العرب منتخب مختلف تماما منتخب متطور
0: وتبى تتذكر مباراة عمان وفلسطين مع رشيد جابر
1: احنا تعادلنا معهم يعني بشق الأنفس انا تكلمت يعني منتخب
0: يعني لو ما تعادل هذا ما تتأهل للمرحلة
1: ما تتأهل بعد. فمنتخب فلسطين منتخب متطور
0: منتخب فلسطين فاز على العراق
1: منتخب فاز على العراق
0: قلب الطاولة يعني
1: طبعا
0: فاز 2-1 وكان لو العراق فايز مستمر متقدم بهدف أيمن كان صعد الكأس العالم.
1: أنا شخصياً
0: قبل ما يروح للملحق ويصعد.
1: أنا شخصياً لما كان العراق والفلسطين في مجموعتنا كنت أشوف إن فلسطين أقوى من العراق. بعد يعني قبل لا يغيروا له المدرب كاسس أنا نعم. كنت أشوف العراق يعني كان يفوز باسمه بدون مستوى.
0: نعم.
1: وما كنت مرشحنا صراحة إنه يصعد. لكن حيث. اسم العراق يعني طبعاً اسم ثقيل.
0: وأيضا مع تغيير المدرب يعني كاساس إجا هو كان محلل أداء أول منتخب يستلمه يعني هذا شوف من اللي سلم بعدين من إجا أرنولد
1: دخلنا في انتهاد وخليل
0: لا هذا حقيقة هذا رأيي
1: لما أنا ذكرت عن
0: وهذا رأيي وهذا مثل ما أنت رأيك
1: أنه محلل
0: وأيضا يعني هذه حقيقة هو أول منتخب يستلمه هذه حقيقة وأرقام موجودة يعني ما نتحدث بيها فعموما احنا نتحدث انه الان على المجاميع الاخرى الان تحدثنا اعطيني يعني رايك يعني البعض يعني ما تحدث على المجموعه الثانيه بها اوزبكستان البحرين كوريا الشماليه الاردن
1: والله
0: يعني
1: هذه
0: يعني مجموعه ما متقاربه
1: هذه انا اشوف انا بالنسبه لي شخصيا اشوف انها حتى يمكن اقوى من مجموعه اليابان لأن أنا أشوف أن
0: يعني هاي المجموعة
1: الأقوى هذه المجموعة الأقوى
0: قصدك أقوى من السادسة اللي فيها اليابان
1: اللي فيها اليابان
0: حامل اللقب مرتين
1: منتخب أوزبكستان يعني وصل لليفل يعني منتخب عالمي
0: لا لأن حتى بالتصنيف هو تقدم
1: طبعا
0: على السعودية
1: منتخب الأردن نعم. يعني أثبت يعني للجميع
0: رقم صعب
1: أنه وصوله لنهاية كأساسة ما كان بالصدفة
0: زين.
1: وصعد كأس العالم وهو ثاني المجموعة
0: البحرين
1: يعني عنده عناصر منتخب يعني طموح فيه شباب
0: نعم
1: لكن أتوقع أنا بالنسبة لي يعني ينصر ترشيح ينصر أوزبكستان والأردن
0: المجموعة الثالثة إيران سوريا قرغزستان الصين
1: هذه سهلة بالنسبة لإيران يعني
0: نعم
1: شوفه يعني
0: إيران الثاني محصور بين سوريا وقرغزستان و الصين
1: يعني هم متقاربين في المستوى يعني
0: متقاربين مجموعة استراليا طاجكستان والعراق وسنغافورة
1: استراليا أنا أشوف على الورق العراق واستراليا
0: البعدها الخامسة كوريا الجنوبية الإمارات فيتنام المتأهل من اليمن أو لبنان
1: هذه أهم بعد السهل يعني
0: سهلة
1: يعني
0: الأخيرة هي اللي تحدث الجميع عنها يعني ذكرنا أصعب مجموعة السادسة اليابان قطر تايلاند اندونيسيا ممكن اريدك احنا الان كلهم معروف تحدث لي على اندونيسيا
1: شوف منتخب اندونيسيا
0: لان انا عندي الان اجري اتصال ايضا مع ضيف اخر فتحدث لي على اندونيسيا كيف هاي النهضه
1: انا منتخب اندونيسيا
0: مع طاقم هولندي كان كلايفورد قادهم في تصفيات كاس العالم في المرحله اللي بعدها في المرحله الاولى احرجوا السعوديه والبحرين وبعدين في الثانية مع السعودية أيضا لعب مع العراق وكانت مبارياتهم قوية جدا وحماسية وعندهم جمهور قوي تحدث لي
1: أنا أشوف منتخب اندونيسيا من المنتخبات اللي أبهرتني صراحة يعني أنا شفت التطور اللي وصل اليوم منتخب اندونيسيا أنت لما تلعب يعني في تصفيات كأس العالم تلعب أمام السعودية بمستوى يعني عالي وتخسر بصعوبة نفس الشيء تلعب مع البحرين في ملعب البحرين وتجبر البحرين على التعادل معك في ملعبها فاليوم يعني التطور اللي وصلت لإندونيسيا يعني واضح إن إن إن إن المنتخب يبي يتطور فأنا أشوف إن اليوم يعني منتخب إندونيسيا يعني منتخب عنده كل الإمكانيات وممكن حتى إنه يخطف يعني بطاقة التأهل يعني من مجموعة ف يعتبر من المنتخبات الصعبة جدا يعني فأنا أشوف يعني منتخب الأندونيسي كان قاب قوسين أو أدنى أنه حتى يوصل لبعيد نفس الشيء في المرحلة الأخيرة كان يعني وصوله قريب لولا خسارته أمام السعودية بنتيجة 3-2 وأتوقع أن المنتخب السعودي عانى بشكل يعني كبير يعني أمام المنتخب الاندونيسي فمنتخب الاندونيسي يعني اليوم لجا الى الى الى عوامل كثيره لجا الى التجنيس بعض اللاعبين المحترفين موجودين فهذا ما ساهم يعني بشكل كبير في تطور يعني
0: أكيد. أيضا عندنا ضيف عزيز علينا من الكويت، نروح للكويت الحين مع أبو نصار الأستاذ جابر نصار. صباح الخير أستاذ جابر.
2: حياك الله، حياك الله أستاذ هيثم، ورحب فيك وأستاذ المستمعين كل ضيوفك إن شاء الله.
0: نعم طبعا، ويانا اليوم طبعا جابر نصار كان كاتب مقال في صحيفة الشبيبة لفترات طويلة، وكنا نستمتع بتحليلاته وكتابته للخبر. أستاذ جابر معايا في ضيف الاستوديو النجم المنتخب العماني السابق المهاجم خالد الهاجري، ما يذكرك باسم بالكرة؟
2: نعم، ما يحتاج تعريف خالد الهاجري، ما يحتاج تعريف، يستاهل. نعم
0: ما يذكرك باسم كويتي لاعب بالمنتخب الكويتي؟
2: إيه يذكرني، ويه عبد العزيز الهاجري.
0: عبد العزيز
2: وايد لاعبين الهواجر عندنا.
3: عندنا وعندكم وايد. عبد العزيز.
0: أنت خالد تعرف عبد العزيز؟
3: والله ما أعرفه.
0: أنا من. لا تعرفه كنجم لاعب سابق. وين أيامك يا جابر؟ وين أيامكم؟ خالد الحربان، أبو يوسف، تلعب الكرة يا بلوشي، عبد الله بلوشي، لا فيصل الدخيل. والله صار
2: أنا
0: تعرف بي أبو نصار من تواصل، يعني عندي فريزنج أنا على هذا الجيل، متوقف جيل السابق.
2: نعم
0: كنا نتحدث قبل قليل أبو نصار مع أيضا كان معانا النجم العراقي السابق الكابتن نشأت أكرم، فتحدثنا على المجموعات يعني الأولى، كيف تشوف الأولى تستمر؟ سألتهم اثنينهم خالد الهاجري من نشأة أكرم، تستمر العقدة العمانية للكويت؟ تفضل.
2: عشان يكون أكثر وضوح وبدون مجاملة، الكرة العمانية تراجعت مثل الكرة الكويتية. الكرة العمانية لم تعد كما كانت في السابق في النجومية اللي كانت موجودة في مواهب اللاعبين العمانيين. اللاعب العماني في تلك المرحلة في 2004-2005 وانت نازل كان كلهم أغلبهم ثلاثة أرباحهم محترفين في الدوريات الخليجية وأقوى الدوريات الخليجية، كان في الدوري الكويتي، في الدوري السعودي، كان من الدوريات بقية الدول مجلس التعاون الخليجي. نعم. لكن تحدثنا عن الكرة العمانية خلال السنوات الأخيرة، لا شك يعني فيه تراجع واضح للكرة. اللاعب العماني لم يعد كما كان في السابق، المواهب العمانية اللي كانت موجودة في السابق تجد مجموعة من اللاعبين الموهوبين المميزين اللي كان لهم دور في فوز المنتخب العماني، مجموعة متميزة.
0: يعني انت ما تقول ابن نصار، كيف تشوف مباراة الكويت وعمان في بطولة آسيا؟
2: متساوية الفريقين المتراجعين هذا حقيقة. انا اتكلم عن المنتخب الكويتي، اتكلم عن المنتخب العماني، كفتين يعني بعض الاحيان ما نقول في فريق متفوق على الاخر.
0: بس الكويت بتصفيات كأس العالم يعني وقفت الاردن والعراق، يعني تعادلوا مع.
2: شوف انت، احنا نتحدث عن هذا، انت تحدثت عن المنتخب العراقي هيثم، وانت تعرف المنتخب العراقي لم يعد كما كان في السابق، ما عاد المنتخب الكره العراقي اللي كانت موجوده، والكره الكويتيه اصلا متراجعه، وهذه حقيقه موجوده. يعني لما تقول لمنتخب العراقي
0: يعني ابو نصار، انا من اشوفك ببرنامجك بقناه الكويت تجري لقاءات مع نجوم الزمن الجميل في الكره الكويتيه، من داخلي أنا يعني بصراحة أقول يعني أبو نصار كيف الآن اليوم متحمل؟ يعني من تسوي لقاء مع فيصل الدخيل أو جاسم يعقوب، يعني وين وصل؟ أيضا
2: ما عادت
0: الراحل فتحي كمين،
2: الكرة
0: ناصر الغانم، عبد الله بلوشي، يعني وين نعيم سعاد، محبوب جمعة؟
2: ما عادت الكرة الكويتية كما كانت السابق.
0: بس نبقى نتغنى على الأطلال، يعني نبقى دائما نتغنى بهذا الجيل،
2: باقين على درب الزلق وباقين على فتح الله يرحمه، على
0: نعم،
2: وعلى المجموعة اللي كانت موجودة ومسرحيات اللي قبل. إحنا نتحدث عن واقع الآن موجود، الزمن تغير والحياة تغيرت، تحدث لان جامنت، كل شخص يتمنى فوز منتخب بلاده، الفريق كل شخص يتمنى الوصول منتخب بلاده للبطولات. لكن تحدث بواقعية شديدة، إذا تحدث أنت تتكلم عن الكويت وعمان، أنا أقول كفتين متساويتين، الكرة العمانية متراجعة والكرة الكويتية متراجعة. نعم. هذه حقيقة.
0: نعم أبو نصار، يعني نبدي المجموعة الأولى، السعودية الكويت عمان فلسطين، من الأفضل بهاي المجموعة وتتوقع أو ترشح أنه يتأهل؟
2: صاحب الأفضل جمهور طبيعي السعودية، المنتخب السعودي.
0: ما ذكرت لي الكرة السعودية ما متراجعة الحين ولا لا؟ ما علينا بالدوري،
2: متراجعة الكرة السعودية
0: كمنتخب،
2: تلعب على أرضك بين جماهيرك، هذا عامل مساعد لك.
0: نعم مع تغييرهم تغييرهم للمدرب هذا اليوناني مدرب النادي
2: الدولي السعودي على فكرة ده عندنا صاحب الآن تكلم عن صاحب الأرض والجمهور. نعم الكرة السعودية متراجعة ما في شك في هذا نختلف معه في هذا الأمر, لكن الدوري السعودي هو أقوى دوري عربي وربما
0: طبعا الدوري غير يعني منازع بتواجد الأسماء.
2: لكن تحدث عن الفريق السعودي, فريق السعودي هو صاحب الأرض والجمهور في إمكانياته لاعبين سعودي
0: ربما الكويت عمان فلسطين من يعني من يكون
2: فلسطين ترى أغلب لاعبين هيتم خارج خارج خارج فلسطين محترفين على مستوى عالي.
0: نعم
2: يعني تسألني أنا عن هذه المجموعة الآن وأقول فيها بأمانة بصراحة بدون مجاملة يعني لا تزعلون مني, أنا أتوقع السعودية فلسطين.
0: السعودية وفلسطين بنصار
2: نعم.
0: يتوقع السعودية وفلسطين أول ثاني. طيب المجموعة الثانية
2: المعطيات
0: المجموعة الثانية أوزبكستان بحرين كوريا الشمالية الأردن.
2: لا المجموعة الثانية الأردن هو الأقوى والأفضل, كم وكوريا الشمالية هو الأفضل أتوقع كذي.
0: وأوزبكستان اللي صعدت الكأس العالم واللي عدة تطور
2: أنا ما أتحدى يا هيثم كأس العالم الآن من بقى حد ما وصل له كأس العالم بعد زيادة الفرق الآن فرق أصبحت كأس العالم كأس عالم تجاري بعد كل فريق قام يوصل الآن لكأس العالم
0: وما صعدته الكويت ما صعد
2: أنا أقول لك لا خل أخدمك أنا بس أنا أقصد لك كأس العالم زيادة عدد الفرق
0: نعم
2: زيادة عدد الفرق في كأس العالم أخفى البريق كأس العالم اللي كان مميز خلال السنوات اللي لحقناها شفناها
0: يعني تشوف من تواجدت الكويت في 82 بإسبانيا كم عدد الفرق واليوم أنت تشوف 48 فريق في هذه كأس
2: عددي أنا حاجيك إن أنت لما كنت تصل بصعوبة الآن صحيح. الفرق زيادة عدد الفرق في كأس العالم عدد كبير جدا من الفرق يبي يوصل هو أصبح عملية تجارية أكثر منها أن تستحق الفرق
0: وسمعنا أنه ممكن يزيدون العدد في البطولة
2: قلت لك العدد أصبحت كأس العالم الآن أصبحت محطة تجارية أصبحت لكن قبل في السابق محصورة على أفضل المنتخبات العالمية والخليجية تصل إلى كأس العالم ما أصبح كأس العالم كما كان في السابق.
0: نعم. المجموعة الثالثة إيران سوريا قرغزستان الصين
2: أنا أتوقع أن الصين وقرغستان هم الأفضل على حسب ما شفناها بعض المباريات
0: الصين وقرغستان وإيران وإيران وين؟ إيران
2: يعني لازم أقول إيران مرشح إيران
0: زين
2: يعني الفرق الآن تطورت أصبحت على مستوى
0: والله هذه أراءك والتحر بيها طبعا زين المجموعة الرابعة استراليا
2: أنا مشاهدات وقراءتي قد أكون مخطئ قد أكون مصيب لكن أنا
0: طبعا هذا رأيك أنت حر بي المجموعة الرابعة استراليا طاجكستان العراق سنغافورة
2: لا استراليا والعراق
0: الخامسة كوريا الجنوبية الإمارات فيتنام اليمن أو لبنان
2: لا كوريا الجنوبية والإمارات يكون هم
0: فيتنام متابعها الفيتنام بالفترة الأخيرة فيتنام منتخب أيضا ما سهل
2: هذا كنا معاك واضح نشوف كل المباريات نشوف إحنا العادة المباريات أصبحنا نشوفها بالتويتر يعني لقاءات ومباريات
0: بتويتر يعني بإكس
2: والفرق الأسيوية عموما الفرق الأسيوية الآن تطورت ترى فكرة ما عادت كنت قبل الفرق الأسيوية تفوز عليها 5-0 6-0 تغيرت الفرق الأسيوية تطورت
0: المجموعة الأخيرة اليابان قطر تايلند اندونيسيا
2: اندونيسيا تطورت جدا تايلند أنا أتوقع تايلند واندونيسيا من هذه المجموعة
0: لا
2: الكرة القطرية أيضا
0: تأثرت
2: خلاص
0: هذه توقعاتك يعني جو حار إحنا عندنا وهذه فالحرارة عندي صعدت أكثر بعد كيف وقطر
2: لا أنت تبي أنا تبي أقول أنا توقعات الناس والله يقولون كذي أشوف توقعات
0: خالد الهاجري الحقني يا خالد الهاجري تفضل خالد الهاجري معك
3: حياك الله يا
2: كابتن
3: حياك الله يا مرحبا الله يعطيك العافية إن شاء الله هذا مثل
2: الله يبارك
3: يعطيك العافية كل واحد ورأيه الفني يعني لكن أنا ما أتفق معك يعني أستاذ يابر في مجموعة اليابان وقطر يعني تتكلم تبع اليابان منتخب عالمي يعني اليوم يفوز على منتخبات عالمية أوروبية بالأربعة والثلاثة يعني يعتبر اليابان يعني رقم صعب واسم يعني مرشح يعني الأول يعتبر في بطولة كأس آسيا. يمكن
2: احترم وجهة نظرك يا كابتن، احترم.
3: يمكن اليابان ما يقيد لعبة البطولات المجمعة، يمكن بتفق معك في هذه النقطة، لأن اليابان الحين شفناه في كأس آسيا الماضي خرج أمام العراق، ولكن اليابان يعتبر يعني رقم صعب، ومثل ما يقول يعني منتخب مرشح أولا يعني.
0: طيب ويقول لك المجموعة الثالثة رشح قرغزستان والصين، يعني لا إيران ولا سوريا؟
3: لا إيران، يعني إيران يعتبر من من من من المنتخبات الصفوة في آسيا، يمكن الظروف الحالية بسبب وضع الحرب كذا يمكن ما تخدم هذا الشيء، لكن اليابان قصدي سوري إيران يعتبر يعني المنتخب من المنتخبات القوية.
0: طيب مجموعة أوزبكستان رشح الأردن وكوريا الشمالية، يعني ما قال على
3: كوريا الشمالية، يعني ما سمعنا لا أي صيت أبدا يعني. الأردن ممكن، بس أوزبكستان كذلك يعني منتخب قوي، منتخب يعني
0: والله بنصار صعد الحرارة عندي.
3: أنا أشوف حتى أوزبكستان يعني أشوفه يعني بعد اليابان أوزبكستان.
0: زين هو رشح بالأولى، رشح السعودية وفلسطين، يعني لا عمان ولا الكويت يصعدون.
3: شوف أنا ممكن أتفق معه في هذا الجانب، يعني نفس ما ذكر هو منتخب الكويت ومنتخب عمان في تراجع بعيد جدا، يعني منتخب فلسطين تطور يعني بشكل يعني ممتاز، منتخب السعودية منتخب متراجع ولكن منتخب متمرس وعنده الخبرة في بطولة كأس آسيا، ونفس الشيء لا تنسى انه يلعب بين
0: ارضه. طبعا هذه يعني آراءه هو، بس آراءه انا اختلف مع ابو نصار بآراءه، لكن
2: كصديق انت اعلامي كبير تلف عاد طبيعي،
0: كصديق عزيز اكيد
2: علي لا يفسد الحب قضيه
0: طبعا أكيد. عموما استاذ جابر طبعا نتمنى ان تعود الكره الكويتيه للواجهه، لانه الازرق الكويتي يعني تاريخ كره القدم وكل الالعاب الرياضيه. صحيح. حتى كان كره اليد، اتذكر عبد القدوس صح ولا لا صحح لي اسماء
2: احسان عبد القدوس،
0: يعني كنا نتابعهم
2: مو عبد القدوس
0: لا مو طبعا
2: بس
0: لا انا قلت لك عبد القدوس يعني الاسم مميز
2: عبد القدوس. لا عيال عبد القدوس نعم
0: يعني بكرة
2: والله اتمنى احنا نتمنى تعود. انا شخصيا تسالني كمواطن خليجي اتمنى ان اشوف المنتخب العماني نحبهم، وهذا العماني ياكم شعاره سيفين وخنجر عمانيه، نتمنى العمان تعود كما كانت ايام المجموعه الطيبه اللي كانت تلعب، والله اسامي كانت جميله جدا، ونتمنى احنا ما نتمنى انت مثل ما تتمنى او خالد ما يتمنى تراجع المنتخبات الخليجيه، انا اتمنى ايضا المنتخبات الخليجيه ما تتراجع بالشكل اللي قاعد نشوفه.
3: نتمنى ذلك.
2: وانا اخص تحديدا الكويت وعمان، تحديدا الكويت وعمان في تراجع واضح لمستويات
0: المنتخبات. لا هذا يعني وضع منظور اكيد يعني الكل يتابعه. ابو نصار الاستاذ جابر نصار اشكرك على تلبيتك الدعوه ومشاركتنا في برنامج الكابتن، نهارك سعيد بو نصار.
2: تسلم حبيبي وسلامي لأخوي خالد الهادي، شكرا لك. شكرا.
3: الله يحفظك.
0: كان معنا الأخ الإعلامي الأستاذ جابر نصار، طبعا يعني آراء محترمة، نتفق نختلف شوية، هو حط سبايسي يعني عن مجموعات إنه، لكن مع ذلك إحنا أكيد نحترم آراء الأستاذنا الكبير جابر نصار. يعني كابتن خالد فعلا تتفق على التراجع بالنسبة احنا نتمنى انه يعني الكابتن طارق السكتيوي انه يعني يتوفق مع المنتخب، عنده استحقاقات مقبلة، غرب آسيا في مسقط، بطولة الخليج صارت في اكتوبر اعتقد في المملكة العربية السعودية، وبطولة آسيا العام القادم إن شاء الله في مطلعه في يناير، وطبعا أكيد تصفيات كأس العالم القادمة 2030. أنت يعني كيف تقرأ المشهد، يعني بغض النظر عن أنه هاي التحديات، خصوصا أنه العقد مع الكابتن طارق 4 سنوات؟
3: شوف خليل، يعني نتكلم اليوم عن تراجع اللي حصل للكرة العمانية، تراجع مخيف جدا، تراجع مخيف جدا، واتوقع ان الكابتن طارق السكتيري عليه عمل كبير جدا في تجهيز اولا المنتخب لكأس آسيا. مثل ما شاهدنا يعني أتوقع أن الاتحاد يعني رسم مشروع مع كابتن طارق السكتاوي بهدف صناعة منتخب جديد بهدف تطوير الكرة العمانية أو مساهمة من خبرات الكابتن طارق السكتاوي في تطوير منظومة في تطوير رياضة كرة القدم بشكل خاص يعني. فأتوقع أن الكابتن طارق السكتاوي عليه عمل كبير في تجهيز المنتخب
0: يعني كابتن عفوا هو يعني هذا بس موضوع الذهاب بعيدا، تتوقع أن يذهب الأحمر العماني بعيدا؟ احنا أخذنا الوقت طبعا وصلنا يذهب بعيدا في بطولة آسيا.
3: والله شوف هو قلت لك في شيء مقرون يعني بتجهيز المنتخب.
0: أنت آخر يعني مشاركة في كأس آسيا في الإمارات وصلت الدور 16 وغادرت بعيدا، يعني أنا أقرأ كمتابع
3: نظام البطولة
0: يعني وين يروح للثمانية مع الأربعة الكبار؟
3: شوف البطولة قوة البطولة ما صارت عكس السابق، نظام البطولة الحين عام يعني يساعد منتخبات كثير يعني صعود فيها أحسن ثالث. الحين البطولة الماضية اللي كانت في الإمارات صعدنا
0: يعني كأحسن ثالث في ذلك الوقت. نعم
3: صعدنا كأحسن ثالث.
0: نعم
3: فاليوم يعني نظام البطولة ممكن عامل مساعد، لكن أنا أقول لك إن المنتخب ممكن يوصل بعيد، خصوصا إحنا يعني في نلعب أمام منتخبات نعرفها ولعبنا معها في تصفيات كأس العالم.
0: يمكن إيش ما المنتخب مو
3: يمكن إنه يوصل، يمكن إنه يطلع يعني يطلع من دور المجموعات. إحنا علينا أول شيء نفكر كيف نطلع من دور المجموعات. اليوم يعني لما تشوف المنتخبات اللي معك موجود منتخبات مش سهلة، في ظل تراجع منتخبنا حاليا.
0: أنا كمتابع ومتابعين ومحبي الأحمر يريدون ينافس المنتخب
3: طبعا، بس
0: هذا من ضمن أنه التارجت
3: بس
0: اللي
3: بس
0: تم وضعه.
3: بس أنا اليوم
0: أنه أنافس في بطولة آسيا أصعد الكأس العالم، لكن بتعاون المنظومة كلها يعني.
3: بس أنا اليوم يعني أنا قلت لك يعني المدرب عليه عمل كبير يعني. الحين لو لا قدر الله رحنا البطولة وما صعدنا بيقول السبب من المدرب. طبعا المدرب ما يتحمل كل حاجة، بس المدرب قادر أن يصنع وقادر أن يغير عند الوقت.
0: سؤال أخير جاوزنا الوقت. سؤال أخير، أنت ستكون لك مشاركة كمنتخب في بطولة غرب آسيا في بطولة الخليج، بعدين تجي على بطولة كأس آسيا، ما تأثر هذه لو صار لا قدر الله إخفاق أو تعثر؟
3: لا ما تأثر هذه
0: كمدرب يعني استمراره ما تأثر.
3: ترى يقول لك أنت المدرب تكلم يعني محتاج الصبر.
0: بطولتين أنت يعني المفروض تنافس على اللقب، غرب آسيا في مسقط، بطولة الخليج أنت فايز بيها يعني وآخر بطولة تصعدت للنهائي خسرتها. نعم. كنت مرشح تأخذها.
3: نعم.
0: فبطولة الخليج صارت بالسنوات الأخيرة للمنتخب أنه هي سهلة جدا.
3: مش سالفة سهلة، منتخبنا يجيد لعب بطولة المجمعة.
0: لو تعثر لا مو انت بطولة آسيا مجمعة.
3: ترى انا اقول لك يعني منتخبنا يعني خاصة على المدى القصير، اذا مثلا بطولة قصيرة منتخبنا يجيدها يعني مثلا كأس الخليج تلعب مباراتين انت في النهاية تفوز مباراتين انت في النهاية. ف يعني انا اقول لك منتخبنا من المنتخبات اللي تجيد تلعب
0: يعني بطولة مجمعة. سكتوي ما يأثر عليه في بطولة آسيا او تصفيات كأس
3: ما توقع راح يأثر، لان الطارق سكتوي في بناء يعني في طور بناء منتخب جديد.
0: شاهدناه في الدوري دون ملاحظات المباريات لا وتحدث، وطبعا أشاد بالجمهور العماني وأنه يجب أن يكون مؤازر للمنتخب وأن يحضر في الدوري. الجمهور ما حضر يعني ما في جمهور في الدوري.
3: جميل جدا يعني يشوف أن المدرب يوم حاضر كل مباريات الدوري يعيش أجواء الدوري، يعيش الواقعية اللي معنا في الدوري، يعيش وضع الكرة العمانية. جميل جدا نشوف هالشيء من المدرب. فالمدرب حريص ان اليوم يعني يصنع لنا منتخب جديد.
0: شوف لاعبين جدد في القائمه.
3: شفتنا في القائمه الاخيره شفت لاعبين جدد اول مره يمكن ينضموا للمنتخب.
0: نعم
3: فهذه فرصه
0: الجمهور دائما يتحدث مواقع التواصل انه احنا نريد اسماء جديده، نريد ضخ دماء يعني يكفي فلان فلان فلان ما نريد نذكر احنا.
3: شوف في مساله
0: كإحلال يعني هل معاه هذا الشيء
3: في مساله الاختيارات؟ المدرب عليه دور كبير، ايضا اللاعب عليه دور كبير. انت لما مثلا يعني توصل للمنتخب عليك انك تثبت نفسك في المنتخب. يعني اليوم انا اشوف لاعبين في الانديه تحصلهم مثلا يعني نجوم، لكن لما يجي المنتخب ما تعرف ايش يحصل له بالضبط، تشوف مستوى مغاير.
0: كجمهور اراء مختلفه دائما. من كان خالد الهاجري يلعب ايش خالد ما يسجل ما والمدربين يصرون على انه خالد هذا يدافع يقاتل محطه. نفس الشيء ينطبق على عصام الصبحي في الفتره الاخيره قبل. ليش عصام هذه؟ هذا موضوع يخص المدرب،
3: هذا موضوع فني بحت،
0: فني بحت.
3: اليوم الكره قدم يعني اختلفت تماما. الكره الحديثه غيرت كثير مفاهيم، غيرت يعني عن دور المهاجم. مهاجم اليوم ما صار بس ان مهمته يسجل بس، مهاجم صار محطه، صار جزء من المنظومه. اليوم يعني الكره قد تعتمد على جانب تنظيمي.

0: نهاركم سعيد. تقبلوا تحياتي هيثم خليل الطائي في الإعداد والتقديم، والمخرج الشاب عاهد الزجالي يتابع دراجات نارية ومولع بيها، وتقول له أمس الهلال والنصر والهدف بالأخير وتعدد نشد.
1: هذه هواية،
0: لأن دراجات نارية ما لي شغل بيكم، ما كرة قدم، ما أعصابي، هذا راح أستمتع بالدراجات النارية تابع
1: هوايته.
0: فهذا عهد الزجالي مخرجنا الشاب المميز، انتظرونا الأسبوع القادم، إلى اللقاء.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك،

0: فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM
1: 97.5 مسقط و 98.5

0: خمسة مصر و98.5 صرنا شبيبة أف أم. عيش حياتك وخليك شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبريس وأكثر بقيمة 50 ريال. تتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: لعمال خدمات المياه. تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق. سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين.
2: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبو في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بالجميع في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يزور شركة تنمية نفط عمان ويفتتح مركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم. وزارة الأسكان والتخطيط العمراني توقع ضمن أعمال معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء لعام 2026 على 182 عقد انتفاع بقيمة استثمارية تجاوزت 37.8 مليون ريال عماني لمشروعات استثمارية في مختلف محافظات سلطنة عمان. بحث مجالات التعاون بين سلطنة عمان ومملكة هولندا وفرص تطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر فيما يخص الأوضاع الراهنة في المنطقة والمساعي المبذولة لمعالجة التحديات المتمثلة في تعثر حركة الملاحة البحرية، أبرز ما تناوله مع السيد وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي. الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم تعقد لقاء إعلاميا يسلط هذا اللقاء الضوء على اختصاصاتها الوطنية ومشروعاتها الاستراتيجية، ويستعرض مستجدات منظومة ضمان جودة التعليم في سلطنة عمان بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. وزارة الإعلام تستعد لإطلاق الفيلم الوثائقي الدختر توماس. إذن هذه أبرز أخبار اليوم للشبيبة عبر البعد الخامس. بعد هذا الفاصل نبقى معكم في الموضوع الرئيسي في هذا اللقاء وفي حلقة اليوم، تفضلوا بالبقاء معنا بعد هذا الفاصل.
1: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبو في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في هذه المساحة وفي هذه السانحة والفرصة اللي نحاول نجدد فيها لقاء بكم من خلال البعد الخامس عبر الشبيبة في تردداتها في مسقط والباطنة 97.5 وهناك في محافظ ظفار 98.5 وكذلك مرحبين بمتابعينا على الهواء مباشرة في منصة إكس ومنصة اليوتيوب ونفتح أيضا باب التواصل من خلال أرقام الهاتف لمزيد من الأسئلة الاستفسارات التعليق أن تشاركونا وتكونوا جزء من هذا الموضوع أو المضامين اللي نحاول في كل حلقة أن نختارها بعناية من خلال فريق العمل 24-99-00-00 هذا بالنسبة إلى الاتصال أما بالنسبة إلى الواتس أب 947-99-75 أكرر من جديد 947-99-975 وحياكم الله في أيضا الموضوع اللي راح نتناوله اليوم قد تناولته أمس عديد من الوسائل الإعلامية وعندما يعني نتحدث أن في هذا الوقت لم تعد فيه المواني والمطارات والطرق مجرد بنية تحتية للنقل أصبحت العملية فعلا هي العقل الحقيقي الذي يدير حركة الاقتصاد ويراقب التفاصيل ويتخذ القرار لكن في اللحظة المناسبة. الدول اليوم فعلا لا تقاس فقط بما تملكه من مشروعات وأعمال بل بقدرتها على إدارة هذه المشاريع ولكن بذكاء وربط كذلك البيانات وتسريع الاستجابة وتحويل المعلومات إلى قرارات تصنع فارق. من هنا يأتي تدشين بيت الهيثم كمشروع يحمل أبعاد تتجاوز فكرة مركز عمليات تقليدي إلى منصة وطنية متقدمة تعكس التحول المؤسسي والتقني الذي تعيشه سلطنة عمان وتؤكد في هذه المرحلة أن المستقبل يدار بالعقول والتكامل والجاهزية الاستباقية. في حلقتنا اليوم من البعد الخامس نقترب أكثر من هذا المشروع وهذا التدشين ونناقش الأبعاد الاقتصادية والتشغيلية والاستراتيجية وكيف يمكن أن يعيد هذا المشهد تعريف مفهوم إدارة العمليات والتكامل المؤسسي في سلطنة عمان. دعوني باسمكم جميعا وباسمي أن أرحب بضيفي في الاستوديو وأبدأها بالدكتور خميس البوسعيدي المدير التنفيذي للعمليات بشركة تنمية نفط عمان. حياك

0: ليس فقط لشركة تنمية نفط عمان بل لكامل قطاع النفط والغاز. طبعا شركة تنمية نفط عمان هي من أكبر شركات النفط والغاز العاملة في السلطنة، وإذا سمحت لي أعرق عن تاريخ الشركة، فطبعا تاريخ الشركة يعود شركة عريقة جدا، يعود لأكثر من 89 سنة.
1: ما شاء الله.
0: بدأت مسيرة شركة تنمية نفط عمان في عام 1937، تم اكتشاف النفط لأول مرة في حقل جبال 1962، وتم تصدير أول شحنة من النفط العماني الخام مؤذنة ببدء مرحلة جديدة في عام 1967. في 1991 تم اكتشاف الغاز في حقول سيحرول، وفي 12 مايو 2013 كان يوم تاريخي، الزيارة السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه لمقر الشركة في ميناء الفحل.
1: نعم.
0: وفي عام 2024 تم تعيين دكتور أفلح الحضرمي أول مدير عام عماني في منصب المدير العام للشركة، مما مثل طبعا لحظة فارقة في التاريخ. وفي الأمس 12 مايو نفس التاريخ.
1: نعم.
0: 2026 تشرفت الشركة بزيارة مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه. لذلك طبعا لهذه الشركة لجميع المنتسبين للشركة وكامل قطاع النفط والغاز يشعروا بالفخر والاعتزاز لهذه الزيارة، وطبعا كذلك يعني يشعروا بالمسؤولية العظيمة يعني التي يعني المنوطة بهم في المستقبل إن شاء الله.
1: جميل.
2: إذا تسمح لي أخي حفيظ، شاطر زميلي الدكتور خميس البوسعيدي ابتهاجنا ومشاعرنا واعتزازنا بهذه الزيارة السامية لشركة تنمية نفط عمان وللافتتاح الرسمي لبيت الهيثم، فكم هو الفخر وكم هو الشرف ونحن نرى مولانا حضرة صاحب الجلالة يفتتح بيت الهيثم ويتجول بين جنباته وبين مقصورات التحكم ويناقش ويسأل ويتابع ما يحصل في هذا البيت بين أبنائه المهندسين والمشغلين. شعور عظيم لا يمكن أن يوصف بالكلمات، ولا يمكن أن يعبر عن الأثر البالغ في نفوسنا. فهو مصدر اعتزاز، مصدر فخر، مصدر شرف، وأيضا هو تشريف وتكليف. هذا يعطينا الرسالة والمسؤولية المنوطة على عتقنا. حفظ الله قاسم السلطان.
1: اللهم آمين.
2: آمين يا رب.
1: اللهم آمين. شوي خلونا نعيش اللحظات أثناء كان جولة جلالته أثناء التدشين. خليني أفكر شوي كيف راح يكون شكل هذا البيت، بيت الهيثم، مستقبلا، الخدمات اللي ممكن أيضا إدخالها فيه. شوي خلينا نعيش الأمس اللحظات اللي معظم أيضا شركة تنمية نفط عمان والمشتغلين في هذا الجانب عاشوها ومروا فيها، وهم في سعادة وفخر ويشعروا جميعا أن هناك نقلة قادمة ومرحلة جديدة في هذا القطاع.
0: طبعا يوم الأمس أخي حفيظ كان يوم يعني أكثر من عيد، وطبعا يوم تاريخي يسجل في سجل الشركة. طبعا احنا منذ ان بدانا، منذ ان علمنا يعني
1: بزيارة
0: تم الاستعداد والاستعدادات الكبيرة جدا في لإخراج هذه الزيارة بالطريقة التي تليق بالزيارة السامية. جميع الموظفين كانوا يعملوا على مدار الساعة، ولله الحمد توجت بالنجاح. سنعرق بعدها على بيت الهيثم ومحتواه طبعا، لكن طبعا بيت الهيثم بيت يواكب التطورات ومواكبة لرؤية عمان 2040.
1: نعم.
0: والتي تعتمد، ومن أهم مرتكزاتها هو التحول الرقمي. بيت الهيثم يعتبر مثال للتحول الرقمي الذي تنتهجه شركة تنمية نفط عمان.
1: جميل. طيب خلينا نعيش أيضا أكثر تفاصيل عندما يدخل أيضا العامل في هذا المجال، المشتغل المتخصص إلى بيت الهيثم، إيش هي الفكرة أو الشعور اللي حتحاولوا أنكم توصلوها من خلال هذا البيت منذ اللحظة الأولى ودخول الواحد إلى بيت الهيثم؟
0: إذا سمحت لي، عفوا أخي.

0: يا حبيب، فقط قبل ما نعرق على بيت الهيثم، يعني أنا أريد أربط افتتاحية بيت الهيثم برحلة التحول.
1: جميل.
0: رحلة التحول هذه التي بدأتها شركة أنوية نفط عمان تحت قيادة الدكتور أفلح الحضرمي بالضبط في العام الماضي، تحمل رسالة بسيطة جدا، وهي غاية الشركة، حتى نصغناها بعبارة بسيطة: بموظفينا ننمي مواردنا الهيدروكربونية بتنافسية ومسؤولية لتحقيق أفضل قيمة لسلطنة عمان. شعار رحلة التحول هذه لعمان. هذا الشعار تم اختياره من قبل إحدى الموظفات في شركة تنمية نفط عمان. الرحلة هذه وتفاصيلها تمت صياغتها من قبل شباب الشركة،
1: نعم،
0: بدون تدخل أي استشاريين دوليين أو ما شابه ذلك، وهي ترتكز على المحاور الأساسية التالية: أولا زيادة الإنتاج، ثانيا تخفيض التكلفة، ثالثا التركيز على الحوكمة، وطبعا التركيز على السلامة. وكل هذا طبعا يتحقق عن طريق تنمية الموارد البشرية. كما أسلفت، هذه رحلة التحول تم صياغتها بحيث أن تكون رحلة أو محتواها بسيط،
1: نعم،
0: تصل للجميع ومفهومة للجميع. شركة تنمية نفط عمان شركة مترامية الأطراف، فيها أكثر من 9500 موظف،
1: ما شاء الله،
0: فيها أكثر من 50,000 موظف مقاولين، ولذلك البساطة في الرسالة والمحتوى مهم جدا جدا،
1: نعم،
0: وأهميته من أنه كيف نحسس كل موظف الشركة أو موظف المقاولين كيف يستشعر الدور الذي يقوم به، ويستطيع أن يربط العمل الذي يقوم به بالرسالة الكبرى للشركة.
1: نعم،
0: كما قلت، هذه الرحلة تم صياغتها من قبل شباب العمانيين، والحمد لله رب العالمين، منذ أن تم انطلاقها العام الماضي وحتى يومنا هذا حققت نجاحات كبيرة جدا جدا.
1: ممتاز.
0: تمام. الآن وصلت لدرجة على أن الجميع يعايشها،
1: نعم،
0: في جميع مواقع الشركة. فإذا ذكرت بعض الأمثلة، مثلا عن طريق هذه رحلة التحويل تم زيادة الإنتاج،
1: نعم،
0: بحيث حققنا أعلى معدل إنتاج وصل إلى 700,000 برميل يوميا،
1: ما شاء الله،
0: بزيادة يومية 50,000 برميل. كذلك نجحت الشركة في تحقيق وفرات مالية كثيرة تجاوزت 230 مليون ريال عماني. وتم تقليص اللجان الإدارية في الشركة،
1: نعم،
0: بنسبة 80%. تم إعادة وهيكلة 9 مديريات أساسية في الشركة. تم تعيين أكثر من 70 قائد شاب، وطبعا تعزيز الحوكمة والكفاءة في المؤسسة.
1: جميل.
0: ويأتي طبعا افتتاح بيت الهيثم هو في سياق رحلة التحول هذه.
1: جميل.
2: لهذا أخي حفيظ، عندما يأتي الزائر إلى بيت الهيثم يرى ركائز رحلة التحول المؤسسي وغايتنا وقيمنا واضحة من خلال هذه النقاط. أول ما يراه ويأتي إلى خاطره وإلى قلبه هو عمان هي القلب والغاية. هذا الارتباط الوطني،
1: نعم،
2: خلال الاسم الذي يحمل دلالات سامية، يدرك الزائر أن كل قطرة نفط وكل وحدة طاقة تنتج هدفها الأسمى هو تحقيق الرخاء لسلطنة عمان وشعبها. ما يدركه الزائر أيضا هو الانتقال من التقليد إلى التحول.
1: الله.
2: على رحلة التحول يشعر بأن شركة تنمية نفط عمان ليست مجرد شركة نفط وغاز،
0: نعم،
2: تقليدية، بل هي مؤسسة تكنولوجية مبتكرة.
1: الله.
2: ومرنة.
1: الله.
2: تتكيف مع المستقبل وتحديات الطاقة العالمية. أيضا ما يدركه الزائر، وكم سمعت هذا الانطباع من كثير من الزائرين الذين زاروا هذا المركز، هو الثقة المطلقة في الأيدي الأمينة. فمن خلال إبراز هذه القيم النزاهة والاهتمام والأمانة يهدف البيت إلى غرس شعور الاطمئنان لدى المواطن والزائر بأن موارد البلاد تدار بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية والمسؤولية.
1: نعم.
2: أيضا هناك بعد آخر، بعد إنساني، وهو أن الإنسان هو المحرك الوظيفي. فلسفة بيت الهيثم تؤمن بفلسفة عميقة بأن الإنسان هو المحرك الأساسي للتقنية وليس العكس. الفكرة أخي حفيظ والأخوة المستمعين الكرام، ما يجدها الزائر أيضا إلى بيت الهيثم هو الاستدامة والمسؤولية تجاه الأجيال. هنا لا يركز المركز على اليوم فقط، بل على المسؤولية اتجاه المستقبل لضمان استمرارية العطاء والازدهار لعمان الأجيال القادمة. باختصار، الفكرة أو الإحساس في بيت
1: نعم.
2: الهيثم
1: نعم.
2: هو الريادة،
1: الريادة
2: والتحول،
1: التحول
2: والشعور بالفخر والاطمئنان.
1: الفخر والاطمئنان، ما شاء نعم. الله. الله يوفقكم يا رب العالمين. احنا نطلع فاصل قصير وراجعين ان شاء الله في البعد الخامس. اتمنى تثبت على ترددات الشبيبة ولا تروح بعيد.
3: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبريس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
4: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
5: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من 2 وحتى 4 مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعين الأكارم، وإحنا كذا نقف مع ضيوفنا في الأستوديو للحديث عن هذه الزيارة. جلالة السلطان أعز الله وبقاه كان بالأمس في زيارة إلى شركة تنمية نفط عمان، وافتتح مركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم. وضيوفنا اليوم في الأستوديو، مرحبين فيهم جميعا. نبدأها كذلك بالدكتور خميس بن حميد البوسعيدي، المدير التنفيذي للعمليات بشركة تنمية نفط عمان، وكذلك الدكتور ناصر بن محمد الحاتمي، مدير مركز العمليات المتكاملة ببيت الهيثم. حياكم الله من جديد، يا أهلا وسهلا فيكم.
1: حياك الله.
0: طيب، فلسفة بيت الهيثم والرؤية الاستراتيجية، عندما نتحدث إلى يعني هذه الفلسفة، لماذا تم يعني اختيار بيت الهيثم ودلالات هذا الاسم، الرسائل الفكرية والحضارية اللي يحملها اسم بيت الهيثم؟
1: أخي حفيظ، طبعا نحن نتشرف كثيرا بهذا الاسم، وطبعا له دلالات ومعاني كبيرة. الهيثم في اللغة العربية هو اسم عربي طبعا للصقر.
0: نعم.
1: ويرمز إلى القوة والشرف وحدة البصر، لذلك هو يشبه الموظفين.
0: نعم.
1: الذي يعمل في بيت الهيثم بالصقور في إيجاد الحلول والمتابعة. هذا له دلالات كبيرة. المركز هذا يدير أكثر من 260 حقل في تابعة لشركة تنمية نفط عمان، وعن طريقه يتم إدارة، مراقبة والتحكم في كل هذه الحقول 260 حقل وأكثر، وأيضا أكثر من 13,000.
0: نعم.
1: بئر نشطة، 13,000 بئر نشطة، 29 محطة إنتاج رئيسية. طبعا أيضا شركة تنمية نفط عمان هي شركة تولد الكهرباء، ومعنا محطات كثيرة لتوليد الكهرباء، فعن طريق المركز يتم مراقبة والتحكم في جميع إنتاج الكهرباء 1400 ميجا واط من الطاقة الكهربائية.
0: نعم.
1: الحمد لله رب العالمين، يعني الزائر لمركز الهيثم يجد أنه يدار من قبل شباب عمانيين. نسبة التعميم وصلت إلى أكثر من 95%.
0: ما شاء الله. جميل. أنتقل لك دكتور ناصر.
2: نعم.
0: خلينا شوي نفهم أكثر المحتويات هذا البيت، إيش اللي بداخله، إيش العمليات اللي ممكن راح تصير خلال الفترة القادمة
2: إن شاء الله. هو مثل ما ذكرت سابقا أخي حفيظ، تميز بيت الهيثم بفلسفة.
0: نعم.
2: ينبع من فلسفة عميقة تؤمن بأن الإنسان هو المحرك الحقيقي للتكنولوجيا، العكس. لقد صممنا هذا المركز ليكون نموذجا لبيئة عمل المستقبل التي تحفز على الإبداع والتركيز، حيث تم الاعتناء بأدق التفاصيل. هو المبنى من داخل صالة هذا التحكم المركزية عبارة عن شكل بيضاوي دائري.
0: نعم.
2: طول المدار 200 متر، ممكن قد شاء الأخوة المستمعين ممكن شافوه في التلفزيون بالأمس.
0: صحيح.
2: كيف كان شكله والمقصورات التحكم وشاشات الفيديو الجدارية. رعية في هذا التصميم هي هندسة العوامل البشرية. كيف ممكن لنا بأن نجعل بيئة بيت الهيثم بيئة مريحة، محفزة، بيئة رقمية تشجع على الابتكار وعلى التميز وعلى النجاح؟ فتم الأخذ بكل التفاصيل. نبدأ أولا من المساحات مفتوحة، وهذا يدل دلالة يعني واضحة على أهمية التكامل ما بين الحقول. ذكر الدكتور خميس حقولنا 260 حقل غاز ونفط، تدار من قبل 6 أصول.
0: نعم.
2: 6 دوائر مختلفة، مثل أصول دائرة نفط الشمال ونفط الجنوب والنفط الحمضي والكهرباء والنفط وأيضا الشحن والتصدير. هذه دوائر مختلفة كانت يعني مواقعها ممتدة على طول منطقة امتياز الشركة.
0: نعم.
2: وطول هذه المساحة يساوي ثلث مساحة عمان. يعني كنت تتخيل يعني من أقصى الشمال في الأخوير إلى أقصى الجنوب في هرويل.
1: نعم.
2: الآن الحمد لله كلهم في هذه الصالة.
0: نعم.
2: الإضاءة، الإضاءة أخي حفيظ إضاءة ديناميكية تحاكي حركة الشمس خلال النهار، فأنت داخل هذا المكان المغلق لا تشعر بأنك في غرفة مغلقة، تشعر كأنك تعمل وأمامك يعني الإضاءة الطبيعية. أيضا عوازل الصوت، عوازل الصوت أنه المركز يعمل على مدار الساعة 24 ساعة على ورديات ليلية ونهارية، كل ورد 12 ساعة، في كل لحظة يوجد من المهندسين في المركز تقريبا 60 موظف. طبعا الموظف مشغول بالاتصالات مع أخوانه في الحقول وفي التنسيق، ولكن كل تشوشات يعني تشوش الصوت والصدى كأنك تتكلم مع شخص واحد فقط.
1: نعم.
2: هذه العوازل الصوتية ساعدت على يعني إنهاء تأثير الصدى.
0: نعم.
2: المقصورة التحكم نفسها، هذه المقصورة صممت خصيصا لبيت الهيثم، وعلى أعلى ما وصلت إليه معايير التقنية في التحكم وفي التواصل، هي عبارة عن مقصورة بها 8 شاشات بحجم شاشة الكمبيوتر العادي، فمكنت من المشغل والمهندس متابعة 8 وحدات أو 8 محطات في نفس الوقت وهو على كرسيه. أيضا الطاولة الحاملة المقصورة مرنة جدا، ممكن أن ترفع وممكن أن تنخفض. هذه المقصورة مربوطة بالفيديو الجداري، فممكن أيضا يعمل هو بث لمحطات أنه يتابع يعني متابعة لحظية.
0: نعم.
2: لكل ما كل ما يحصل في الحقول. يعني لك أن تتخيل 13,000 بير نشط
0: ما شاء الله،
2: من الحقول إلى محطات المعالجة إلى الضخ في الأنابيب الرئيسية إلى التخزين في خزانات ميناء الفحل.
0: أبرز الحقول هذه وين؟ أبرزها مواقعها؟
2: مواقعها في الشمال عندك حقل الخوير وحقل الجبال وحقل فهود وحقل قنعلم، أيضا في وسط عمان عندنا حقول الغاز سيح الرول وكوثر وباريك ومبروك، أيضا في الجنوب عندنا حقول بهجة ومرمول ونمر وأمل وأيضا هرويل ورباب هرويل. والمركز فقط لا يدير هذه الحقول، أيضا يتحكم أيضا في عملية الضخ من المشرعين الآخرين في الشركة.
0: نعم.
2: فالآن كل هذه العمليات تدار من هذه المقصورة.
0: جميل.
1: علشان فقط نبسط فعلا.
0: حلو.
1: إضافة لما قاله الدكتور ناصر، يعني المشاهدين والمستمعين طبعا يسمعوا عن حقول فهود وجبال وخوير ومرمول وما شابه ذلك متعودين. في السابق كانت جميع هذه الحقول والآبار تدار من تلك الحقول. وحق الفهود يدار من فهود، وحق المرمول يدار من مرمول،
0: ولهم موظفين
1: خاصين هناك،
0: ولكن ما يلتقوا مع الموظفين.
1: وما لك يلتقوا الآن تتصور، ولذلك احنا طبعا في فلسفة بيت الهيثم احنا بنيناه للمستقبل، لم نبنيه لليوم، بنيناه لكي يكون مستقبلا مشرقا إن شاء الله، بحيث أن كل هؤلاء الموظفين اللي كانوا موجودين في المواقع المختلفة من الشمال إلى الجنوب
0: وعددهم
1: حقول الغاز وعددهم 280 موظف.
0: نعم.
1: جمعناهم في مكان واحد في مركز واحد.
0: وين؟
1: في بيت الهيثم.
0: نعم.
1: نقلناهم من المواقع الصحراء الحقول إلى مسقط هنا، بحيث أن الموظفين حق الفهود الذي كانوا في السابق فقط مرتبطين بحقول فهود، الآن هم يشتغلوا في بيت الهيثم تحت منصة واحدة مع زملائهم الموظفين المنوط بهم حقول مرمول.
0: نعم.
1: حقول جبال، حقول كوثر،
0: اللي ما اشتغلوا مع بعض،
1: اللي ما اشتغلوا سابقا ابدا
0: ولا شافوا بعض،
1: ولذلك فعلا يعني المشغل مثلا نقول بالانجليزي الاوبريتر او المشغل كان فقط مشغل لمحطه مثل الفهود ولم يرى في السابق مثلا حقول مرمول، الان هذا المشغل ان شاء الله او هذا المهندس يعني بعد فتره وجيزه ان شاء الله من وجوده في بيت الهيثم ما فقط سيقتصر على امكانيته انه يشغل فقط حقول فهود، بل يستطيع ان شاء الله بعد فتره وجيزه يشغل حقول مرمول وكوثر وما شابه ذلك.
0: نعم.
1: التكامل هذا الذي حققه بيت الهيثم له فوائد كبيرة جدا جدا.
0: الله الله
1: تمام
0: الله.
1: إذا حتى حاولت أبسط المعلومة، مثلا حدث عطل في محطة مثل فهود، الإخوان في المعنيين بحقل فهود الآن وجودهم في بيت الهيثم يساعد على أن ينظروا يمين ويسار، هل ممكن نعوض عن هذا النقص الذي حدث في فهود؟ هل ممكن نعوض عنه من مرمول مثلا التي هي في أقصى الجنوب؟
0: نعم،
1: بحيث أنه في الأخير التصدير مالنا في ميناء الفحل هنا لا يتأثر.
0: تقصد أن التعويض أن كميات الإنتاج البرميل
1: الإنتاج. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم نعم وهذا له فوائد كبيرة جدا جدا، لأن طبعا إحنا في شركة تنمية نفط عمان في كل قطاع النفط والغاز كل دقيقة فاقد لها تأثير على الاقتصاد. كل عطل أو عطل حتى لو كان لدقائق بسيطة مثلا في أي محطة له تأثير في الاقتصاد، في كمية الاقتصاد النفط المصدرة إلى من ميناء الفحل.
0: نعم.
1: لذلك بيت الهيثم ميزته على أنه جمع كل هذه العمليات في مكان واحد، بحيث أنه لما يحدث فاقد في أي منطقة في شركة تنمية نفط عمان نستطيع أن نجد كيف ممكن نعوض عنها من مكان آخر.
0: نعم.
1: لأنه
0: في مكان واحد مثلا في صلالة.
1: نعم. بالضبط. نعم. ميزة أخرى أخي حفيظ، واللي يميز هذا بيت الهيثم من المراكز الأخرى اللي موجودة في العالم، طبعا احنا نقول هذا بيت الهيثم بيت فريد ومن نوعه، لأنه الموجود في الدول الأخرى في العالم هو مراكز مراقبة
0: فقط
1: يراقب العمليات النفط والغاز المتراميات الأطراف. نحن في بيت الهيثم كما أشرت سابقا أردنا أن يكون هذا بيت للمستقبل، فهو مراقبة وتحكم.
0: الله شوي خلوني أفهم. أيوه. أكثر شوية. أيوه. ربما هي أمور فنية بحتة.
1: نعم. نعم.
0: معكم. هل هذه التجربة مثلا تم رصدها ومشاهدتها ضمن تجارب عالمية في مجال الحقول، أم هي كانت فكرة من الداخل من قبل مهندسين مشتغلين في مجال المراقبة والتحكم، هم رفعوا هذا المقترح وأتت المباركة السامية بهذه الفكرة؟ تنمية نفط عمان أريد أعرف دورها من خلال هذه الفكرة.
1: هو طبعا يعني ما يميز العمل في شركة تنمية نفط عمان مقارنة بقطاعات النفط في الدول المجاورة مثلا، على أن نحن نعمل قطاع النفط معنا قطاع معقد جدا، وكمية النفط معنا طبعا لا تصل إلى الكميات التي تنتج من الدول المجاورة، بحيث أن كل برميل بالنسبة لنا يعني الكثير ومهم جدا. قطاع معقد، حفرنا عميقة جدا، ضغط عالي جدا، ضغط المكامن مثل ما ذكر الدكتور ناصر كمية النفط الحمضي اللي معانا، يعني النفط الحمضي والغاز الحمضي يعني تشكل نسبة كبيرة، ففيها تعقيدات لا توجد في دول مجاورة. لذلك وجب علينا فعلا نجد حلول بحيث أنها ترفع كفاءة قطاع النفط والغاز إلى أعلى مستوى. تمام. طبعا كانت في زيارات كثيرة جدا للموجود في كل العالم من مراكز مشابهة، وتم شكلنا فرق كثيرة وزارة مناطق ودول كثيرة جدا.
0: نعم.
1: وأردنا أن طبعا يعني نقدم أو نبني شيء للمستقبل، نبني شيء متميز بحيث يتناسب مع التحديات الموجودة في عمان. لذلك يعني شئنا أو اخترنا أن نبني مركز ما فقط للمراقبة، مركز للمراقبة والتحكم. هذا يحدث لأول مرة أن نحن ننقل موظفين من الصحراء من الحقول إلى مسقط.
0: ارتاحوا. انبسطوا الموظفين.
2: انبسطوا كثير. وممكن أنا كنت أتكلم لأخت أشواق عن سر، أقول لها أنه صاحب هذه الفكرة الدكتور خميس البوسعيدي وفريقه، وكانت فكرة ذاك الوقت فكرة يعني مجنونة الكثير
0: غامرة بالنسبة
2: لم يستوعبها يعني كيف ممكن،
0: وفيها جرأة أيضا
2: ولكن هذا لما يكون القائد له نظرة مستقبلية ويستقري المستقبل وتحدياته ويعمل به قبل أن يأتي الحدث. وهنا أخي حفيظ هنا بعرق على نقطة مهمة جدا.
0: تفضل.
2: ذكر الدكتور أنه عدد الموظفين في بيت الهيثم 280 تقريبا 279 ونسبة التعميل 95%. لكن ليس هنا النقطة. النقطة بأن 80% من هؤلاء الموظفين أقل من 38 سنة،
1: صغار
2: يعني صغار الشباب. نعم. نعم. الشباب هذا. نعم. هذا الجيل يعني نشأ والتقنية سويا. نعم. فهذا ما يعني يعني البيئة اللي يريدها مش بيئة صحراء، ولا يريد يكون في المركز، يريد يعني عنده
0: يتعامل مع التقنية،
2: مع التقنية. جميل. وهذا اللي شفناه الحين لما جينا الشباب إلى هنا. نعم. وجدوا البيئة الخصبة هذه وهذه التقنية، ما شاء الله الروح الإيجابية ارتفعت كثير. الله. أفكارهم
0: بدل العمل التقليدي والأمل.
2: فعلا فعلا، وهذا صعب. حقيقة يعني قراءة للمستقبل وتحديات المستقبل والعمل قبل بسنين.
0: طيب. إيش المخاطر اللي ربما متوقعة تكون، وأكيد وضعتوا سيناريوهات لحل أي تحدي ومشكلة، لكن أكيد والفريق وأنتوا أثناء تشكيل هذا الفريق لهذا المركز وبناء الخطوات الأولى طابوقة. نعم. فوق طابوقة وأنتم جالسين تفكروا مع بعض، إيش المخاطر اللي كانت أيضا في بالكم وعملتوا لها سيناريوهات لمعالجة أي فجوة أو مشكلة دكتور؟
1: طبعا تم الأخذ بالاعتبار كل هذه الظروف. طبعا الحين بيت الهيثم حيث النار، تم جمع كل تحكم في قطاع النفط والغاز التابع لشركة تنمية نفط عمان، وكذلك خط الأنبوب الرئيسي التي أو ينقل كامل قطاع كامل النفط كامل النفط في السلطنة. فتحسبا لأي يعني طبعا هنا هذا أصبح عصب القطاع وأهم مركز في الشركة، لذلك عملنا خطة ألف وباء وجيم ودال أكيد طبعا
0: خمسة.
1: أيوة. لأنهم لا يعني لا يتحمل الخطأ، ففي حالة طبعا يعني الخطأ يعني نقول إن شاء الله يعني ليس وارد، لكن في حالة حدوث الخطأ في معنى خطط بديلة بحيث أن ممكن نستلم التحكم من المواقع الصحراء
0: من جديد.
1: من جديد زين، فالإخوان الموجودين في مواقع الصحراء مجهزين كذلك جاهزية تامة، يعني في حالة لا قدر الله حدث أي عطل ثاني وثالث ورابع، آخر الحلول هي طبعا التحكم من المواقع. لكن طبعا نفس الشيء الاتصال التواصل، هذا في معنى خطط بديلة عن طريق الفايبر، عن طريق خطوط بديلة الكهرباء. طبعا نفس الشيء فيها مولدات كهربائية احتياطية في حالة مثلا فقدنا الكهرباء.
0: نعم.
1: فكل هذه مدروسة، وطبعا عملنا سيناريوهات كثيرة وتم تجربة هذه السيناريوهات على أرض الواقع.
0: نعم.
1: زين، وعملنا حتى تدريب بحيث أن مثلا افترضنا أن بيت الهيثم غير موجود.
0: نعم.
1: زين، قبل الزيارة السامية. زين، ووجدنا كيف سيتم العمل بدون التأثير على طبعا على قطاع النفط على الإنتاج. والحمد لله رب العالمين الأمور
0: نجحت
1: بسلاسة
0: التمارين هذه التجريبية الوهمية اللي هي تعتبر.
2: نعم نعم، لأن هو المركز يعني مثل ذكر الدكتور صمم بكفاءة تشغيلية 99.99، يعني نسبة الخطأ لم تكن صفر فهي يعني فاصلة صفر صفر
0: ضئيلة جدا.
2: ضئيلة جدا. سيناريوهات نعم تم حصرها عندنا تقريبا 9 سيناريوهات تمتد من ذكر الدكتور انقطاع الكهرباء، تأثر الشبكة النتية، لا سمح الله مخاطر الحرائق، أيضا تسمم الموظفين لا سمح الله، الأنواء المناخية وغيرها الكثير، أيضا الهجمات الأمن السبرالي أيضا تم أخذها به بالحسبان ووضعت أكثر من خطة. ذكر الدكتور ألف باء جيم دال حتى نكون.
0: هذه عبقرية أيضا منكم ما شاء الله عليكم،
2: لأن المسؤولية أكبر.
0: طيب بيئة العمليات الآن خليني أفهم أكثر، عندما نتحدث عن هذا الجانب إدارة أيضا البيانات، هل من خلال هذا البيت بيت الهيثم، والآن أنت جبت الموظفين من الصحراء جمعتهم في مكان واحد ومحتاجين أكيد بيئة عمليات وإدارة بيانات بشكل أفضل، هذا البيت يمكن أن يجود بيئة العمل بشكل أفضل
1: كثيرا؟
0: كيف؟
1: طبعا طبعا، لأن طبعا التقنيات الموجودة مثل ما ذكر الدكتور ناصر هي تقنيات متقدمة متقدمة جدا جدا، بنيت على أعلى المستويات. بيئة العمل طبعا نقل الموظفين من الصحراء أكيد من الضروري جدا أن تنقلهم إلى بيئة أفضل وأفضل مستويات عالية جدا،
0: وهذا راح يرفع جودة العمل،
1: وهذا طبعا. لأخي حفيظ، من المهم أن نذكر أن تكلفة الإنتاج معنا في عمان تكلفة عالية، ولذلك طبعا احنا كل ريال بالنسبة لنا
0: مهم،
1: يعني الكثير، لأن إنتاجنا يأتي من مكامن عميقة جدا جدا جدا، ضغط عالي، حمضي متنوع، ولذلك نحن مطالبين، لأن طبعا قطاع النفط والغاز ما زال يشكل 70% من دخل البلد أو اقتصاد البلد، فكل ريال نوفره هو توفير أو دعم لاقتصاد البلد. في معنى حاجة اسمها وحدة العمليات أو يونت أوبريتنج كوست، فهذه وحدة من القياسات التي يعني المعنية بكل موظف في الشركة، كيف نقلل من المصاريف الإنتاج. ولذلك بيت الهيثم أتى لكي فعلا، يعني أنا ذكرت لك مثال في السابق، كان المهندسين هنا في مسقط يجدوا نفسهم يضطروا يروحوا ينتقلوا إلى الصحراء ويسافروا إلى الصحراء،
0: صحيح،
1: يقضوا يوم رايح ويوم جاي علشان يفهموا المشكلة، وبعديها يوم يرجعوا. الآن كل هذه الأشياء ما في داعي، وفرناها. حتى في كثير أصبحنا الآن طبعا مكننا بيت الهيثم بأفضل التقنيات،
0: أتمتها أنا عملته أيضا
1: طبعا أتمتها، وعملنا مركز دعم تكنولوجي يعني فريد من نوعه كذلك، بحيث أن حضرنا جميع المهندسين المعنيين بقطاع الإنتاج، خليناهم جزء من منظومة بيت الهيثم.
0: كم خذ منكم هذا تقريبا في جمع المهندسين والبيانات والتفاصيل؟
1: يعني أنا لا أتكلم عن ما قبل، لكن طبعا يعني الحمد لله رب العالمين، رحلة من جهز المبنى الانتقال لخط شهرين ثلاثة
0: بالضبط،
1: فترة
0: بالضبط
1: قصيرة جدا الحمد لله بالضبط. لكن طبعا
0: الفكرة
1: كانت في جاهزية، طبعا
0: هي أهم شيء هذه
1: إدارة بالضبط التغيير كما نسميها change management، فكان في إدارة للتغيير وكيف أنت تغير ما يعني سرى عليه الحال طوال الخمسين سنة الماضية.
0: قدمت ورش تدريبية للشباب؟
1: طبعاً
0: أكيد
1: طبعاً
0: أكيد.
1: هل
0: دربتهم؟
2: نعم. أنا أحب فقط أضيف ما قاله الدكتور خميس، القراءات الحين البيت الهيثم يستقبل القراءات اللحظية أكثر من مليوني قراءة، قراءة حقيقية لكل يعني ما يحصل في الحقول. هذه القراءات تستقبلها برامج رقمية وذكاء اصطناعي، تقوم بمعالجتها وتحليلها وإرسال الإشعارات الاستثنائية التي تستجيب لها فرق الدعم للتدخل الفوري. فيعني لما تكون هذه البرامج تحلل تعطيك يعني قراءات، تقول لك الحين مثلا هذه الوحدة أمورها طيبة، بينما هذه الوحدة لا، هناك بها خطر ويحتاج تدخل استباقي قبل لا تفقد الوحدة، بالتالي تؤثر على الإنتاج. وأيضا ما تم إدخاله بيت الهيثم هي التوأمة الرقمية، ما يعنى ما يسمى بديجيتال توين، بمعنى يعني محاكاة ثلاثية الأبعاد للمحطات في الصحراء،
1: كما لو أنك هناك،
2: كما لو أنك هناك. لما تشوف في الشاشة تحس كأنه في كاميرا موجودة على المحطة، تقاس تشوف شو اسمه هذا
0: جميل
2: المحطة
0: ممتاز.
2: فهذا سهل كثير يعني عملية الاستجابة، عملية التحاليل، عملية المناقشة ما بين الموظفين في بيت الهيثم.
0: وانتو تسولفوني دكتور خميس ودكتور ناصر، حقيقة هذا شيء يأخذني أني أفكر أنكم أيضا عملتوا استباقية لهذا المشروع أن ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 في التحول الرقمي الوطني، وقطعتوا أعتقد شوط كبير في هذا الجانب من خلال الفريق والمهندسين عندكم والفنيين كذلك.
1: طبعا شركة تنمية نفط عمان تولي أهمية كبيرة جدا بالتحول الرقمي، وبسبب التعقيدات التي ذكرتها في قطاع النفط والغاز معنا في عمان، كان لابد من الأخذ الاعتبار وتطبيق أفضل أنظمة نعم التحول الرقمي. الحمد لله طبعا نحن نفخر ونفاخر بما تم تحقيقه في شركة تنمية نفط عمان، وشركة تنمية نفط عمان كان لها السبق والسبق الكبير جدا في كثير من التحول الرقمي، بحيث أن الكثير من شركات الدول الأخرى يأتوا يستفيدوا من
0: تجربة
1: شركة تنمية نفط عمان. بيت الهيثم يعني تم فيه شاشات تفاعلية، بحيث مثل ما ذكرت المشغل في فهود يستطيع أن يرى تأثير ما يعمله في كمية التصدير.
0: نعم.
1: النفط هنا من ميناء البحر، لأنه كله في شاشات كلها في الجدار في مكان واحد، بحيث كل ذرة نفط وغاز تفقد تأثيرها يظهر في الشاشة.
0: يعني وكأنك تقول فعلا أن موضوع سرعة اتخاذ القرار اليوم عنصر أساسي بالنسبة لكم
1: طبعاً.
0: وهذا بحد ذاته أيضا تحدي.
1: تحدي نعم. يعني 13 ألف بير اللي ذكرها الدكتور ناصر والمحطات الآن نستطيع أن نتحكم فيها، نشغلها ونوقفها من بيت الهيثم.
0: أوه.
1: وهي على بعد آلاف الكيلومترات
2: بكبسة زر.
1: جميل. وهي على بعد آلاف الكيلومترات.
0: الله.
2: وأيضا دكتور اسمح لي، يعني من ضمن رحلة التحول المؤسسي في الشركة إحدى يعني متطلبات التحول الرقمي، ففي ركيزة كاملة عن التحول الرقمي، وهذه منسجمة مع رؤية عمان 2040 وتوجه الحكومة إلى تبني حلول الثورة الصناعية. صحيح. الرابعة. فهناك تناسق وتناغم ما بين هذه الركيزة في رحلة التحول المؤسسي، وأحد ثمراتها هو بيت الهيثم.
0: الله. يعني أستطيع القول أن الحين هذا له أثر كبير حول التكامل بين أنك أنت بين البيانات وبين العمليات على رفع الكفاءة، وفي الوقت نفسه تقليل الهدر والخسائر التشغيلية.
2: نعم.
0: هذا راح ينعكس بشكل كبير.
2: صحيح.
0: بالضبط.
1: صحيح.
0: بالضبط.
1: ولله الحمد، يعني حتى منذ طبعا الافتتاح الرسمي كان بالأمس، لكن احنا بدأ تم نقل الموظفين إلى بيت الهيثم من تقريبا 4-5 شهور.
0: نعم.
1: حتى خلال هذه الفترة
0: التجريبي.
1: الافتتاح التجريبي، حتى خلال هذه الفترة التجريبي مقدار وكمية الفوائد التي يعني رأيناها وحصلنا عليها كانت كبيرة جدا لله الحمد.
0: ما شاء الله.
1: كبيرة جدا. الأشياء اللي كانت تأخذ منا من الوقت الساعات الآن في دقائق قليلة، زين، لأن كل المعنيين اللي في تشغيل هذه المحطات موجودين في تحت سقف واحد.
0: تابعنا الفيديوهات وكانت أيضا ابتسامة جلالته واضحة.
2: نعم.
0: من خلال كذا يوحي لنا انبهار الفكرة، والشرح أيضا كان حاضر أنكم أنتوا وصلتوا الفكرة هذه. إيش كانت ردود الفعل أثناء الافتتاح من الناس اللي حاضرين، الضيوف اللي جايين المركز بيت الهيثم؟
1: والله يا أخي أبيض، عمان تستحق الكثير ولله الحمد. يعني شركة تنمية نفط عمان يعني تفخر أنه لها الريادة في الدفع بالتحول الرقمي. مولانا الحمد لله رب العالمين، وجميع يعني ما حصلنا عليه من ردود فعل كانت كلها إيجابية، وإيجابية جدا جدا جدا. مثل ما ذكرت هو مركز فريد من نوعه. مجرد دخول مولانا إلى المركز كانت واضحة ابتسامة في وجهه، والحمد لله رب العالمين. طبعا جميع الموظفين منذ أن انتقلوا هناك وهم يعني هدفهم أو شغلهم اليومي كيف يساهموا في تقليل التكاليف، رفع من مستوى الإنتاج لعمان. وطبعا كانت من أكثر ما أثلق صدر مولانا طبعا وجود مثل ما ذكرنا سابقا شباب اللي يشغلوا المركز كلهم عمانيين لله الحمد.
0: ما شاء الله.
1: وشباب في منتصف العمر، وهذا يأتي طبعا تماشيا مع أيضا برنامج رواد صدارة الذي أطلقته شركة تنمية نفط عمان.
0: نعم.
1: تحت يعني قيادة الدكتور أفلح. هو تمكين الشباب العماني. الحمد لله نحن في شركة تنمية نفط عمان الآن وصل التعميم معنا على مستوى الشركة 93%.
0: ما شاء الله.
1: جميل. في قطاع معقد جدا جدا.
0: صحيح.
1: تحديات كبيرة.
0: نعم.
1: بيت الهيثم يدار كما ذكرت من قبل شباب عمانيين، وبرنامج رواد وصدارة هذا برنامج أطلقناه العام الماضي هو هدفه تمكين الشباب العماني بحيث أن نخلق قادة للمستقبل. تم تدريب 53-54 شخص. تم اختيارهم بعناية فائقة العام الماضي وبالتعاون مع شركة لندن بيزنس سكول.
0: نعم.
1: ولله الحمد. وحتى تم كذلك إلحاقهم ببرامج حتى انضباط عسكري. تمام. الهدف منه كيف صنع قادة للمستقبل. جميل. والحمد لله نفس الشرحين الفوق الثاني تم إطلاقه كذلك وتقريبا نفس الرقم للفوق الثاني من برنامج صدارة.
0: جميل. إيش أبرز القطاعات أو الجهات اللي قد يكون بيت الهيثم يتقاطع مع عملها؟
2: نعم، مثل ما ذكرت بيت الهيثم هو أبرز ما يميزه هو التكامل ما بين مختلف القطاعات الشركة.
0: نعم.
2: فواحد وحد هذه الأصول تقريبا 6 نعم. أصول الآن تحت سقف واحد يعملون سويا للإدارة والمراقبة والتحكم.
0: نعم.
2: أيضا وحد بيئة عمل جديدة مع فرق الدعم الفني. الشركة فيها دوائر دعم فني وفيها دوائر إدارة الأصول. الآن بيت الهيثم جمعها كلها تحت سقف واحد. أيضا لأنه في الإنتاج نحن في بيت الهيثم نراقب ونتحكم في إنتاج عمان الكلي. يعني أيضا من شغالين الآخرين هم تقريبا 13 مشغل في عمان.
0: نعم.
2: يوجد معنا ممثلين من وزارة الطاقة والمعادن موجودين معنا في بيت الهيثم يداوموا ورديات أيضا على مدار الساعة، فهذا أيضا سهل التواصل.
0: نعم.
2: والتناغم والانسجام ما بيننا وما بين ممثلين مساهمين الشركة.
0: حول إدارة تدفق المعلومات داخل المركز، هل دون أكيد تعقيد أو بطء قد تكون؟
2: الحمد لله رب العالمين، منذ انتقلنا يعني تدفق المعلومات والقراءات بشكل سلس وسريع. لا تلاحظ الفرق إذا كنت أنت في الحقل أو كنت هنا في ميناء الفحل، في نفس اللحظة تصل القراءات الآتية من الحقول وأيضا ما يرسله المشغلين إلى الحقل نفسه. يعني مثل ما ذكر الدكتور خميس هذا العدد الهائل من الآبار ومن المحطات ومن الوحدات، الآن المشغل ممكن يفتح الصمام التحكم هنا ويفتح الآخر ويشغل هذه المضخة ويبند ويقفل البير الآخر بكبسة الزر.
0: يعني الآن إذا جينا نتحدث دكتور خميس حول الخدمات اللوجستية والقطاعات التشغيلية، فعلا إلى أي مدى يمكن أن يسهم بيت الهيثم في تعزيز تنافسية سلطنة عمان إقليميا في هذه المجالات؟
1: بالطبع بيت الهيثم يضع السلطنة وشركة تنمية نفط عمان في مصاف شركات النفط، بحيث مثل ما ذكرت بيت الهيثم هو فريد من نوعه. وطبعا نحن لا ندعي على أن يعني في معنا طموحات وطموحات كبيرة أكبر من هذا، هدفنا أكبر. وبيت الهيثم الحمد لله نحن نفخر ونفاخر به، لكن هذا يدفعنا، وزيارة مولانا أمس طبعا تزيدنا من المسؤولية، بحيث أن كيف نواكب والتقنيات الحديثة. معنا رؤية واضحة حتى لـ 2030 بحيث كيف نأخذ من بيت الهيثم هذا إلى مرحلة ما بعد بيت الهيثم، كيف ستكون العمليات في 2030. خطة واضحة وطموحة جدا جدا، بحيث أن قدر الإمكان ما ليس فقط التشغيل الذي لا. الآن نحن نقدر، لكن حتى الصيانة بدأنا الآن في عمل الصيانة كيف نسميه بالعربي،
2: التنبؤية.
1: نعم. بدون صيانة يعني عن بعد.
0: أوه.
1: بدون أن تضطر أنك تذهب إلى المواقع، زين بالإنجليزي اسمه predictive maintenance.
0: نعم.
1: الصيانة عن بعد. فبدأنا في تطبيق هذا في عدد جيد من المحطات. هدفنا طبعا هذا تعميم هذا على جميع المحطات والحقول شركة، بحيث إن شاء الله نصل إلى سنة 2030 ونحن في يعني قد معظم عملياتنا تدار ما فقط تشغيليا بل حتى صيانة وهندسيا من عن بعد.
0: ما شاء الله.
1: استخدام الدرون، استخدام الروبوتكس.
0: أوه جميل.
1: يعني هذا الهدف.
0: ما بقيتوا تقنية ما دخلتوا. ما شاء الله عليكم.
2: طيب. وهو أيضا بضيف أخي حفيظ، يعني مركز بيت الهيثم متميز وفكرته فريدة من نوعها، والآن أمس كان الافتتاح وظهر إعلاميا الآن، ويعني وصلت إلينا كثير من الطلبات للزيارة من شركات النفط العاملة في عمان والشركات الأخرى وأيضا الجهات الحكومية. اليوم الصباح كان معنا وفد من أحد الوزارات للاطلاع على بيت الهيثم، فما يعني هناك ليس أي شك أنه سوف يخدم لنقل هذه الخبرة التي عملت في بيت الهيثم إلى الجهات الأخرى في قطاع النفط والغاز وأيضا القطاع الحكومي.
0: الحمد لله.
1: بيت الهيثم أخي حافظ نفسك نقطة أخيرة، هو كسر الحواجز، كسر يعني مثل ما شركة كبيرة، الحواجز اللي بين الحقول والموظفين والمديريات الأخرى، جمعهم كلهم في مكان واحد، وهذا تأثيره كبير جدا. زين، الآن في السابق موظف من مديرية إلى مديرية أخرى يحتاج يرسل إيميل أو يتصل، الآن كل هذا موجود، موظفين معنيين كلهم موجودين في مكان واحد، لا محتاج ترسل إيميل ولا تلفون تعمل هاتف. يعني كل المعنيين بما يمكن ذلك الحقل من إدارته إدارة فعالة، نعم، موجودين في نفس المكان.
0: طيب، يعني الآن كبيت هيثم جاهزية تامة في عمليات التشغيل وإدارة البيانات وإدارة الحقول عن بعد،
2: نعم،
0: لكن شوي خليني أفهم أكثر، هل هناك قد تكون فجوة أيضا بينكم وبين مخرجات التعليم؟ أنا هنا أتحدث عن مؤسسات التعليم، المؤسسات التعليم اللي خاصة الآن ما شاء الله متخرجين من الكليات والجامعات ويلتحقوا إلى حقول النفط ويشتغلوا في مثل هذه الشركات، هل فعلا المؤسسات اليوم قادرة أنها ترفد لكم وتعطيكم أيضا الشباب اللي عندهم هذه الجاهزية، أم أنتم بحاجة أيضا مرة أخرى إلى جلوس مع هذه المؤسسات في بعض المقررات أيضا إدخالها مثلا في جانب التحول الرقمي وغيره،
2: نعم،
0: من الأمور، بحيث أن على الأقل تستفيدوا من المخرجات وتكون أيضا قيمة مضافة إلى إلى إلى العمل؟
1: هو طبعا نحن نعمل ونعمل يعني عن قرب جدا من جميع القطاعات، الجامعات والكليات، وفي تعاون وتعاون كبير بيننا، و نتيجة لبيت الهيثم ونتيجة للتحول الرقمي، حتى عملنا على صياغة برامجنا التدريبية،
0: الله،
1: في الشركة، بحيث أن الخريج من الكلية أو الجامعة برنامج التدريب الذي يمر فيه يأخذ في الاعتبار المتطلبات الجديدة هذه.
0: جميل.
1: أيوة، بحيث أنه نجهزه تجهيز فني قيادي،
0: الله،
1: كامل، بحيث أنه يستطيع أن يعمل مواكبة مع هذه. وطبعا الحمد لله رب العالمين، يعني شبابنا العماني شباب يعني واعد
2: ذكي وطموح،
1: ذكي جدا، وما شاء الله مثل ما ذكر الله
0: ويتعلم بسرعة
1: ويتعلم بسرعة لله الحمد.
2: أيضا بيت الهيثم أطلقنا ما يسمى بأكاديمية بيت الهيثم.
0: جميل.
2: وهو أيضا كيفية تأهيل وتدريب الشباب الذين هم الآن في الحقول. طبعا 279 شخص موجودين معنا تم تأهيلهم وتدريبهم وعمل الورش لهم وما إلى ذلك. الآن نركز على الفوق الثاني، لأنه مثلا بعد 4 سنوات 3 سنوات بعض الأشخاص سوف ينتقلوا إلى وظائف أخرى.
0: نعم.
2: وأيضا مثل ما ذكر الدكتور من ضمن فلسفة إدارة الطوارئ والأزمات يجب أن يكون معنا كادر مؤهل في الحقل،
0: نعم،
2: حتى يأخذ القيادة أثناء تعطل بيت الهيثم لا سمح الله. هذه الأكاديمية تأخذ بالحسبان كل هذه النواحي.
0: جميل.
1: ورحلة التحول هذه أخي حفيظ اللي أشرناها سابقا والتي هي فعلا الآن الركيزة التي تعمل عليها شركة تنمية نفط عمان، تأخذ جميع هذا في الاعتبار، بحيث أن الشباب مهندسين شركة يتم إعدادهم وتجهيزهم بحيث أنهم يواكبوا كل هذه التحولات والتحول الرقمي.
0: اليوم احنا نطلع استشراكم فاصل ونريحكم شوي ونقهويكم من جديد، وبعدها ان شاء الله راجعين في البعد الخامس حول موضوع بيت الهيثم.
3: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من 2 وحتى 4 مساء مع حفيظ جعبو في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
4: على الشبيبة أفهم إيش حياتك، خليك شبابي.
5: شبيبة أفهم 97.5 مسقط و98.5 صلالة.

0: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الأكارم، ونعود إلى ضيوفنا في الاستوديو وحديثنا حول بيت الهيثم اللي تم تدشينه بالأمس تحت رعاية جلالة السلطان أعز الله وأبقى. هذه الرعاية السامية اللي فعلا اطلع من خلالها على هذا المنجز وبيت الهيثم كيف يمكن أن يقدم قيمة اقتصادية للبلد، ودور بيت الهيثم من خلال تنمية نفط عمان في إدارة هذه الحقول. وضيوف أيضا في الاستوديو من جديد الدكتور خميس بن حميد البوسعيدي المدير التنفيذي للعمليات بشركة تنمية نفط عمان، حياك الله. والدكتور ناصر بن محمد الحاتمي مدير مركز العمليات المتكاملة ببيت الهيثم، يا أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله.
1: حياك الله.
0: يعني من السؤال الأول لما ناقشنا موضوع انتقال الموظفين من المناطق الصحراوية ومن العمل لسنوات طويلة وأصبح عمل بالنسبة لهم روتيني وتقليدي بعض الشيء إلى أن تأخذهم إلى بيت الهيثم المجهز بالتقنيات الحديثة، الذكاء الاصطناعي، إدارة العمليات، التشغيل وغيرها، هنا كيف تم تجهيز الموظفين لهذه المرحلة الجديدة وإدارة هذا التغيير دكتور ناصر؟
1: نعم فعلا أخ حفيظ، يعني مشروع بقدر بيت الهيثم الكبير وهذه النقلة النوعية، وتكلمنا عن الفكرة أنها فكرة يعني البعض قد رآها أنها مغامرة أو مجنونة، ليس من السهل أن يتقبلها الآخرون. فماذا عملت فريق المشروع؟ تم وضع إدارة التغيير كجزء من بناء بيت الهيثم. عملنا باستحداث مراكز شبه مركزية،
0: نعم،
1: في الصحراء في الحقول. يعني خلنا بنمشي مثل ما ذكرت طابوقة طابوقة، احنا مشينا طابق طابق. ايش عملنا؟ عملنا وحدنا عمليات الشمال في مركز شبه مركزي في فهود، وحدنا عمليات الجنوب في مركز شبيه بمركز الهيثم لكنه مصغر في مرمول، وكذلك لأصول النفط الحمضي السام، وقبلها عملنا أيضا لأصول الغاز.
0: نعم.
1: تم تجميعها تحت يعني مركز واحد في سيح الرول، وكذلك للكهرباء في جبال. هذه المراكز اللي هي شبه مركزية ساعدت أولا على تجربة التكنولوجيا والتقنية.
0: نعم.
1: هل هي موثوقية؟ هل هي مرنة؟ هل هي تؤدي الغرض من التكامل؟ ساعدتنا أيضا على تهيئة الموظفين. ما هي التحديات عندما انتقل هؤلاء الموظفون من مواقعهم يعني الفردية إلى هذا المركز الشبه مركزي؟ وحقيقة أخذنا كثير من الدروس والعبر، وتم تهيئة، لأنه بيت الهيثم يمس تقريبا كل الأقسام في الشركة.
0: نعم.
1: فهذه يعني المراكز المحاكاة أو هي شبه مركزية ساعدتنا لتوضيح الفجوات وأين يمكن أن يكون التركيز. فمن ضمنها أيضا تم تقريبا مراجعة الكثير من الوثائق، الكثير من السياسات في الشركة لتتلائم مع بيت الهيثم.
0: جميل.
1: هذه الجهود الحمد لله ساعدتنا في انتقال سلس ومرن إلى بيت الهيثم. توقعاتنا كانت أنه قد تأخذ علينا مرحلة الانتقال، نقل هؤلاء الموظفين بدون تأثير على العمليات، لأنه مثل ما ذكر الدكتور كل دقيقة

0: جميل.
1: فالفريق الذي قام بإدارة التغيير ما شاء الله عمل جبار، عمل مقدر، وعمل يستأنس به في إدارة التغيير المشاريع القادمة. الشركة لا تتوقف ما شاء الله من يعني من مشروع إلى آخر.
0: الله يسهل أمركم.
1: آمين.
0: أرجع لك الدكتور خميس، ماذا بعد؟ ماذا بعد هذا المشروع؟
2: ماذا بعد؟ طبعا الأمال كبيرة أخي حفيظ، ويعني طموحنا لا يتوقف. ماذا بعد؟ طبعا الركيزة الأساسية طبعا هي مرحلة التحويل التي يعني تنادي بزيادة الإنتاج. نحن ننتج الآن في شركة 720 ألف برميل يوميا. الهدف أن نرفع هذا الإنتاج إلى أكثر 800 ألف برميل وأكثر إن شاء الله. هذا من شركة تنمية نفط عمان. طبعا تخفيض التكلفة قدر الإمكان بحيث أن نوصل إلى المستويات، أفضل المستويات
0: نعم
2: العالمية. التركيز على الحوكمة، وطبعا التركيز على السلامة. المرحلة القادمة إن شاء الله هو هدفنا تطبيق الأتمتة كتطبيقا كاملا بحيث تتماشى مع رؤية عمان 2040.
0: نعم.
2: التحول الرقمي الكامل. زين، ما زال معنا من الموظفين هناك، مثلا إذا تكلمت عن قطاع العمليات ما زال معنا بعض الموظفين في حقول وحقول خطيرة مثل رباب هارويل وهارويل ويبال خف اللي حقول ذات ضغط عالي وحمضي، يعملون تحت مستويات خطرة.
0: نعم.
2: زين، ولذلك نحن هدفنا أن قدر الإمكان نحقق أو ننفذ كل العمليات هذا عن بعد بحيث أن نقلل تعرض هؤلاء الموظفين إلى هذه المستويات أو هذه البيئة الخطيرة. تطبيق الصيانة في مناطق مثل رباب هارويل وهارويل 2AB، موظفين الصيانة علشان لكي يشتغلوا هناك في الحقول محتاجين يحملوا سلندرات أسطوانات غاز في ظهورهم، يعني أكثر من تقريبا 20 كيلو أكثر.
1: بالضبط. بالضبط.
2: زين، إذا هدفنا أن نستطيع أن ننفذ كل هذه الأعمال من هنا من مسقط
0: إن شاء الله،
2: بحيث أن جميع هذه الموظفين لا نبعدهم من مرحلة الخطر هذه، وننفذ كل هذه الأشياء عن طريق
0: الآن تحولهم إلى مسقط، إلى هذه الغرفة، إلى هذا البيت، بيت نعم. الهيثم. إلى أي مدى يمكن أن تغير غرفة عمليات ذكية مصير مؤسسة أو حتى قطاع كامل؟
2: طبعا هذا أكيد له دور كبير، بيكون في تقليل المصاريف التكلفة، والتي هي طبعا من الركائز الأساسية على في مرحلة التحول هذه، والسلامة، وطبعا أيضا بطريقة مباشرة سيحسن من مستوى الإنتاج. تمام. فتحول رقمي كامل هذا ما ننشده، وإن شاء الله هدفنا في 2030، وبدأنا هذه البرامج بالمناسبة، خطط واضحة،
0: استراتيجية أيضا،
2: استراتيجية واضحة، ما يتطلبه لتحقيق هذا نفس الشيء واضح بالنسبة لنا.
0: نعم.
2: والشباب العماني اللي موجود في شركة تنمية نفط عمان يعني هم من أفضل الشباب، والآمال والثقة فيهم كبيرة جدا لتحقيق كل هذا إن شاء الله. كما نجحت شركة تنمية نفط عمان طوال 50 سنة وأكثر الماضية في وضع نفسها في مصاف الدول، في مصاف قطاع شركات النفط والغاز. طبعا نحن عن طريق رحلة التحول هدفنا أن يتظل شركة تنمية نفط عمان في مصاف شركات العالمية
0: الحمد لله
2: على مستوى
0: إن شاء الله
2: العالم بصفة مستقبلية،
1: وعمان تستاهل الأفضل.
0: الله يوفقكم يا رب العالمين. وأحنا أيضا حقيقة محظوظين أول شيء بهذا الحديث معكم، بهذا الحوار الجميل الملهم اللي علمنا الكثير من الأمور ربما تكون غائبة عنا، ولكن من خلال هذه العزيمة، هذا الحماس، هذا الشغف، حب العمل، الابتكار، الإبداع، استطعتم فعلا أن يعني توصلوا لنا هذه الفكرة وقيمة اليوم بيت الهيثم لهذا القطاع، قطاع النفط والغاز. شكرا لكم، بارك الله فيكم.
2: شكرا. شكرا أخي حفيظ، ونحن طبعا نجدد العهد لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم.

0: جميع موظفين شركة تنمية نفط عمان على مواصلة العمل وللرقي بقطاع النفط والغاز في عمان ورفض الاقتصاد العماني ومتماشيا مع رؤية عمان 2040 إن شاء الله.
1: أحسن. شكرا أخي حفيظ، مرة ثانية سعيدين بوجودنا معكم. إن شاء الله نتمنى بأن قد نقلنا للمستمع الصورة ولو بسيطة عن بيت الهيثم. سوف يظل بيت الهيثم بيتا شامخا ونموذجا يحتذى به لبيئة العمل المستقبل الرقمية
2: بإذن الله. إذن أشكر ضيوفي في الاستوديو الدكتور ناصر بن محمد الحاتمي مدير مركز العمليات المتكاملة ببيت الهيثم، شكرا لك، وأيضا الدكتور خميس بن حميد البوسعيدي المدير التنفيذي للعمليات بشركة تنمية نفط عمان، حياكم الله.
0: شكرا جزيلا
2: الله فيكم. إذن مستمعين الأكارم، بيت الهيثم مثل ما استمعنا أنه مش فقط مجرد مشروع تقني جديد أو مختلف، لا، إنما هذا المشروع يعكس عقلية وطن تؤمن بأن المستقبل يبنى بالكفاءة والتكامل والجاهزية، وأن الاستثمار فعلا الحقيقي يبدأ من بناء منظومات قادرة على التفكير قبل أن تتحرك. عمان اليوم لا تكتفي بمواكبة هذا التحول، بل تصنع نماذجها الخاصة وتؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها الذكاء التشغيلي جزء من قوة الدولة واستدامة اقتصادها. فاصل قصير وراجعين لكم في البعد الخامس.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم في البعد الخامس، هذا اللقاء اليومي عبر أثير الشبيبة، تردداتها في مسقط والباطنة 97.5، في ظفار هناك 98.5، وإحنا كذلك على الهواء مباشرة في منصة إكس ومنصة اليوتيوب، وأرقام التواصل دائما متاحة للجميع 2499-0000 بالنسبة للاتصال، والواتس أب 9479-99-75. مرحبين بالجميع لمشاركاتكم مداخلاتكم استفساراتكم وتعليقاتكم حول موضوعات هذا اللقاء اليومي من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر على مدى ساعتين معكم بشكل دائما. ذكرنا في بداية الحلقة أن الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم عقدت لقاء إعلامي، هذا اللقاء سلط الضوء على اختصاصاتها الوطنية، مشروعاتها الاستراتيجية، كما أيضا استعرض مستجدات منظومة ضمان جودة التعليم في سلطنة عمان بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الاتصال الزميل الدكتور أحمد بن محمد بن خلفان المعمري، مدير دائرة التواصل والإعلام، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم. حياك الله دكتور.
1: اهلا وسهلا العزيز حفيظ، كيف الحال؟
0: بخير الله يسلمك، طمني عليك.
1: والله الحمد لله، ابشرك بصحه.
0: افترض نكون معكم حقيقه في هذا المؤتمر الاعلامي وفي هذا اللقاء، ولكن
1: احنا منتظرينك تكوني حقيقه.
0: الله يسعدك يا دكتور، طول بعمرك دكتور. حلو كذا في البدايه ان يعني نستعرض الاهداف الاستراتيجيه اللي تسعى الهيئه عشان تحققها من خلال تنظيم هذا اللقاء الاعلامي الموسع، وأثر هذا اللقاء المتوقع على الشفافية بينكم وبين الجمهور.
1: نعم، أولا نحن يعني توجه خالص الشكر والتقدير لكم على تسليطكم الضوء على هذا الجانب. حقيقة يمكن اللقاء الإعلامي هذا يأتي ضمن توجه الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم نحو تعزيز أولا الشفافية، لأن واحدة من مرتكزاتها والتواصل المباشر مع المجتمع والشركاء وأصحاب المصلحة والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، لأن في مبدأ نحن في الهيئة نؤمن فيه أن يعني جودة التعليم هو موضوع ما بس موضوع يخص التعليم أو مؤسسات التعليم، هو موضوع يمس كل بيت عماني.
0: نعم.
1: لذلك من المهم أن الجميع يعرف إيش تعمل الهيئة، إيش أثر هذه الجهود اللي جالسة تقوم فيها من تقييم ومتابعة ومراجعة خارجية، إيش أثرها على الطالب نفسه، إيش أثرها على المؤسسة التعليمية ومستقبل التعليم في سلطنة عمان، وإيش أثرها أيضا على المجتمع العماني. اليوم كان اللقاء فرصة لعرض أبرز التحولات اللي شهدتها الهيئة خلال السنوات الماضية، خاصة يعني بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 12/2026.
0: نعم.
1: هذا العام اللي أعلن عن توسع اختصاصات هذه الهيئة، توسعها واشتمالها يعني لجودة التعليم هي كأنها تذهب معها في مرحلة يعني رحلة مع هذا الطالب، تتابع جودته من المدرسة وحتى نهاية الجامعة.
0: جميل. طيب دكتور، إذا يعني تعرفنا بشكل أكثر حول آليات التقييم المتبعة لدى الهيئة عشان تضمن استيفاء مؤسسات التعليم العالي والمدرسي متطلبات الاعتماد الأكاديمي وفق المقاييس الدولية المعمول بها.
1: واضح. نعم واضح. شوف يعني زميل حفيظ والمستمع الكريم، احنا اذا ما جينا الى يعني انظمة التقويم اللي تقوم فيها المؤسسة وتقوم فيها الهيئة، هو لها هدف نهائي، الهدف الأساسي هو بناء ثقة أكبر من المجتمع على هذه المؤسسات التعليمية، وأيضا تعزز من جودة التحسين المستمر لها. هناك منظومة متكاملة تقوم فيها الهيئة ودقيقة جدا وواضحة، هذه المنظومة تستند إلى معايير وطنية وأيضا معايير دولية معترف بها عالميا. اليوم نحن إذا ما جينا إلى هذه المعايير، كانت هناك دراسات سبقت هذه المعايير، واكبت ووائمت بين المعايير الدولية المعترف بها عالميا وبين أيضا خصوصية المجتمع العماني وخصوصية المؤسسات التعليمية في سلطنة عمان وأيضا البيئة العمانية. هذه يعني المعايير اللي تقوم فيها هناك وضعت لها أدلة واضحة.
0: نعم.
1: وضعت لها مؤشرات واضحة. هذه المؤشرات يعني أو هذه الأدلة أساسا هي نفسها المؤسسات التعليمية تتعرف عليها قبل ما تخضع لعملية التقييم. تتعرف على هذه الأدلة، تتعرف على هذه المؤشرات، تشمل كافة يعني كافة جودة البرامج التعليمية. إذا ما جينا إلى التعليم الأكاديمي أو التعليم الجامعي والأكاديمي، هناك اجتمالية كبيرة وكاملة على جودة البرامج الأكاديمية، على كفاءة الكادر التعليمي أيضا، على المخرجات اللي تطلع من هذا التعلم، اللي هم اللي يطلعوا من هذه الجامعات، على البحث العلمي، على حوكمة المؤسسات التعليمية. نتكلم عن البيئة أيضا، البيئة الجامعية والبيئة التعليم نفسها بشكل عام. أيضا زميل حفيظ، يعني نحن صحيح أن الهيئة هي يعني اللي تقوم بعملية التقويم في هذه أو التقييم في هذه الجامعات.
0: نعم.
1: المراجعة.
0: نعم.
1: إلا أن هناك فرق مخصصة متخصصة تقوم يعني بزيارة هذه المؤسسات التعليمية، والهيئة تستند على مراجعين هم خارجيين أساسا، محايدين شفافين، حساس تطلع أيضا هذه النتائج بصورة يعني فيها نوع من النزاهة، فيها مصداقية، فيها وضوح.
0: جميل. إذا جينا نتحدث دكتور عن مدى انعكاس نتائج تقارير جودة التعليم الصادرة طبعا عن الهيئة على تحسين أداء المؤسسات التعليمية، وفي الوقت نفسه تطوير بيئة التعلم والبحث العلمي بشكل ملموس.
1: أكيد هذا واحد من النتائج اللي يعني تأمل الهيئة أنها تكون حاضرة، وأيضا هناك تقارير حقيقة أحدثت أثر واضح في تطوير مؤسسات تعليمية من خلال مثلا خلال الفترة الماضية. في كثير من المؤسسات حفيظ بدأت تراجع برامجها الأكاديمية، بدأت تطور من بيئات التعلم، بدأت تعزز من البحث العلمي.
0: نعم.
1: وتحسن الخدمات المقدمة لها. اليوم إذا ما جينا على التطوير، ترى هو ما تطوير أو تحسين لمبنى أو تطوير وتحسين لقاعة صفية أو أدوات يعني تقدم، هي منظومة متكاملة، تحسين البيئة التعليمية بشكل كامل، تحسين التفاعلية اللي تحصل داخل هذه البيئة، تحسين نواتج التعلم اللي تطلع منها، تحسين اللي هو أدوات البحث، ثقافة الطالب نفسه، إيش يحصل، إيش اللي بيحصل عليه النتيجة النهائية اللي بيطلع فيها من هذه المؤسسة التعليمية.
0: جميل. لو نتحدث عن أهمية الشراكة في الوقت الحالي والتعاون القائم بين الهيئة والمؤسسات التعليمية الأخرى لضمان الالتزام بالمعايير الوطنية وتحقيق التميز في المخرجات التعليمية اللي راح أكيد تخدم الاقتصاد الوطني.
1: دخلتني في شقين. أيوه. الحين من هذا السؤال. أولا شق الشراكة اليوم.
0: نعم.
1: يمكن اللقاء الإعلامي هذه واحدة من أدوات الشراكة اللي تقوم فيها الهيئة بإشراك المجتمع، بإشراك المؤسسات التعليمية.
0: جميل.
1: بإشراك وسائل الإعلام.
0: نعم.
1: حتى أيضا هي تكون شريكة، أول شيء تعرف إيش دور الهيئة، إيش تقدم، إيش هي النتائج اللي حققتها خلال الفترة الماضية، إيش المقترح القادم. أيضا نحن نأخذ ترانا كثير يعني بالملاحظات وعمليات التطوير المستمر والتحسين في هذه المعايير. إذا ما تكلمت عن موضوع يعني الشراكة حقيقة مع المؤسسات التعليمية، الهيئة اليوم يعني لها برامج مخصصة في هذه الشراكة، هي تشرك معها المؤسسات التعليمية بشكل.
0: نعم.
1: كبير.
0: نعم.
1: لأنها تقوم يعني بعمل لقاءات، بعمل ورش، بعمل برامج توعوية تدريبية، وأيضا تهدف إلى نشر ثقافة الجودة وتعزيز فهم المعايير الوطنية. هناك شراكة كبيرة وتفاعلية في هذا الجانب حفيظ. أنا بس أحب أشير أيضا حفيظ قبل يعني ما نختم هذا اللقاء، أنا خاف أنك أتوقف وخلاص تقول لي خلاص أنا ختمنا. في نقطة مهمة أحب أشير لها.
0: نعم.
1: أن خلال يعني الفترة الماضية في المرسوم السلطاني انضاف يعني جزء مهم جدا في جودة التعليم في الهيئة، وهو المركز الوطني للقياس، وتحول هذا المركز بكل اختصاصاته من دراسات دولية من اختبارات دولية التي كانت يعني تحت مظلة وزارة التعليم، انتقلت الآن إلى الهيئة لتحقيق أيضا جانب من الشفافية، جانب من النزاهة في عمليات تنفيذ مثل هذه الاختبارات الدولية، وأيضا الدراسات اللي تقدمها يقدمها هذا المركز خلال المرحلة القادمة، على أساس أن يكون هناك طالب قادر على مواكبة ومواءمة هذه التغيرات على مستوى الدولي والعالمي.
0: جميل. في ختام هذا اللقاء قبل ما نطلع الفترة الدينية لأذان العصر، ثلاث دقائق تقريبا متبقي معنا، إيش التطلعات المستقبلية دكتور أحمد للهيئة في ظل التحول الرقمي والتوجهات الحديثة لضمان استدامة جودة التعليم وتنافسية أيضا الخريج العماني عالميا؟
1: نعم، هي واقع الحياة اللي نعيشه اليوم يعني يفرض نفسه على كافة المؤسسات، سواء مؤسسات تعليمية أو حتى مؤسسات في القطاع الحكومي بشكل عام. اليوم الهيئة أيضا واحدة من هذه المؤسسات اللي ملزمة وأيضا تواكب وتوائم هذا التوجه وهذا يعني التطور. اليوم إذا ما جينا على جانب التحول الرقمي، هناك يعني حفيظ منصة اسمها منصة جودة تابعة للهيئة، هذه المنصة مؤتمتة بالكامل تقنية إلكترونية التي تقوم عليها عملية المراجعة الخارجية في النظام الوطني لتقويم أداء المدارس. اليوم كافة عمليات التقييم اللي تروح للمدارس لتقييم جودة المدرسة هي تمر عبر هذه المنصة، من بداية يعني التقويم الذاتي وحتى أيضا نهاية إصدار ونشر النتائج والتقارير عن هذه الزيارات، كامل تكون مؤتمتة بالكامل إلكترونية مطبقة. أيضا هناك أيضا توجه لإطلاق منصات قادمة إن شاء الله متوائمة ومتواكبة مع هذا الشيء، خاصة في مجال التحول الرقمي.
0: نعم.
1: وأيضا الذكاء الاصطناعي.
0: تحية لك دكتور، شكرا، بارك الله فيك، موفقين للخير.
1: شكرا جزيلا، أيضا شكرا لكم على اليوم مشاركتكم لنا في هذا اللقاء وأيضا هذه اللفتة الكريمة منكم.
0: واجب.
1: ونعمل إن شاء الله يعني أن الرسالة يعني وضحت بصورة سلسة. نحن نعرف أن يعني الهيئة أكاديمية بحتة وفيها مع يعني مصطلحات علمية، ولكن حاولنا نبسط الموضوع بطريقة
0: بحيث المستمع يكون واضح. إذن كل التحية للزميل الإعلامي الدكتور أحمد بن محمد بن خلفان المعمري، مدير دائرة التواصل والإعلام، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم. نطلع الفترة الدينية لأذان العصر بعد راجعين في البعد الخامس.

معنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: يا أهلا وسهلا فيكم بالجميع، ومرحبين بكل من انضم معنا خلال هذه الدقائق لمتابعة هذا اللقاء. وصحبناكم في الفترة الأولى من عمر برنامج البعد الخامس للحديث حول بيت الهيثم وقيمة هذا المركز، وفعلا هذا التدشين اللي شهد أيضا رعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق عز الله وأبقاه، بحضور أيضا عدد من أصحاب المعالي والمكرمين وأصحاب السعادة والمشتغلين في قطاع النفط والغاز. ومن ثم أيضا انتقلنا إلى محور آخر، جانب جودة التعليم، مع ضيفي من خلال الهاتف دكتور أحمد المعمري، المتحدث الرسمي أيضا باسم هيئة العمانية لضمان جودة التعليم. والآن الفقرة الأخيرة حبينا شوي نقترب أكثر، بما أنه فترة صيف ودار ارتفاع في درجات حرارة أيضا الهواء الخارجي، هناك أسباب كثيرة تقف أمام الحرائق. إحنا نتحدث بالتحديد عن حرائق المركبات، كيف يمكن فعلا أن نتعامل مع اندلاع حريق داخل المركبة؟ كيف نستطيع الحد من حرائق المركبات؟ هذا أعتقد أمر مهم جدا جدا. حرارة الصيف العام شكلها يعني داخل بقوة، وبدليل أن أيضا ارتفاع درجة المياه والسخانات في المنازل، ما بالكم في الهواء الخارجي عندما تتعرض المركبة بشكل مباشر لحرارة عالية جدا. طبعا تزداد بشكل ملحوظ هذه الفترة حرائق المركبات في فصل الصيف، وغالبا ينتج عنها خسائر بشرية مادية، رغم أنه بالإمكان أن نتفادي كل هذه الأمور من خلال بعض الاهتمام، الحرص على صيانة المركبة، استبدال الأجزاء التالفة بأجزاء أخرى جديدة، وخصوصا فيما يتعلق بالمحرك، محرك المركبات. على الهواء مباشرة عبر الهاتف ينضم معي في هذا اللقاء الرائد يوسف بن سالم المشيخي، ضابط مركز الدفاع المدني والإسعاف بعقد. حياك الله الرائد يوسف، يا أهلا وسهلا فيك.
1: يا أهلا وسهلا فيك أخوي حفيظ وعلى كافة المستمعين.
0: الله يسلمك، مرحبين فيك في البعد الخامس عبر الشبيبة. وسؤالي الأول، لماذا تزداد حرائق المركبات في فصل الصيف بالتحديد، رغم أن نلاحظ كثير من أو بعض المركبات قد تكون جديدة ولكن تتكرر هذه الحوادث؟
1: في البداية حقيقة هي بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الصيف، وكذلك في بعض الأحيان الجودة العالية للمركبات عند ارتفاع مثلا عند قيادة المركبات إلى مسافات مثلا طويلة، ولا ما يتم، خاصة إذا كان في فترة الصيف وما يتم فحص هذه المركبة بطريقة جيدة، لابد هناك أن يكون في فحص يومي للمركبة والتأكد من سلامة هذه المركبة وأن تكون بعيدة عن الخطر كذلك. لذا دائما ننصح عند الذهاب إلى مسافات كبيرة لابد أن تكون هناك يعني مثلا مسافات بين الفينة والأخرى، وتأكد أن يعني في غير وقت الظهيرة.
0: طيب أهم المسببات، الآن تفضلت ذكرت بعض الجوانب المتعلقة بهذه الحرائق الخاصة بالمركبات، لكن المسببات هذه الحرائق الخاصة بالمركبات؟
1: أسباب حرائق المركبات هي كثيرة ومتنوعة، ولكن ممكن أن نختصرها إلى ثلاثة أسباب شبه، يعني تعتبر هذه ثلاثة أسباب شبه رئيسية.
0: نعم.
1: هو أسباب ربما تكون ميكانيكية أو تكون مثلا أسباب كهربائية أو تكون أسباب متعلقة بالإهمال. أما الأسباب الميكانيكية ممكن نوجزها في يعني عدم معالجة التسربات، خاصة إذا كان مثلا تسرب الزيوت أو الوقود أو كذلك من برد المحرك، تسرب المي من برد المحرك. لابد هنا في هذه النقطة لابد أن الشخص دائما يعني يتأكد من عدم التسربات. في بعض الأحيان تكون هناك في تسربات ضئيلة جدا ربما من الزيوت، ويكون الشخص ما منتبه على هذه التسربات، وخلال بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو الأمس بأي مصدر حراري، خاصة إذا كان هذه التسربات على مثلا أشياء بلاستيكية ممكن تؤدي إلى حريق. هذه التسربات يعني لابد أن يكون الشخص دائما يتابع في هذا المجال ويفحص سيارته بشكل مستمر. كذلك التجاهل في نقص مستوى الماء، لابد أن يفحص دائما كمية الماء داخل المركبة، وكذلك يفحص كمية الآيل داخل المركبة. أما الأسباب المتعلقة بالأسباب الكهربائية فهي كثيرة، بعض المرات يعني يعمل الشخص توصيلات كهربائية عند أشخاص غير مؤهلة.
0: نعم.
1: أو أشخاص غير مختصين. كذلك بعض المرات يعني تركيب بعض القطع الغيار الغير أصلي أو غير مواكب لمواصفات المركبة. وفي بعض الأحيان بعض الشباب مثلا يعملوا يعني أحمال زايدة على الدوائر الكهربائية داخل المركبة، مثل تركيب بعض الكشافات مثلا، أو تركيب بعض المكبرات الصوت، أو مثلا تركيب الشاشات أمامية وخلفية.
0: نعم.
1: قد تؤدي هذه كلها إلى التماس في نهاية الأمر داخل المركبة، وكذلك إلى انصهار الأسلاك، مما يؤدي إلى حريق في النهاية. أما الأسباب اللي هي تتعلق بالإهمال يعني كثيرة جدا، ولكن مثل ما تطرقنا سابقا هي الفحص اليومي للمركبة والتأكد منها، وكذلك صيانتها بشكل دوري، كذلك بعض المرات تحميلها يعني تحميل المركبة بشكل زايد، قد يؤدي هذا الحمل الزايد إلى ضغط على الإطارات، ومن ثم يؤدي إلى انفجار هذه الإطارات، حتى ربما تؤدي إلى حريق هذه الإطارات، حريق المركبة كامل. والمشكلة ما تكمن هنا، ربما تكون أن حتى تسبب في طريق حادث لنفسك أو احتجاج داخل المركبة، كذلك ربما تسبب حادث للآخرين. هذا جانب، ولا بد الانتباه دائما عند يعني تكون الحمولة بما تتواكب المركبة.
0: جميل.
1: أما في بعض الأحيان، وأنت تعرف مثل هذه الأيام عن ترتفع درجات الحرارة، البعض يخلي بعض الأشياء القابلة للاشتعال داخل المركبة، وخاصة مثل بعض المرات تخلي أنت العطور داخل المركبة، أو نعم. مثلا المعقمات، أو مثلا الشواحن، وأنا أعتبر أن الشواحن هي قنابل موقوتة داخل المركبة، قد تنفجر إذا زادت عليها الحرارة مباشرة، تنفجر داخل المركبة. وكذلك البعض يكون عنده بعض إسطوانات الغاز، مال الرحائل، الإسطوانات الصغيرة اللي خليها داخل المركبة، لابد خلال هذه الفترة، وخاصة خلال فترة يعني الصيف، لابد كل هذه الأشياء القابلة للإشتعال أن يتم يعني إخراجها من داخل هذه المركبة. هذه تقريبا أهم الأسباب اللي هي متعلقة بحرائق المركبات.
0: جميل. طيب استفسار، يعني وانت تحدثني عن بعض المسببات، أتذكر بعض القطع الغيار المقلدة، وفي السوق هذا أيضا متاح الأمر، في سواء كان يتعلق الأمر بأسلاك الكهرباء، المواد الصحية وغيرها اللي في المنزل، وهو حاله أيضا في السيارات، هل لها دور أحيانا المقلدة تكون، أو اللي كفاءتها رديئة مقارنة بالقطع الأخرى، وتكون من إحدى الأسباب المتعلقة بحرائق المركبات في بعض الأحيان؟
1: طبعا هذه لها دور كبير، لأن بعض المرات تكون هذه الأسلاك أسلاك غير ذا جودة، ويعني ما عندها قوة للتحمل، فعند يعني مثلا ربما توصل لانصهار داخل، يعني تنصهر هذه الأسلاك بسبب الحمل الزايد عليها، أو ربما تعمل التماسات داخل المركبة، مما يؤدي في النهاية لحريق المركبة، أو حريق سواء كان كما تطرقت يعني في المركبات، أو كان مثلا حتى في الماء، لابد دائما اختيار الأشياء اللي هي جودة ومطابقة للمواصفات، حتى لو كانت قليلة بنوع ما، لكن هي تكون الأفضل والأمن.
0: حلو أنه أيضا نتحدث الرائد يوسف، ممكن نحد من هذه الإشكالية وهذه الظروف من حرائق المركبات، إيش اللي نحتاج اليوم فعلا ونقلل من هذه الحرائق اللي لربما قد تكون في فترة الصيف، درجات حرارة عالية جدا متوقعة، الجو ساخن، فهنا كيف ممكن النصائح اللي ناخذها منك؟
1: والله في يعني نحن نعرف يعني نعود في الأساس على وعي قائد المركبة. وعي قائد المركبة هو يعتبر أساس السلامة كاملة. إذا اتخذ قائد يعني قائد المركبة على بعض الخطوات البسيطة، مثل الفحص اليومي للمركبة، يوميا يشيك بالذات خلال فترة الصيف، يشيك على كمية الماء داخل المركبة، يشيك هناك هل فيها أسلاك يعني ربما تكون يعني تالفة أو يحتاج لها تبديل، كذلك على المحرك يتم التأكد من المحرك، كذلك الصيانة لابد أن تكون هناك يعني صيانة دورية لهذه المركبة بشكل يعني شهري مستمر، وكذلك لابد أن تتوفر هناك بعض يعني متطلبات السلامة، مثلا طفاية البودرة الجافة، وهذه تقريبا هي عملية جدا بالذات خاصة في بدايات الحرائق، ولابد أن يكون لديه الفكرة كيفية استخدام هذه الطفاية وكيف التعامل معها، علمنا أن استخدامها بسيط جدا. كذلك في بعض المركبات اللي هي مركبات النقل اللي هي الصهاريج البترولية ومركبات النقل، لابد أن تتوفر يعني فيها جميع اشتراطات السلامة مواكبة يعني حسب اشتراطات الإدارة العامة للحماية المدنية، التي تجنب عن المخاطر، مثلا مفاتيح فصل البطارية داخل هذه المركبات الصهاريج، أنا أتكلم عن الصهاريج ومركبات نقل الغاز. كذلك يعني لابد أن مثلا فحص هذا الخزان من قبل شركة معتمدة من هيئة الدفاع المدني والإشعار، كذلك لابد أن تكون هناك لوائح تحذيرية. والأهم من هذه الخطوات كامل لابد كذلك معرفة أرقام الطوارئ، سواء كان رقم عمليات الشرطة اللي هو على 4 ساعات، أو كان على رقم عمليات هيئة الدفاع المدني للإسعاف اللي هو على رقم 243-343-666.
0: جميل. طيب
1: تقريبا هذه مجمل الأشياء المهمة.
0: نستفيد من الوقت رايد يوسف، يعني الآن مثلا لا سمح الله وأنا طالع عندنا حريق في السيارة، هنا كيف أتعامل مع هذا الحريق وأنا في الطريق؟
1: والله أول خطوة لابد أن الشخص يتخذها هي هو يعتمد على كيفية الوضعية. ربما بعض المرات ما تتيح لك الفرصة أنك أنت تقدر أن تزيح المركبة من خلال الطريق، لكن إذا أمكن لك أنك أنت تزيح المركبة من خارج الطريق عشان تأمن مسار الطريق ويعني تزيحها إلى مكان آمن يكون أفضل. في هذا أول إزاحة المركبة من مسار الطريق. النقطة الثانية مباشرة قفل محرك المركبة، كذلك إذا كان معك ركاب وأنت موجود داخل المركبة خروج ركاب كامل من داخل المركبة، خاصة إذا معك عوائل أو معك حد لابد أقل شيء تبعدهم بمسافة ما تقل عن 50 متر من قرب المركبة. صاحب قائد المركبة إذا كانت لدي الخبرة في استخدام الطفايات الموجودة دائما، أغلب السيارات كامل الحديثة الحين كلها فيها طفايات اللي هي طفاية من نوع البودر، يستخدم هذه الطفاية. ولكن يعني في هنا جزئين، إذا كان الحريق داخل يعني مثلا بالقرب من المحرك، أو كان الحريق داخل المركبة. إذا كان داخل المركبة ربما يكون من خلال يعني التدخين أو من خلال الشواحن، هذا عملية ربما يكون إطفاء بعملية أسهل. أما إذا كان من خلال يعني داخل المحرك عند فتح غطاء المحرك لابد يفتح الغطاء بحذر، لأن بعض المرات تكون هناك في بدايات الحريق وقلة الأكسجين عند فتح الغطاء تندفع النار مرة واحدة، يعني يفتح الغطاء بحذر ومن ثم يبدأ عملية اللي هو عملية المكافحة.
0: جميل.
1: ولكن أهم من هذه الإجراءات كامل، وكذلك إذا أمكن له يعني فصل بطارية يعني يكون أفضل. ودائما يعني طفايات الحريق يعني كملاحظة تستخدم في بداية الحريق فقط. أما إذا كان الحريق زاد عن حجمه حريق كبير خلاص ما فيها جدوى،
0: صحيح
1: مجرد طفاية 2 كيلو ولا 6 كيلو يعني تستخدم في بداية الحريق فقط. الأهم من هذه الخطوات كامل هو يعني المحافظة على سلامته أول شيء، وعدم تعريض نفسه للخطر.
0: جميل.
1: كذلك مثل ما تطرقنا سابقا معرفة أرقام الطوارئ عشان للتواصل مباشرة. وإذا كان شخصين موجودين معه في المركبة، إذا شخص يعني الأول ربما أنه هو يتصل مباشرة على عمليات الدفاع المدني وعمليات الشرطة، والشخص الثاني إذا كان حريق بسيط يتعامل مع الحريق.
0: جميل. طيب أبرز الإحصائيات اللي تم رصدها من قبل هيئة الدفاع المدني والإسعاف لحرائق وسائل النقل والمركبات.
1: والله أنا يعني أبرز الإحصائيات العامية اللي هي عام 2024 وعام 2025.
0: نعم.
1: وصلت حرائق وسائل النقل في عام 2024 إلى 1070 حريق تقريبا.
0: نعم.
1: ولكن في عام 2025 زاد إلى 1167.
0: زاد.
1: يعني بواقع 97 حادث. لذا دائما نحن وكذلك هيئة الدفاع المدني والإسعاف إلى اتخاذ كافة إجراءات السلامة في هذا الجانب، وأخذ بالمحاذير والتدابير.
0: طيب غريب بس يعني قبل ما انتقل إلى الكلمة الأخيرة لك، ليش ارتفع في اعتقادك بحكم أنك أيضا قريب من مجال حرائق المركبات، هذا الرقم ارتفع في 2025 مقارنة ب 2024، في أسباب معينة؟
1: طبعا في نحن في بداية نرجع مثل ما تكلمنا في البداية عن سلامة الشخص، نحن دائما نعول على يعني مدى وعي قائد المركبة.
0: أحسنت.
1: ويعني مدى وعي قائد المركبة بكيف استخدام إجراءات السلامة. لو كان الشخص دائما يأخذ بمحاذير يعني مثلا السلامة دائما والفحوصات اليومية، يعني بنقي هذه الأمور يعني بشكل كبير. حتى هي تدفع المدن والإسعاف من دخول الصيف وهي عاملة على خطة كبيرة في هذا الجانب من خلال منابركم ونفس الشيء، ومن خلال التوعية في المدارس، وكذلك من خلال التوعية في الجامعات. وبإذن الله يجنبنا ويجنب الجميع يعني شرور هذا الحريق.
0: كلمة أخيرة توجهها للمجتمع وللمستمع الكريم عبر البعد الخامس في الشبيبة.
1: أسأل الله العلي القدير أن يحفظ الجميع، سواء كان من حوادث الطرق أو مثلا من حوادث حرائق المركبات. ولا بد للجميع أن يعي حاجة، يعني حتى لو كانت مركبته يعني دائما لا يراهن على مركبة حديثة، يقول أنا خلاص عندي مركبة حديثة ولا ويعني ما بعملها أي صيانة وما بشيك. لابد أن يعني الحرارة الشديدة دائما لا تميز بين مركبة قديمة ومركبة حديثة. لذا يجب على الجميع أخذ بكافة تدابير السلامة، وأسأل الله أن يحفظ الجميع.
0: آمين آمين. كل التحية لك الرائد يوسف بن سالم المشيخي، ضابط مركز الدفاع المدني والإسعاف بعوقة بظفار. شكرا.
1: أشكرك جزيلا.
0: إذن تحية لضيفنا عبر الاتصال الرائد يوسف المشيخي اللي تحدثنا من خلال هذا اللقاء حول حرائق المركبات في فصل الصيف، رغم أننا نلاحظ أن بعض المركبات قد تكون جديدة لكن الحرارة لا تعرف المركبة إن كانت جديدة أو لا، ولكن يبقى وعي المستخدم لهذه المركبات هو السبب الرئيسي. إذن بهذا اللقاء والحديث نكون وصلنا بكم إلى ختام حلقة اليوم من البعد الخامس، ونقول دائما في وطن يؤمن بالإنسان قبل كل شيء تبقى وحدة الصف، والتلاحم الوطني هي القوة الحقيقية التي تصنع الاستقرار وتفتح أبواب المستقبل. وعندما تجد أفكار الشباب من يحتضنها ويؤمن بها ويحولها لمشاريع وفرص وإنجازات، فإننا لا نبني اقتصاد فقط بل نبني مجتمع أكثر وعي وقدرة وثقة بالمستقبل. وفي البعد الخامس نحاول دائما أن نكون جزء قريب من المجتمع، نستمع، نناقش، نطرح الأسئلة، نبحث عن كل فكرة وقصة تجربة مختلفة تستحق أن تصل للناس، لأن طموح المستمع ووعيه وذائقته العالية هي ما يدفعنا دائما لنقدم محتوى يليق به ويعبر عنه ويواكب تطلعات هذا الوطن الغالي والعزيز. أنا معكم في تقديم هذه الحلقة حفيظ جعبوب، في الإخراج الزميلة أشواق العمري، في الإخراج وفي الإعداد، وفي أيضا الإخراج المرئي الصديق أنور الأشرف، متابعة البرنامج والإشراف العام الصديق أيضا الزميل سالم الجساسي. دمتم بخير، ودامت عمان وطنا يحتضن الإنسان ويؤمن بالأفكار ويصنع المستقبل بأبنائه، وفي أمان الله.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: يا مساء السعادة ومساء الفرح ومساء الضحكة مع تو الناس، وأكيد في تو الناس دائما كذا نحن عودناكم على تو الناس، هذا الضحك وهذه السوالف العفوية وهذه اليلسة، ونحسسكم فعلا إنكم أنتوا منا وفينا، وفعلا أنتوا منا وفينا. تو الناس أكيد دائما برفقتكم من الساعة 5 العصر إلى الساعة 8 المساء برفقة عيد الخويطري وأنوار العلوية وأبرار المشيفرية.
1: وأكيد زميلي العزيز بدر البلوشي مستمعين الكرام يرحب ويمسي عليكم بالخير. عودتني كل يوم
0: يا سلام
1: سمعنا صوتك اليوم تقول يا سلام،
0: هي لا الصوت حلو
1: ومت...
2: لا ما تبون أتكلم ما يبون
0: أتكلم والله يعني هو
2: أمانة أبرار لو كان كذا الموضوع خلوني أخذ إجازة.
0: لا
2: سالم كان زين والله اليوم عاد احتاج اجازه كنت
0: أنا
2: اليوم
0: على طول حرفياً. شفت على انوار على اساس ان انوار تتكلم
2: يا ابو ما اعطاني مجال،
1: هو اعطاني مجال ما واضح انك كنت تنظري لي انوار يعني. على فكره
0: انوار ما شفتي هسه اشوف عليك
1: يعني حسيت لا الكاميرا واضح ان تشوفي علي انا
0: لا الكاميرا ما كانت الكاميرا علي على فكره
1: حياك والله
2: مستمعينا حي الله فيكم ونمسى عليكم اكيد بالخير في برنامج تو الناس، وكل من يتابعنا ويستمع الينا اكيد مستمعينا نقول لكم ثبت الموجه ويا مرحبا بكم على اذاعه الشبيبه، مواضيع مختلفه ومتنوعه اكيد بانتظاركم مستمعينا، ما عليكم الا انكم بس خليكم معانا وخليكم مع سوالفنا وحكاوينا على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة. أما في ظفار فنحن بانتظاركم يا أهالينا في ظفار على 98.5.
1: سمعتوا أنوار تقول ها حكاوينا حكاوي تو الناس، وحكاوي تو الناس تو ابتدت معاكم وبمتابعتكم من الساعة 5 لين 8 المساء.
2: ما شي خلاص لا تشوف علي حتى اليوم حتى ما أريد أشوف عليه ولا تكلمني ولا شيء.
0: عيد آخر شيء بعد دقيقة بتشوف عليك وتضحك معك.
1: أنا بعرف خلي بس الحين تسخين.
2: زعلان
0: أصلاً أنوار ما تعرف الزعل والزعل ما يعرف أنوار، كيف تقولي زعلان ما يستوي.
2: أحاول أبرار أحاول أزعل سبحان الله يمكن يراضيني بشيء شيات
0: يمكن هدي ولا عش الليلة على عيد
2: ما تعرفي ما ندري وأتعرفي نحن البنات نحب نزعل ويدينا رضا
0: وحلوه
1: دخلنا شغله
0: اتغضب لا خلي عمره مشغول الحين
1: زيدك رضا وازود
2: ما يفيدني صوتك ما يفيدني
1: وهنا مباشره المستمعين تراهم جماعه الخير الموضوع كانوا واصلنا بعد
0: لا ما قلت الموضوع لو يشوف علي
1: كان الموضوع واصلنا جماعه
0: توني وما قلت حق
1: ابو عمر والعهود كلهم هنا خلاص كأن الموضوع فعلا واصل. زاهر العفيفي في مساء عليك بالخير، محمود الحراسي
2: هلاكم إذا كنت أنت اللي ناشر الموضوع لا تعقاف أبرار
0: والله أتوقع والله. بس أنا ما سمعت يتكلم عن الموضوع
1: أنا قلت أنه كأن الموضوع انتشر، بس هل قلت أبرار هل قلت أنوار ما قلت
0: زين يعني الحين بسببك يسألون شو موضوع
1: معانا أحلى متابعين كيف ما يعرف المواضيع زين. معانا أحلى وأغلى المتابعين اللي يتابعوا أحلى وأغلى المتابعين اللي يتابعوا تو الناس كيف ما يعرف الموضوع
2: أجملهم عباس يقول أنا ما شاركت من زمان معاكم عباس أفاء كيف
1: عباس؟
2: ما شاركت
1: لا
0: هذا لازم تشارك عباس
1: عطوا رقم الاتصال
2: هي زين
1: ورقم الواتساب
2: زين تسمحي لي أبغى أعطيهم
0: إذا ما سمحت لك اسمح حق من
1: يعني حال عيد مثلا
2: تعلم
0: لين هالأسبوع بصف أنوار بفكر أسبوع لي يكون بصف من
2: حسيت إذا المستمعين نحب انتظار أكيد مشاركاتكم ومكالماتكم ومداخلاتكم عبر الاتصال على 24990000 حي الله حي الله يا بدر. أما الواتساب وعيد طبعا
1: هل علينا البدر هل علينا
2: أي والله
0: راعي فزعة
1: هذه طلت البدر على يعني ما يكتمل تو الناس
2: أبداً.
1: يمكن تو الناس النص زين والنصف الاخر البدر طبعا
2: هو تو الناس مربع بأربعة اضلاع حلو
1: انا جبتها على شكل هلال على مربع ها
0: احنا ضلع قريب بيش حد
1: ضلع
0: نص
2: ضلع عيد ضلع ابرار ضلع انوار وضلع بدر
1: عاد من بعد كلام
2: مربع
1: من بعد كلام انوار عندنا ما نقول شيء من بعد كلام انوار خلاص احنا ما نقول شيء
2: الله يعطيك العافيه متساوين مربع اضلاع متساويه
1: بالضبط ابرار شفتي مرضت
0: لا تخليني
2: اعصب تقول نحن مستطيل الضلعين الطوال أنوار وأبرار والضلعين القصار عيد وبدر.
0: لا أنا راضي بيكون
2: صح. أيوه
1: رأس عليكم أكيد الزملاء الكرام واللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وأيضا على منصة إكس وأيضا في مواقع التواصل الاجتماعي.
2: الواتساب ما قلت لهم إياه.
1: الواتساب كيف ما قلت؟
2: هي ما واحد قلنا نحب بدر.
1: ستيب باي ستيب. يلا خطوة خطوة
2: خطوة خطوة
1: عشان يسجلوا
2: بقوله خطوة خطوة. ها ركزوا معنا رقم الواتساب الرسائل 9479975
0: والاتصال
2: قلنا قلته لكن ما مشكلة في الإعادة إفادة.
0: يلا عيدة.
2: لا عاد هالمرة بصوتك.
0: لا صوتك
2: مرة.
0: أيوه
1: لأن الناس خلاص تو الحين ركبت رأس سياراتهم
0: يبي يتصلوا.
2: أنت وش دخل
1: يبي يتصلوا يبي
2: أنت وش دخل أنا وأبرار نتعازم أنت تنط ليش.
0: يلا بصوتك.
2: حسيت أبرار ما عجبها عليك.

0: أكيد عيد وأنوار. طبعا المستمعين إذا ما عرفوا موضوع اليوم أكيد عرفوا وحفظوا مواضيعنا وفقراتنا اليومية.
1: أكيد
0: فقرة على السريع، فقرة آخر أخبار الفن والفنانين، فقرة ولاية وحكاية اللي دائما أبرار كذي تساعدكم.
1: ولاية وحكاية
0: ولما أقولكم كذي اسم الولاية، فاليوم بنشوف شو وين بروح لأي ولاية.
1: شي ما حاول إنش تحافظ على هدوءك.
0: لا لا وتعرفين إيش الجزء الثاني ما راح أقول اسم الولاية، بخليها معك التوعيد.
2: لا على فكرة كل المعلومات اللي ذكرت اليوم في ولاية حكاية خلاص يعني هي واضحة، باقي بس تقولي لهم ولاية بس.
0: أيوة اللي مثلات حروف. أيوة. اللي مثلات حروف. من الحين بساعدهم.
2: بس اليوم وين رايحين محافظة؟
0: ما بقول
2: محافظة الداخلية.
0: ليش؟ أنا كنت شوية بقول الداخلية بعدين قلت العين قلوا لا تقول
2: عادي محافظة الداخلية.
0: بس محافظة الداخلية ولاية من ثلاث حروف، وفي ولايتين ثلاث حروف تقريبا.
2: إذا خلينا نعدد ولايات محافظة الداخلية.
0: يلا عندك
2: نبدأ من هنا وإحنا طالعين من مسقط.
0: يلا
2: تمام. تجينا أول شيء ولاية بدبد.
0: زين.
2: ولاية بدبد
0: وسمائل،
2: بعدها سمايل،
1: بعدين
2: إزكي،
1: بعدين
2: عندنا
1: نزوة
2: وبهلة. منح.
1: أيوة صح.
2: بهلة والحمرة.
1: لحظة مرة ثانية. من بعد إزكي. أيوة. إيش يجينا؟
2: يجينا منح ونزوة.
1: أيوة منح ونزوة.
2: زين بعدين نروح من إذا رحنا من صوب نزوة.
1: أيوة.
2: نروح بهلة.
1: صح.
2: وعندنا الحمراء.
1: لا لا
2: تمام.
1: لا لحظة.
2: أيوة خلينا احنا رايحين جهة شوي الغرب. جهة الغرب.
1: انت دخلت
2: هي رحت الغرب. زين اما اذا رحنا صوب مثلا الشرق الجنوب مثلا.
1: أيوة.
2: جهة الجنوب عاد من بعد يعني نقول إزكي. تجينا مثلا اللي هي عاد منح. عاد منح ومن بعدها أدم.
1: أيوة
2: كذا. وما ننسى. أيوة. ولاية
1: وصلتنا الحين
2: اللي هي الحين طقسها جميل. ما ننساها ولاية الجبل الأخضر.
1: أوه صح.
2: والله لا تنسوا هذا وقتها الجبل الأخضر.
1: أيوة. أحتاج أورينتيشن الحين. أحتاج
2: اسمعونا مستمعي الكرام اليوم ولاية في محافظة الداخلية اللي راح نتكلم عنها في ولاية وحكاية.
0: إحنا يجاوبون.
2: عددنا لا عددنا تقريبا كم ولاية؟ يلا حسبوا معي.
1: يلا قلنا أول شيء.
2: طالعين من مسقط.
0: ست ولايات.
2: شغل السيارة.
1: يلا
2: شغلين سيارة. يلا تودي.
0: بدبد. سمايل.
2: أيوة. سمايل.
1: أيوة.
0: ونزوة.
1: لا أول شيء إزكي.
0: إزكي نزوة.
2: إزكي نزوة.
0: بعدين
2: أي وانتي راح هذاك صوب.
1: أيوة.
2: لكن إذا بعدك ما راح تخليك توقفي على أساس نطلع الجبل الأخضر. أيوة. ولاية يعني الجبل الأخضر.
0: من نزوة الجبل الأخضر.
2: يعني من إزكي نقول ولاية الجبل الأخضر. عندنا نزوة، بعدها بهلة والحمراء.
1: بعدها الحمراء.
2: تمام.
0: سبع ولايات.
1: وبعدين نوصل عبري.
2: ما خلصنا.
1: وبعدين نوصل عبري.
2: ما خلصنا. بعد ما لا راح نوصل عبري.
0: ما راح نوصل. لا ما قريب.
1: قريب.
0: أوكي.
1: من بعد
2: ما كيف الجغرافيا. وكبارة. لا قبل كبارة.
1: قبل كبارة.
2: أيوة ترى كبارة تتبع.
0: تحية لأهالي الباطنة يا جماعة الخير. تحية لأهالي الباطنة.
2: زين.
1: زين.
2: ما شاء الله عليكم إيش المعلومات هذه الحلوة اليوم محافظة الداخلية ولاياتها. ها قلنا هناك سبع صح؟
1: هي
2: من إزكي وعاد نروح ذاك الصوب. ها
1: ايوه بعدين قلنا
2: منح
1: ادم.
2: هي. منح بعدين ادم
1: وبعد ازيد ايش مشاعر بيت سناو تجي
0: لا سناو
1: على صوب ادم صح؟ لا احنا الحين ما نتكلم عن يعني الداخليه.
2: سناو ممكن تروحيها من طريق إزكي.
1: من طريق إزكي
2: هي تدخلي هذا إزكي وقلعه العوامر وانت
1: حلو.
2: بعد دقيقة خضرة بني دفاع.
1: حلو.
2: وانتي ماشية.
1: المهم انتوا لا تروحوا لا صوب سناو ولا تروحوا صوب عبري لأن احنا وين في الداخلية ترانا. لا في الظاهرة ولا في الشرقية. عاد وين احنا في أي ولاية بعدين بنجيكم إن شاء الله.
0: وبعد ما ننسى جوسيبينج آخر أخبار الفن والفنانين وعلى السريع عجائب وغرائب. فبنشوف هالمرة. المرة الماضية توقع كان عن كذا الحيوانات والتمساح لما عطيتنا لغز. أنا وعيد أنا وأنوار وما عرفنا نحله. وهالمرة
1: إيش اسمه الطائر إيش اسمه؟
0: الزقزاق. الله حافظ درس
2: يعني أول يوم في معلومة عن شيء
0: لا لا لا لا شيء خص الذكاء الاصطناعي هالمرة.
1: لا اليوم الذكاء الاصطناعي لكن إيش أختبر إنها منتبهة أمس ولا لا.
0: أمس كان عن عدد ساعات النوم.
2: أيوة.
1: أمس لا صح أنا يا ربي.
2: ساعة بيولوجية أمس.
1: أيوة.
2: وقلنا لما قلنا النوم ها أفضل من الرياضة صحيح. ومن النظام الغذائي. أيوة. لكن بشروط ما كذا كله النوم لازم يكون لك أكثر من سبع ساعات طالع.
1: بغيت أموت يوم قال كذاك. زين كملت كلامك.
2: ليش؟
1: كملت زين كملت كلامك.
0: لأن قصدي أن أساس الرياضة أنا ما أنسى الرياضة
1: والأكل
0: بالأكل
2: الصحي. ترى نقلت أنا بشروط
1: بشروط
2: حور تسأل هنا تقول إحنا نشارك أكيد شاركوا في ولاية وحكاية وشاركوا أيضا في موضوع

0: وسؤال حلقة اليوم. يلا بعد ذلك يعني احنا من لما نقول ولاية وحكاية ايضا احنا بنقول معلومات، وانتم اذا عندكم معلومات عن هذه الولاية قولوا وزيدونا يعني.
1: اي والله ويصي من الحين
0: ضيفوا المعلومات.
2: عيد اليوم ابرار. شوف اليوم ابرار ما مسوي قهوة ولا جايب قهوة.
0: لا اليوم ما هذا تقول لك النظام الصحي الغذائي هذا.
1: لان امس فقرت عجائب غرائب.
2: كذا السالفة.
1: باقي عدل النوم والرياضة بس باقي شيء.
2: على فكرة لما كان عندنا الكوتش هيثم الصالحي
1: لين الحين
2: حاول فيها.
1: لا ما هو لا أنا بسبب كلامه
2: أيوة
1: يعني وضحت له قلت له بالعكس أنا متحمسة.
2: زين أبرا عندي خطة.
1: إنزين
2: إيش رأيك لما نخلص
0: وافقت على الخطة بسرعة.
2: لا قالت إنزين
1: قلت إنزين يعني
2: علامة استفهام
1: يا كلمة إنزين إنزين يعني حاضر إنزين يعني أيوة كملي
2: أيوة مع علامة استفهام كمان
1: إنزين أيوة كذي إنزين
2: إنزين إيش رأيك لما نخلص توي ناس
1: أيوة
2: يعني نسوي جدول أنا وأنتي
1: إنزين
2: ونروح نسوي رياضة مع بعض
1: إن نبعته والناس
2: أيوة.
1: من بعد الساعة 8 نروح نسوي كذا رياضة وكذا
2: أيوة سريعة
1: إنزين. إيش رأيك أنوار تعرفين إنه في واحد شخص صديق البرنامج من اليمن حمد الفقيه يقول إنه يعرف محافظة الداخلية وعدد كامل الولايات قال بد سماي الإسك الجبل أخضر نزوة منح أدم بهل الحمراء والله كفو عليك
2: أبرار اتعلمت من عيد سلكت لي
1: سسليكة جماعة لحظة سؤال نسأل متابعين الشبيبة حلو مستمعين الشبيبة جماعة الخير وحد مخلص البرنامج الساعة 8:30 ما يتري العشاء ولا يروح يسوي رياضة أنا نفسي يتري العشاء أقولكم ولا عيد مثل أنوار تسوي رياضة
0: على طول تكفي ثلاث ساعات نوم حور كفاية الله يعطيك الصحة والعافية صراحة
2: لا على فكرة الله يعطيك الصحة والعافية يا حور على فكرة أبرار
1: صرت مثلك
2: أبرار
1: تبغاني بعد ما نخلص البرنامج نروح نسوي رياضة
2: أقول لك أعطتني أكبر سفة في حياتي
1: لا يعني
2: أكبر تسليم
1: نكون يوعانين ونبى ناكل ما نبى نسوي رياضة
0: متى اليوم
2: من بعد
0: احنا خلنا يعني في التوقيت
2: اشوفها
1: يعني تخيل ان الساعه 8:30 الساعه 9 تسوي رياضه عيد
0: ابرار شوي خلي عندنا فاصل
2: ولا حتى رد عليها اسويها التسليك اللي سوت لي اياها واي واي عيد
1: زين ابو عمر العامري يمسيكم بالخير
0: ومساء الخير يا ابو عمر وهنا ايضا سلم علينا نمسي عليك بالخير وعليكم السلام يوسف الراشدي نمسي ايضا عليك بالخير حور وجميع المتابعين اللي يتابع برنامج تو الناس احنا معاكم من الساعه 5 لين 8 المساء ان شاء الله مختلف الفقرات المنوعه مستمعينا كانت من ضمنها طبعا اللي هي موضوع الحلقه ولايه وحكايه وايضا اليوم الاربع عندنا شيء بعد ايضا في
2: ايش عندك
0: الأربعة. اللي هي الفقرات اليومية تكلمتوا أنتوا أيضا على السريع
1: أيوة. قلني أيوة. الفقرات اليومية إيش باقي
0: خلي جوسبينج آخر أخبار الفن والفنانين
1: اتوقع انه محضر شيء حق المستمعين
2: شكله
1: وبيفاجئنا انا وياك
2: يمكن فواصل اللي يسويها لعباته ايش رايك نضيف فقره اسمها مع عيد وهذه فقره بس ايوه مع عيد
0: يعني واحده اتكلم بها
1: نطلع من الاستوديو وهو يتكلم
0: انت تخرج من الاستوديو
2: بس
0: ارجوكم سويها بسرعه
2: شكرا لا اليوم الموضوع
1: بس عيد صدقني ما يستغني عن نحن
2: الموضوع حامل اليوم مستمعينا الا ابرار من صوب اسالها اطرح عليها
1: لا تعرفين ايش لو تشجعيني الى حقيقي انه وقت الفجر مثل ما انت تسوي رياضه وقت الفجر بحاول ان قلت اني بغير نظام نومي فلازم وقت الفجر
2: يلا انا جاهزه
1: خلاص من الاسبوع الجاي ايش رايك من يوم الاحد
2: من الاسبوع الجاي بسوي دايت
1: وماشي جماعه الخير من الاسبوع الجاي برا بتسوي رياضه
0: إذن مستمعي الكرام احنا معاكم في تو الناس ان شاء الله بالنسبه لموضوع حلقه اليوم ابو عمر من بعد هذا الفاصل خليكم متابعين ومثبتين الموجه في مسقط وشمال وجنوب الباطنه على 97.5 وهناك في صلاله على 98.5 ايه اليوم الحلو ده
1: الله

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: عودة مجددة لكم مستمعينا الأحباء في برنامج تو الناس، ونرحب بكل من انضم إلينا ونمسي عليكم بالخير، وكل من ماسك دربه وواصل لمشواره نقول الحمد لله على السلامة، واللي ما زال في الطريق وقاصد مشواره نقول له الله يوصلك بالسلامة يا رب، وهلا هلا في الطريق.
1: معاكم في هذا اليوم مستمعي الكرام من الساعة 5 لين 8 المساء، 3 ساعات مشوار من الحب، من السعادة، من العفوية، من كذا تبادل، نعرف في يومياتكم يومكم هذا إيش سويتوا فيه وإيش ما سويتوا وين رحتوا
2: وكيف كان العمل معكم،
1: كيف كان العمل معكم وكيف كافأتوا أنفسكم.
2: أكيد نحن نبغى نعرف في يومهم وشو سووا، لأنهم جزء أكيد من تو الناس على 9479995، أو أيضا لسماع صوتكم على 24990000. جماعة الخير، الحين نص ساعة من البرنامج وأنوار ما سألتنا نوعيد كيف كان يومكم، ما سألت شيء العمل معكم،
1: أنا
2: قلت لها أني أنا أونلاين لكن ما سألت يعني زيادة،
1: بما أنها ما سألتنا تفضل دخلي في الموضوع.
0: أنوار راحت معانيها أشوف
1: أبرار
0: كيف راحت معانيها،
2: كيف يعني راحت معانيها ما فهمت،
0: كيف ما فهمت كيف راحت معانيها.
1: خلاص عاد انتهت، اذا كنا احنا واصلين ندخل لك الى 5:30 وانت بعدك ما سالتي معنا ذاك ما سالتك خلاص راحت معانيها.
2: لا لا لا
0: ايش يعني ايش يعني راحت معانيها
2: ما فاهم يا جماعه الخير.
0: اذا انا
2: هو مثلي ما
0: انا بقول ترى يمكن هذا شكلها كلمه مال نحن مال عبري راحت المعاني، المعاني هو يعني نحن نقول للسمت العماني معاني، فانا ما اخذت علومكم واخباركم.
1: راح معناها الوقت انتهى،
2: لا لا لا لا
0: لا
2: الله، يعني ان كانه راح عنك السمت راح عنك السمت
0: يعني ما لما يكون في انسان ما في من العادات التقاليد العمانيه نقول ما في معنى الانسان. أيوة. ما في معنى، ما معنى، ما في معنى،
2: فهمت عيد
0: هذا والله عاد نحن عاد ما عجبك ولا ما عجبك، نحن مال عبري العبراويين كذا نقول
1: على عيني وراسي الواعده واهلها.
0: ايوه كذا اباك
1: حيا الله ابو حاتم
2: الخير.
1: ابو حاتم الحاتم الحاتمي حياك الله، نمس عليك بالخير.
2: انزين يا جماعه ايش رايكم نقول الموضوع اليوم؟
1: ما اعرف اذا كانت تعازم
0: معكم قبل اسالكم ايش اخباركم
1: ايش
0: يومكم عاد الحين مسويين مع يومكم.
2: والله أقول لك اليوم أنا مرتاحة، اليوم صح كافأت نفسي
0: الحمد لله،
2: يعني ونحن في الفاصل استقول حق بدر،
1: لا تقول على الهواء
2: بدر وعيد، أنا ما بقول على الهواء بس أقولني كافأت نفسي. لا تفهم تفهم ليه أمك يعفري بالعيد دايما، بس كافأت نفسي فاليوم أنا وايد مستنسة مرتاحة
1: لأنهم لله. لو قلت على الهواء وسمعوك قاعد ما يعطوك مثل النظام
2: أيوة
1: يعني
2: لا لا لا
1: هتكون
2: لا
1: على النظام.
2: لا لا متفهم لا يعني حلو تعرف لما تنجز شيء وتحقق شيء يعني وين ما كنت فشيء جميل تضيف قيمة لحياتك
1: أكيد. إذن موضوع حلقة اليوم مستمعين الكرام ننجز أشياء كثيرة في حياتنا من أبسط المهام اليومية إلى أكبر الإنجازات، لكن كثير ما ننتقل مباشرة إلى الهدف اللي بعده بدون ما نتوقف للحظة ونقول لأنفسنا أحسنت، شكرا شكرا يا نفسي، شكرا أحسنت يا نفسي. فمكافأة النفس مستمعينا ما هي رفاهية بل هي وسيلة لتعزيز الدافعية وتقدير الجهد اللي نبذله كل يوم. سؤال حلقة اليوم، لما ننجز شيء حتى لو كان بسيط كيف تكافأ نفسك أو كيف نكافأ أنفسنا؟
2: وجماعة الخير المكافأة ما شرط تكون مكافأة كبيرة مثل شراء سيارة ولا شراء ساعة غالية ولا سفرة لمكان وبلد، يعني نقدر بلد نقول إن يعني سفرتها إن تكون مرتفعة الأسعار أو شيء. لا تكافأ نفسك بشيء وايد بسيط عادي جدا،
0: وايد
2: يعني مثلا تزيد من ساعات نومك، مثلا تغير من نوع القهوة.
0: أنا حس مسوية أفراح الشيء صح؟
2: لا لا أنا أقول بس أمثلة مثلاً.
1: والله هي في فكرة أن نزيد من ساعات النوم عشان كافأ أنفسنا.
2: أيوه.
1: أيضا هذه تحية مسائية لأبو عمر العامري وطبعا أيضا الناشط الاجتماعي محمد المخيني وأيضا لي سي أن أن، يعني أنت أخبار خبر إذا كان أخبار ممكن تعطيني العلوم والأخبار من عندك.
0: وأكيد نرسل أكبر تحية للعهود ويا مرحبا فيكم جميعا، وأيضا متابعتنا من فلسطين نرسلها أكبر تحية، وأكيد الدكتورة أيضا متابعتنا من فلسطين ويوسف الخليفة. إذا موضوع حلقتنا اليوم يقول يا ترى إيش الشيء اللي لما تنجد شيء معين ايش كيف تكافئ نفسك، لانه احيانا يختلف طرق مكافأة النفس لنفس يعني مع الاشخاص. في اشخاص يكافئوا نفسهم بالنوم فترة اكبر عدد ساعات اكثر،
2: او مثلا شرب قهوة، او مثلا يشتروا قهوة، مثلا يشتروا ورد، نحن البنات
0: يشتروا ورد ممكن
2: ليش لا، ليش لا؟ ممكن تشتري لنفسك ورد. ممكن في أشخاص يكافئ نفسه إنه والله اليوم بسبب هالإنجاز ما راح أشتغل أكثر من ساعات عملي وراح أطلع للشاطئ أغير جو.
3: أيوة تمارس هواية مثلاً. لما تمارس صحيح. هواياتك تمارس هواية أنت تحبها هذه أيوة. حداتها مكافأة لنفسك. مكافأة.
2: يمكن مكافأتك تكون اليوم ما راح أفكر ولا في شيء وبكون مع عيالي. هذه مكافأة لنفسك لأنه في النهاية راح يكون تقدير لعيالك واللي ينعكس عليك أكيد بالإيجاب تقدير لنفسك. وايد في وجوه للمكافأة للنفس للإنجازات المختلفة. أهم شيء لا تحط أي حدود لهالمكافأة وما تكون محدودة وخصوصا الحدود المادية. يعني هي المكافأة ما لازم تكون شيء
1: ما تكون مادي
3: ما شرط مادي
1: ممكن يكون في شيء معنوي أيضا بالضبط. يعني خلينا نقول ماديا أو معنويا أيوة. أنت ولا يعني لا تقصر في نفسك
3: ما تقصر في نفسك
1: يعني لا تقصر في نفسك
3: يعني مثلا أوكي حتى لو يعني الأشياء المادية طبعا مكافأة لنفسك بس حين نقصد ما شرط المكافآت دائما لازم تكون يعني وايد وايد تكون يعني عالية أو مادية صحيح. بزيادة يعني مثلا أحد المتابعات تقول أن هي تكافئ نفسها بأنها تسافر وأنها تعتبر هذا من الأشياء البسيطة اللي تخليها دائما مبسوطة
2: وايد حلو
1: وفي بعد هنا يقولوا طبعا الهدوء والراحة النفسية اللي هو النوم يعني
2: أيوة.
1: بشكل عام اني انا كافئ نفسي اني انام
2: ايوه
1: وعد يمكن ازيد في عدد ساعات اذا كنت مثلا انام 5 ساعات او 4 ساعات
3: لا
1: اعطيها نفسي تستحق انها مثلا من النوم بالضبط. ايضا هذه تحيه مسائيه لي يقول لازم تقول لازم تذكر اسمي حاضر ولا يهمك تحية مسائية لطبعا موسى الهذلي حياك يا موسى
2: يا الله يسعدك يا موسى
1: وهذه أيضا تحية بعد إذن كان لعوشة من دولة الإمارات الحبيبة
2: يا هلا
1: نمسي عليك بالخير يا عوشة
2: يا هلا وسهلا يا عوشة أيضا أحد المتابعين يقول أنا كل أسبوع شغل أكافئ نفسي أستأجر فندق قريب لأني طول الأسبوع طريق
1: حلو
2: طريق لأنه أيوه. إمارات طريق طويل بالسيارة من الدوام للبيت
3: يعني حلو إنه يعني تعرفين بعد في ناس وايد يحبون جلسة الفنادق وهذه الأمور وهذه بحد ذاتها مكافأة
2: كنت زمان أكافئ نفسي هاي المكافآت يعني كذا أقول للبيت أقول شباب أنا حاجزة ليلة فندق
1: حلو
2: ونروح نجلس طبعا أنا وأختي وناخذ لنا ليلة فندق نغير جو
3: بالضبط
2: يكون حرفيا تغيير جو مع أني من سكان مسقط لكن
1: عادي نتغير المكان
2: بالضبط
1: صحيح عبد العزيز العبد الله من دولة قطر يقول إذا كان الإنجاز كبير أو صغير أسافر وأغير جو أسافر إلى مكان جديد ما سبق وزرته يعني أو ما شفته
2: المهلهل المهلهل يقول أنا أكافئ نفسي إني أسرح الهوش يا بوي
3: بس هل لا في ناس
1: راحة
3: أيوة يعيشون في المناطق الجبلية هذا ترى يعتبرون شيء من
1: أيوة يعني أبسط الأشياء أبسط الأشياء
2: بالضبط
1: يعتبر أيضا مكافأة
2: أيوة.
1: أبو حاتم الحاتم يقول أنا أحيانا ما حصل وقت عشان أكافئ نفسي لا يا أبو حاتم في وقت في في صدقني
3: دائما يكون في وقت
1: أميرة يا مساء الخير أهلا وسهلا
3: وأيضا فيه. علي النجادي يقول تحية لكم
2: تحية لك يا علي
3: ويقول قولوا تحية لعلي خاطر النجادي فنحن نقول تحية لعلي خاطر
1: كلنا
3: النجادي
1: كلنا يا علي تحية لعلي أيوة. خاطر أيوة. النجادي
3: شارك أيضا شارك في موضوع حلقة اليوم يقول أنا ما حد مفلسلني غير إني أكافئ نفسي دائما على ولا شيء لا ما في شيء ولا شيء
2: لا
3: ولا شيء بسيط بسيط لا يذكر لكن حلو تكافئ نفسك
2: نوقف نوقف شباب نوقف شوي خلنا وقفة تفضل عيد
1: قلنا انه الواحد ما يقصر في نفسه
3: ايوه
1: لا تقصر في نفسك يا علي زين وخذ اللي تباه
2: لكن
1: ولا تندم انك انت كافأت نفسك
2: لا بس علي يقول اكافئ نفسي على الشيء والماشي لا هنا يضيع معنى المكافأة اذا انت ما راح تكافئ نفسك على شيء انجاز معين
1: لا بس هو ذكر هو ذكر هو ذكر اكافئ
2: ايش قال ايش قال
3: عبارته قال ايوه قال اكافئ لكن شوفي شوفي
2: أيوة. انوار لا لا وش قال عبارته قول عبارته بالكامل
3: يا رب الحين أيوة. روح فوق فوق فوق
2: أيوة.
3: يلا عشان خاطر انوار انا ما حد مفلسني غير اني اكافئ نفسي دائما على ولا شيء
2: على ولا شيء على
3: جميل.
2: ولا شيء
1: احنا زين خلينا نفهمها بعدين انوار من علي ايش يقصد وخذ استلم المكالمه
2: السلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته
2: يا مرحبا يا ابو عمر شو اخبارك
4: مساكم الله بخير
2: مساك الله
4: بنور أخي عمر أخي أستاذ سامي القساسي
3: أهلا فيك
4: ما شاء الله عليكم
1: مساء عليك بالخير أبو عمر
4: حواركم حواركم كله دخل في قلبي.
3: الله يحفظك. أنا أضحك بس أقول سمعت نحن ونتنازع.
4: لا لا بالعكس والله تبارك الرحمن. أعرف حاجة.
3: أيوة.
4: لما تو يعني أخوي سعيد يعني الصوت عن طريق التلفون أحس أقرب أكثر عن التيك توك واليوتيوب.
3: سبحان الله.
1: خلينا كذا تستمع وشوية في كان. احترم الموضوع معانا شوية سخن.
4: لا حواركم معنا الأم خليني شوية بعد أسمع.
3: لا لا شفت أبو عمر يعني عيد عشان بس يعني راضين أنا وأنوار وخلاص يحد النقاش قال يلا استلموا المكالمة.
1: لا يعرفنا أبو عمر عرفه ما بيسكت يعني.
4: لا بالعكس والله حوار جميل نقاش عفوي. تعرفوا إيش أحلى حاجة يعني سبحان الله العفوية اللي هي ندخل القلب.
3: الله يحفظك يا رب.
4: سبحان الله. نعم ودائما دو فيكم عفوية. لها السبب ليش نتابعكم. أول شيء أريد أعتذر منكم جدا على أمس أني ما كنت موجود.
3: أفع عليك بالحل والله فقدناك أبو عمر.
4: بس معذور. الله يسامحني.
3: الله يحفظك يا رب.
4: لأن أمس أنا الله يسامحني طلعت قبل لا يبدأ البرنامج ورجعت يعني عاد تقريبا ساعة 10 وجلست كذا كما يقول أخواني الكويتيين أطقطق على البرنامج يعني فتحت شوي على السريع قبل لا أنام.
3: يعطيك العافية.
4: أشوف بس عاد تعرفوا إيش اللي قلت سبحان الله إني أمس ما موجود. ليش؟ إن موضوع الحلقة كان قوي. اللي أمس قلت زين إن ما كنت موجود وهي طلع البلاوي كان أمس.
3: زين موضوع اليوم أيضا.
4: أي موضوع اليوم بيجيكم إن شاء الله العلم. بس أريد أوجه رسالة تحية طبعاً إلى أخوي الكبير وطبعاً أنا ألقب دائماً بالخال اللي هو الرحالة خميس
1: الهطالي.
3: خميس الهطالي.
4: أي نعم. إن أمس حقيقة فرحت لما سمعت صوته.
3: نعم.
4: كنت جاي أسكر ولما أنتم شغالين عند المرحوم أستاذ عبد الرحمن أبو زهرة.
3: نعم.
4: لما دخلت معكم بالصوت حقيقة توقفت ما بنت البرنامج سمعته يعني. فأسعدني صوته يعني حقيقة.
1: الله يحفظك.
4: وأوجه له يعني تحية من هذا المنبر يعني منبر تو الناس.
3: وصلت تحيتك.
4: أنا أقول الخال يعني إنه أكبر مني سنًا هو فأقول الخال خميس رحالة خميس. وطبعًا هو قديم يعني هو من جماعات دراجات النارية. رحالة خميس وله خبرة طويلة جدًا يعني. وأنا صراحة أوجه رسالة إلى الجيل القادم إنه يتخذ قدوة في الأخلاق وفي العزيمة وصفاء النية وصفاء القلب.
3: نعم.
4: مثال يعني يحتذى به. طبعا موضوع اليوم ما شاء الله موضوع جميل طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن. موضوع اليوم أنا حقيقة أنت قلت اللي كافي نفسه صح؟
3: نعم.
4: هو حقيقة الحمد لله رب العالمين دائما الإنسان بنفسه يعني دائما النفس البشرية هذا أمر طبيعي سبحان الله خلقه من الله سبحانه وتعالى أن النفس البشرية طبيعتها تحب نفسها لكن طبعا هنا يعتمد على الإنسان كيف يوازي يعني كيف يعمل ميزان متوسط ما تسمى الوسطية صح إني أكافي في نفسي لكن سبحان الله في طبع يعني الحمد لله رب العالمين من يوم صغير أنا أكافي في نفسي دائما الحمد لله رب العالمين يعني هذا طبع لكن طبع الثاني هو طبعا إيجابي لما أكافي في نفسي أكافي اللي حولي
3: يا سلام.
4: كامل أخواني وأخواتي ودول أولاد البنات أي حد أعرفه يعني سبحان الله فيه طبع إذا اشتريت على سبيل المثال نص كيلو ورد أشتري حاجة نص كيلو ورد
3: حلو
4: فدائما تحصل كما يقول فهذا سبحان الله طبيعة بعدين لا ننسى يعني الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
4: يعني يقول لا يمن أحدكم حتى يحبوا نفسي ما يحب يعني حتى يحبوا
3: نفسه نعم
4: أي فهذا طبيعي سبحان الله ومكافأة النفس أيضا تجي بمقادير معينة طبعا يعني ما شرط إني أكافئ نفسي كما قالت أعتقد أختي أبرار إني أشتري لي سيارة أو أشتري شيء غالي يعني أكافئ نفسي بالشيء اللي يرضيني
3: صحيح
4: بالشيء اللي يخليني مرتاح بالشيء اللي يخليني دائما سعيد وبعدين أنا أريد أبشركم بشارة أنا دائما أكافئ نفسي من ساعة 5 إلى ساعة 8
3: الله يبشرك بالخير هذا شرف لنا نحن
1: كذا بكذا خلاص توقف عند هذه الثلاث كلمات
4: انتهى الكلام واستودعكم وعطيتنا في حد غيرين
1: الله يسعدك يا أبو
4: عمر أخواتي يلا في أمان الله
1: شكرا لك يا أبو عمر
4: الله عفوا حبيبي عفوا
3: الله يحفظك
1: الله يسعدك يا رب
4: والسلام عليكم
3: وعليكم السلام وبركاته
1: شكرا لك يا أبو عمر وشكرا أكيد لكل المتابعين اللي يتابعونا في طبعا سواء كان عبر الاتصال أو حتى برسائلكم أو حتى عن طريق طبعا اللي هي منصات الشبيبة المرئية في اليوتيوب ومنصة إكس ايضا عندنا مكالمه انوار.
3: عندنا مكالمه
1: تستلميها لانه جالس على الخط ينتظرنا.
3: لا لا لا لا الا الانتظار. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: وعاد كله ولا عيسى. يا مرحبا يا عيسى.
5: الله يسلمك. كيف حالك يا انوار؟
3: الحمد لله نشكر الله. انت شو اخبارك؟ طمنا عنك.
5: الحمد لله بخير الله يسلمك. الحمد لله طيبين.
3: الله يسلمك. كيف كان يومك يا عيسى؟
5: يوم كان طيب الحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله. عساك على القوه يا رب.
5: الله يبارك فيك.
3: الله يحفظك. يا مرحبا يا مرحبا.
5: انا افضل انجاز اسويه اللي هو اني تعلمت كيف استخدم تطبيق البنك.
1: يا سلام.
3: جميل حلو.
5: سابقا كنت انا يعني اريد احول مبالغ ولا شيء ما استطيع اني احول مبالغ.
3: نعم.
5: لازم استعين ناس مصريين يعني يساعدون.
3: نعم.
5: وبعدين عاد حصلت واحد من الزملاء هنا في جمعيه النور المكفوفين.
3: نعم.
5: وعلمني الطريقه وكذا. قال لي تستخدم بنك تطبيق البنك الفلاني. قال لي هو استخدم تطبيق. قلت له كيف تسوي؟ قال شو كذا كذا كذا كذا الطريقه وخلاص تستطيع انك تحول يعني مبلغ.
3: جميل.
5: ايوه
3: زين.
5: استطعت ذاك بالنسبه خلاص اني كافات نفسي اني اشتريت لي ايفون جديد يعني.
1: الله.
3: عيسى يعني يعطيك خيره ويكفيك شره. واخوي عيسى ترى مجرد انك تتعلم شيء جديد هذه مكافاه لنفسك.
5: صحيح. نعم مكافاه. صحيح.
1: لا لا مكافاه نفسك. زين زين زين يا اخوي عيسى.
5: لا انا صدقني باسمك عيد والاخت انوار واخت ابراب انا كنت اول ما احب التكنولوجيا كثير ما احب التقنيه. بس فتره كورونا علمتني كيف احب التقنيه زياده واقتنع بال اني انا يعني ادفع الفواتير الكهرباء والماء والهاتف الكترونيا يعني غير ما اروح اول كنت اروح احب اروح يعني الصالات يعني.
3: نعم.
5: ايوه ادفع مثلا الكهرباء اروح شركه الكهرباء او الماء نفس الحاله.
3: سهلت علينا التكنولوجيا.
5: نعم.
3: أنا كنت نفسك عيسى كنت يعني ما وايد أوثق في التعاملات الإلكترونية ما نعم. إني ما أحب ما أوثق ولكن صرت الحين خلاص عادي أطلب طلبات أونلاين سهلت الحياة. أيوة. قربت الأماكن ولله الحمد ومكافأتك لنفسك بعد ما تعرفت طبعا أو بعد ما تعلمت هذا الشيء شيء جميل جدا إنك تفكر دائما بنفسك
5: بخصوص حتى التسوق الإلكتروني كنت أنا أخاف منك كثير.
3: أيوة
5: ايوه بس ما اقتنعت لما اشتريت هذا الراديو اللي اقول لكم عنه.
1: أيوة.
5: الراديو هذا يشتغل عن طريق الواي فاي.
3: نعم
5: يعني بقول بس تطبيق يعني برنامج متجر امازون هذا. أيوة. متجر عالمي.
3: نعم
1: صحيح.
5: وعاد اضطريت اخذت حزمي اللي ساعدني عشان اشتري هذا الجهاز الحمد لله اشتريته يعني اونلاين
3: الحمد لله.
1: تهنى يا عيسى تهنى
3: بالهنا والعافيه.
5: الله
3: يا عيسى
5: يحميك يا ربي يا عيد.
3: الله يحفظك.
1: هنا نعم. هنا علي خاطر النجادي يقول لك كافئ نفسك وروح صور بعدك.
5: او صور ما تحتاج ضروري روح صور زين.
1: ايوه علي خاطر النجادي علي خاطر يسلم عليك.
5: تحياتي له وتحياتي لكافه مستمعي الاذاعات يعني وعلي خاطر ما شاء الله كل الاذاعات مشارك.
3: ايوه
1: الله يحفظك.
5: ما نسمع يعني المستمعين اللي نعرفهم قبل اللي شاركوا في اذاعه الشبيبه.
1: الله يحفظك يا رب.
5: يعني هذه مكافاه لاذاعه الشبيبه.
3: يعطيك العافيه يا اخوي عيسى.
1: شكرا على مكافاتكم. شكرا لك يا عيسى.
5: ان شاء الله نسمع المطبقين المشاركين
3: باذن الله.
5: عندكم جماعه الندابي وعلي ابو الفضل
3: باذن الله.
5: مجموعه من المستمعين بعد ما اتصلوا في الاذاعه
1: باذن الله تعالى ان شاء الله
5: يتصلوا يعني
1: اكيد.
3: يعطيك العافيه يا عيسى. سعدنا نسمع صوتك.
5: الله يسعد ايامكم يا ربي.
3: الله يحفظك.
1: الله يحفظك.
5: بارك الله فيك.
1: الله يحفظك. والمكافأة اللي في تو الناس دائما مستمعين الكرام هي أصواتكم وكل يوم نسمع الحمد لله أصوات جديدة وأكيد نقول
3: السلام عليكم.
6: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. البنت أنوار العلوي يسعد الله مساكم بكل الخير والسعادة.
3: العم عبد الله. زين تذكر اسمي العم عبد الله.
1: عم فكرت انك ناسنا.
6: ناصر المشربي من محافظه جنوب الشرقيه ولايه صور.
3: يا مرحبا بك.
1: نعم والنعم.
6: نعم بحالكم. نمسي عليكم كلكم. الولد عيد بن سالم القويطري وايضا البنت انوار العلوي وايضا البنت ابرار المشيبري والاولاد الذي خلف الكواليس الاستاذ سالم القساسي مدير إذاعة الشبيبة وأيضا الولد العزيز المخرج لحلقة بدر البلوجي.
1: يسمعوك ويسلموا عليك.
3: كيف الحال عم عبد الله؟ وش الأخبار؟ طمنا عنك.
6: الحمد لله لبنت أبرار يعطيك الصحة والعافية.
3: يعافيك يا رب.
6: الله العلي القدير أن يلاقينا ويلاقيكم إن شاء الله بعيد الأضحى المبارك.
3: آمين آمين
6: يا رب. لفاردين ولا مفقودين بإذن الله تعالى.
3: آمين يا رب العالمين. عم عبد الله. عم عبد الله.
6: يا مرحبا بك راعي الظاهرة.
3: يا مرحبا إن عودة.
6: أقول لك أنتوا غدفتوا في الحديث غدفتوا.
3: كيف؟
6: قدمتوا كبارة عن عملة وادي العين. يبدي وادي العين يبدي. تبدي قبل كبارة وانتو جايين من بهلة على قولكم.
1: أيوة.
6: أول وادي العين سيح المعاشن.
3: أنا أقول لك
1: معاشي.
6: وبعدين كبارة.
3: صحيح صحيح كلامك يا عبد الله. لكن أنا أقول لك العم عبد الله ترى أنا
6: منصور وما الولايات والمحافظات.
3: لا لا أكيد العمانيين كلهم يعرفون الولايات.
1: وبعدين المعلومات المعلومات زينة من المتصلين والمتابعين. أيوة ترى العم عبد الله.
6: يعطيكم العافية بارك الله فيكم. وأنا اليوم مبشوش يعني صراحة يعني. شوية أحسن عن باقي الأيام الماضية.
3: الحمد لله. عساك دوم
6: نشيط نشيط.
3: الحمد لله. إن شاء الله.
6: عزيمة وابتدار.
3: الحمد لله. عساك دوم على القوة يا رب. يا عبد الله.
1: من العفي من العفية ولا هين؟
6: والله من العفية. أيوة.
1: أنا ما حيلك حيلك ما تجلس في العفية.
6: لا.
1: ها؟
6: بعدي تو الناس.
3: تو الناس.
6: أنا بعدني تو الناس.
1: الله يحفظك يا رب.
3: الله يحفظك يا رب.
6: من تبدأ الهبطات. من تمشي صوب المحافظات
1: ما شاء الله
6: الولايات الذي فيها هبطات يعني تبتدي قبل
3: زين زين زين التمشي يعني
6: حنا وبديه نهار سات من ذي الحجة
1: ستة
6: ستة
1: زين وبعدين هنا تروح هي
6: سات يعني فطور وبديه
1: وبعدين
6: نفس يوم وعاد بعدين يتعدد الهبطات الكامل وابو علي وابو حسن والكامل والوافي
3: هناك يعني بس العم عبد الله ما بتطلعوا من الشرقيه ما بتروحوا الداخليه
1: قلت محافظات قلنا محافظات
3: العم
1: السلطنه كلها
3: ما بتصب شمال الباطنه تصب السويق ولا تصب مصنعه
6: والله ودنا كان نعسكر هناك عند الشاعر الجميل سعد الهدابي
3: اي تصب مصنعه
6: جنوب الباطنه
1: يستاهلوا يستاهلوا تستاهل محافظات
6: وولايات وكان في خيالي اروح جبل الاخضر داخليه
3: حلو.
6: لكن سبحان الله غيرت رايي اليوم
1: ما تغير رايك ترى الداخليه زينه ولما تكلمت عن ولايه الجبل
6: هي ولا علينا الابناء بيقول لك كيف روحت ودرت العيد والعيد ما يهنى الا بلمه الاهل
1: اكيد اكيد
6: والاولاد والاحفاد
3: صحيح
6: بيت السركال يسمى بيت العود وبيت السركال في صور
1: الله يحفظكم يا رب ان شاء الله تعالى
3: الله يحفظك يا عبد الله يعطيك العافيه وساعدنا بسماع صوتك العم عبد الله
6: ايش حلقات سؤال حلقه اليوم
1: انت موضوع حلقه اليوم قلته انت تكافئ نفسك بالطلعات رايح بديه وضارب الى معرفك هين ها
3: وتمشي وتتجول
6: ابغى اشوف الولايه الذي يعني
1: اها باغي يعرف ولاية وحكاية
3: بعدنا ما قلنا هالعم عبد الله
6: ما قلتوها
1: احنا في الداخلية وعددنا ولايات الداخلية
3: ايوه
6: ترى اقول لك
3: يغير بعدنا العم عبد الله
6: اليوم الولاية من داخلي ولا
3: ايوه
6: ترى يمكن انا بخمل يعني الجبل الاخضر ولاية الجبل الاخضر
1: بنتكلم اليوم عن ولاية الجبل الاخضر
6: ايه
1: خلاص بعد عندنا بنعاودك
6: زين تمام
3: الله يحفظك يعطيك العافيه
6: في الرابط يعني
1: علي خاطر النقاري بعد يسلم عليك العم عبد الله
6: واني اباد للتحيه والسلام كثير وعزام الاقوى العيد هو اولاده لا فاقد ولا مفقود
1: اللهم امين اسمعك
6: ومثل ما قالت بنت نعمي الله يرحمها تقول فن الزمن وعوايده فن الزمن
1: وعوايده
6: وعوايده يعني في معنى ومغنى
1: زين
6: فن الزمن وعوايده وتقبلوا مني سلام بالأمترة والمايدة
3: الله
6: وتقبلوا مني سلام بالأمترة والمايدة ايوه
3: يا سلام
6: زمان بتنعمي الله يرحمها من زمان يعني
3: نعم
6: وبجود سلطاننا الحباب صبحة عمان معيدة وبجود سلطاننا الحباب
3: صبحة عمان معيدة
6: صبحة عمان معيدة وعند الملك وعند الملك خالد جلس وابو خليفه ناجد الله يرحمهم
1: جميعا. اللهم ارحمهم
3: يا رب.
6: وبين الخليج والسلطنه ماشي مسافه مبعده
1: ابدا.
3: يا سلام
1: ابدا. صح لسانك.
6: السلام عليكم ورحمه الله.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: يعني عددها عبد الله المشربي، لكن يعني من كلمات واعداد حياده الشاعره يميع بن سويدان الرازبيه
1: رحمه الله عليه،
6: رحمه الله عليهم كلهم.
3: اللهم امين.
6: وشكرا جزيلا على هذه المساحه اللي خصصوها على عبد الله المشربي.
3: ودي
6: بالتحيه لكم جميعا والى علي خاطر النجادي والشاعر الجميل سعد الهدابي واخونا العزيز ناصر بن محمد الزيادي، وما ننسى عيسى وجميع المستمعين والمشاركين في إذاعة شبيبة.
3: يعطيك العافية يا رب.
1: احسنت احسنت.
6: وعساكم من عواد العيد ان شاء الله.
1: اللهم امين اجمعين يا رب. في امان الله.
6: مرحبا. مرحبا.
1: في امان الله.
3: إذن مستمعينا ما زلنا متواصلين معكم وأكيد عبر الاتصال اتصال آخر. نقول السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسعد لي مساءكم بكل خير ومسرة وسعادة كذلك وهناء وراحة بال.
3: اللهم أمين. ومساءك يسعد يا أخوي يعقوب. وكيف الحال؟ شو أخبارك؟ طمنا عنك.
7: يعقوب بن مسلم السيابي من نفعة ولاية
3: والنعم. معروف معروف أخوي يعقوب.
1: نعم أخوي يعقوب، مساك الله بالخير.
7: الله يحييكم أخي عيد والأخوات الكريمات. كيف صحتكم؟ إن شاء الله بخير.
3: بخير دامك بخير. عرفت موضوع حلقتنا اليوم؟
7: أول شيء أنا أحب يعني أقدم لي تحية صادقة خالصة من القلب إلى صديقي المخلص الوفي وسندي أقدر أقول أيضا كذلك.
3: نعم.
7: سامي العبدلي طبيعي، والله يحفظه أينما كان.
3: آمين يا رب العالمين. يستاهل تحية.
1: اللهم آمين. أخوي عبد الله كيف حالكم؟ كيف أموركم؟
7: والله زين. كذلك أنا أحب أقول يعني للعم عبد الله شوية على الأقل فتح لنا مجال لما الإذاعات
3: المجال مفتوح للجميع.
7: تسعد العم عبد الله يأخذ وقته ووقت غيره.
3: بس تعرف ما شاء الله يعني دائما نحن نسعد بحكاية كبار السن وبحديثهم.
7: على فكرة هذا العم عبد الله يحتاج لنا جلسة خاصة نسير له صور. هذا نسولف.
3: هو مو صور.
7: هذا
3: صور.
7: عبد الله مدرسة.
3: صحيح.
7: ما نتبع منه لكن ياخذ لنا وقتنا في الاتصال.
3: طيب اخوي يعقوب قول حق عيد.
1: تو الناس المساحه مساحتكم الغالي.
3: اخوي يعقوب قول حق عيد هو اللي يودينا صوب صوب.
1: بس مثل ما قلت باله هناك روحه صوب العفيه.
3: لا ضروري.
7: العم عبد الله واحد من الناس المحبين ايضا والمخلصين، وحقيقه انا اوجه له التحايا هو وعلي خاطر النجادي وكذلك لاصدقاء اللي
3: كلكم اخويا كلكم عينين في جبين مثل ما يقولوا.
7: تسلمي.
3: الله يسلمك. وسعيدين جدا بهذا التواصل واكيد نسعد دائما بمداخلاتكم. واليوم نبي نسمع اخويا يعقوب ايش يقول في موضوع حلقتنا اليوم.
7: انا حقيقه تعودت اني اكافي نفسي دائما. يعني مكافآت مختلفه.
3: جميل.
7: يعني مو بس المكافأة معينة. على سبيل المثال أنا متعودة أكافي نفسي بإجازة هكذا سنوية.
3: حلو.
7: ميزة.
3: جميل.
7: أخذها سفرة مع العائلة وسفرة خاصة.
1: يا سلام.
3: حلو. يعني مرتين في السنة تسافر.
7: بالضبط. بس بالشرط أن تتوفر لدي الإمكانيات المالية.
1: حلو. جميل. وحتى لو يعني جميل
7: على واحد اثنين. هاي. السفر أنا لما أتكلم عن السفر مو بس السفر الخارجي. يعني حتى السفر الداخلي نحن معروفين.
3: صحيح.
7: والصيف نروح إلى صلالة مع الأسرة.
1: صحيح.
7: نقضي لنا فترة كذا بسيطة، ثم إذا كان هناك أصدقاء يفكروا للسفر في الخارج أنا أيضا أسافر معهم إذا كانت الظروف تسمح لي، لأن أنا دائما امر بظروف صحيه يعني.
3: نعم. ما تشوف شر يا رب.
7: امين. اما بالنسبه ايضا مثل ما ذكرت ان المكافآت مختلفه، اكافي نفسي بلبس جديد.
3: جميل.
7: يعني انا اعمل طول السنه. اشتري لي لبسه مثلا مال 7 ريالات 10 ريالات اكافي بها نفسي وافرح فيها. مثلا البسه في يوم جمعه، البسه في يوم كذا فرح. يوم بداية يوم دوام جديد كذا يعني.
3: نعم.
7: أنا هكذا أكافئ نفسي ودائما أحاول إني أسعد نفسي بأي طريقة من الطرق. وحقيقة هذه أنا أعتبرها راحة البال
3: أكيد.
7: هي مكافأة بحد ذاتها.
3: رب يعطيك الصحة والعافية يا يعقوب، كلام جميل وسديد، ونتمنى لك إن شاء الله دوام الصحة والعافية وراحة البال.
7: آمين.
3: الله يسلمك.
7: كذلك لكم بالمثل وجزيل الشكر أيضا لإتاحة الفرصة للتحدث معكم.
3: شكرا يعطيك
1: العافية. المساحة مساحتكم أخوي يعقوب، وشكرا لي سماع صوتك.
7: تسلم الغالي. تسلم. شكرا.
1: الله يحفظك يا رب. في أمان الله. في أمان الله. مع السلامة. وعلى 2499000 نقول السلام عليكم وتو الناس.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا أخي وسام، كيف حالك؟
8: الحمد لله نشكر المولى عز وجل.
1: كيف صحتكم إن شاء الله طيبين؟
8: الحمد لله نشكر المولى عز وجل على ما يرام.
1: الله يحفظك ويسلمك يا رب.
8: يعطيكم الخير والعافية يا رب العالمين.
3: الله يعافيك يا رب. أخونا وسام، عرفت موضوع حلقتنا اليوم؟
8: أزين تذكرونا.
3: لما تنجز شيء حتى لو كان بسيط، كيف تكافئ نفسك؟
8: والله أصنع لنفسي السعادة حتى لو قد يكون ما السعادة ما كانت موجودة في المكان اللي أنا كافأت، ما كانت موجودة في الموقع اللي كنت عليه وفيه. أصنع لنفسي السعادة، أرسم لنفسي السعادة.
3: جميل.
8: يعني هي هذه النقطة اللي بغيت أضيفها. وبالمقابل يعني أسلي نفسي في كل شيء، يعني يعني أطلع لشيء كذا أو أنا أبحث عن حاجة تسعد قلبي.
3: مثلاً. يعني استمتع باللحظة دائماً.
9: يا وسام أريد أمثلة. هات.
8: إيش هو؟
9: أريد أمثلة تسعد نفسك. بماذا؟
1: بكيف تكافئ نفسك يعني؟ إيش الأشياء اللي تكافئ فيها؟
9: اللي تسعدك. أنت قلت أسعد نفسي. المكافأة إن أسعد نفسي. جميل. الحين بندخل شوية أكثر في عمق أكثر. السعادة. إيش هي الأشياء اللي تسعد وسام؟
8: السعادة مثلاً على سبيل المثال لكل إنسان يختلف بسعادته الخاصة اللي هو معتمد عليها. بمعنى صح أنا الحين مثلاً على سبيل المثال أريد أطلع يعني لمكان سياحي موجود في السلطنة، يعتبر هذه مكافأة لنفسي.
3: حلو.
8: لكن يجيك شخص بالمقابل يقول لك والله أنا كافأ نفسي لأجلني أسافر أطلع لمكان معين في موقع سياحي كذا على أساس أني أكافأ نفسي. أنت ابحث عن الشيء اللي يسعد بخاطرك أو يسعد بقلبك. ما ممكن أنك تقلد الآخرين أو أن الآخرين قد يكونوا راح قال والله بنفس منظومة المكان اللي نحن كافأنا فيه. نحن شخصين على سبيل المثال لما نسأل الطرف الثاني أو الشخص الثاني وين راح وش تعمل أنت، قال والله أنا بعمل بسافر بروح في الموقع الفلاني. يا أخي ما ممكن أنا أقلده، لأن ممكن هو سعادته في هذا المكان
3: بالضبط.
8: بس أنا سعادتي ممكن بشيء بسيط يعني بمنظور المستمع أو بمنظور المشاهد أو بمنظور هذا الشخص اللي قد يكون اللي قال أنا بسافر أو أنا بطلع. أنا لما أروح في موقع كذا صغير مبسط هذا الشيء المكان الصغير المبسط يعتبر شيء كبير بالنسبة لي.
3: يا سلام.
8: فأنا أبحث عن السعادة اللي أشوفها السعادة بنفسي، بليس أنا أقل زميلي اللي قد يكون يطلع ويسافر ويروح ويفعل ويعمل.
3: نعم.
8: على أساس أن أنا أروح أقلده، لأن أنا اللي جالس أبحث عن سعادتي وليس أنا أقلد بسعادة الطرف الآخر.
9: جميل يا وسام، كلام جميل ورائع جدا وأتفق معك 100%. الله يعطيك الصحة والعافية.
8: اللهم آمين يا
1: سلام. أنا بسألك سؤال وسام، ممكن يكون هو سؤال كلاسيكي أو سؤال تقليدي، بس إيش هو يعني نقول إحنا إيش المهم لما نكافئ أنفسنا؟
3: ليش نكافئ نفسنا؟
8: أكيد لأن هذه
1: ليش يعني النفس تبقى. ليش النفس محتاجة أن تكافئ؟
8: على أن الإنسان مجبور على أن يعني يكافئ نفسه. إلى متى تستمر على أنك أنت فقط تقدم الإنجازات، تقدم الأعمال وتقدم الأشغال، وبالمقابل أنك أنت 95% في العمل و5% على أنك أنت تبقى في البيت للنوم وللأكل وللشرب وللتنام، وتطلع مرة ثانية 95% كلها عمل وشغل. إلى متى؟ هذا ما هو جسد محتاج راحة.
3: صحيح.
8: ما أنت كإنسان محتاج كذلك راحة.
3: صحيح.
8: انت لما تقول مثلا على سبيل المثال الخميس الجمعه او السبت كاجازه تطلع تقول لك والله انا اروح اعمل كأوفر تايم في بعض المؤسسات التجاريه، او انا اقول لك لا اروح اشتغل في اشغال غيرها، وين الارتياح النفسي وين الارتياح الجسدي؟ فما معقوله انا انخلقت بس لاجل العمل الشغل فقط. يجب ان اليوم انا نوعا ما اجلس مع حالي، اجلس مع نفسي. ايوه. كذلك اللقاءات مع الاحبه هذه بحد ذاتها حاجه كويسه وسعاده يعني لنفسي، او علاج لنفسي اليوم. صحيح. اذا انا ما قادر قد يكون يعني نوعا ما اسافر او انا غير قادر اروح لمكان ترفيهي سياحي ممكن، صعبة بالنسبة لي. أنا اليوم أروح أبحث عن الشخص اللي قد يكون دواء لنفسي، يعني في بعض البشرية يعتبرون دواء للنفس. صحيح. يعني صحيح. يقولون والله الوجه الحسن، نعم أنا أتفق الوجه الحسن، وأنا أتفق عند الناس اللي قد يسعدونك، يفتحوا لك يعني سعادة ويفتحوا لك يعني بهجة وسرور، فهذا أنك أنت تغتنم الفرصة وتروح معهم، لأن بهذا بحد ذاته هذا علاج.
3: أكيد.
8: العلاجات هي اليوم مش مقتصرة على أنك أنت تتجه إلى المجال الطبي أو الصيدلية. صحيح. على أساس أنك أنت تأخذ الحبوب أو الدواء اللي يسعد خاطرك، أو أنك تأخذ لك الماء مع النعناع عشان أنت تريح أعصابك.
3: صحيح. يعني العلاج ممكن يكون في يدك وبين أهلك وقلانك وأصحابك. يعطيك الصحة والعافية وسام، كلام جميل ورائع وسعدنا كثير بمداخلتك معنا، الله يسلمك.
8: في أمان الله.
3: شكرا. شكرا.
1: شكرا جزيلا.
3: في أمان الله.
1: في أمان الله.
3: إذا المستمعين ما زلنا متواصلين معاكم، راح نطلع لفاصل قصير وراجع لكم.
10: عيش حياتك وخليك شبابي.
11: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
10: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: חליק שלומי.
1: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري

0: يا رب عيد، مساء الفرح ومساء الأربعاء. يلا باقي أقل عن 24 ساعة ويا الخميس، وطبعا تحية لكل من هو كذا رايح مشوار، البعض رايح صوب بلدانه ورايح يتمشى، والبعض الثاني رايح يشرب قهوة ويغير عن جو العمل،
1: يعني يكافئ أنفسهم
0: يكافئ أنفسهم على موضوع حلقتنا اليوم. أذكركم أكيد على موضوع حلقتنا اليوم، لما تنجز شيء عزيز المستمع حتى لو كان بسيط، كيف تكافئ نفسك؟ على 94739975 في انتظار مشاركاتكم، 24924 في انتظار سماع أصواتكم. يا متابعينا، اللي يقولوا الولاية ولاية بهلة، واللي يقول ولاية نزوة، احنا بعدنا ما تكلمنا.
1: ومن قال عم عبد الله؟
0: والعم عبد الله
1: ولاية، تتكلم عن ولاية الجبل الأخضر.
0: الجبل الأخضر.
1: احنا بعدنا ما تكلمنا، لكن حلو كذا.
0: لأن احنا بدينا ذكرنا الولاية، بس مجرد ما ذكرنا عيد ان الولاية في محافظة الداخلية، ما شاء الله مستمعين الشبيبة بدوا يتفاعلون،
1: صح،
0: وكل مرة يخمنون شو هي الولاية.
2: ابو علي يقول سؤال الحلقة، الانوار وعيد وابرار يعطوا المستمعين معلومات بسيطة جدا ونحن نخمن الولاية.
1: ما في الولاية.
2: ابو علي شكله ما صادنا المعلومات اللي نعطيهم اياها، يبقى معلومات زيادة عشان يخمن زين مرة
1: سوي له نافيجيشن. إذن مستمعي الكرام، نروح لفقرتنا التالية، ولاية وحكاية. في ولاية عمانية نشوفها تحمل طابع مختلف، كأنها تجمع بين التاريخ العميق والحياة اليومية البسيطة في نفس الوقت. هذه الولاية مستمعي الكرام ما مجرد مكان عادي، ولا يعني، بل هي كانت طبعا عبر التاريخ نقطة عبور للقوافل من زمان، ومركز يربط بين مناطق كثيرة في عمان، خصوصا طريق مهم يمر فيه، يعني يمر فيها وكأنه شريان حياة بين الشمال، شمال عمان وجنوبها.
2: أيوة، واللي يلفتنا مستمعينا إلى حبة فيها أنها تعتمد ما على جانب واحد فقط، ولكن فيها الزراعة وفيها التجارة وفيها الرعي، وكلها على بعضها عايشة على تناغم جميل جدا. والأفلاج فيها تعطيك إحساس آخر، إحساس بالاستمرارية بالحياة، وكأنها الحياة تقول لك ترى الحياة ما توقفت من مئات السنين، الحياة ما زالت موجودة. الأفلاج تتكلم بوجود الحياة وما زالت تمشي الروح فيها بنفس الوتيرة.
0: وبرغم أن جزء كبير مستمعينا من أرضها صحراوي، إلا أنك تلاقي فيها واحات خضراء وبساتين، وكأنها تثبت أن الحياة تقدر تزدهر حتى في أصعب الظروف. ويمكن لهذا السبب اشتهرت هذه الولاية بخصوبتها واستقبالها للناس، سواء كانوا سكان أو عابرين طرق أو سياح. تاريخها حاضر بقوة، خرجت منها شخصيات مهمة في تاريخ عمان، وكانت حاراتها القديمة مركز للحياة والتجارة، وعلى ما أعتقد أن إلى الآن هذه الحارات القديمة محافظة على نفس الأصالة، وتحس أن كل زاوية فيها تحمل قصة، من الحصون إلى الأبراج إلى الأسواق القديمة.
1: اللي يلفت النظر مستمعي الكرام في هذه الولاية هو أكثر، أو ما يلفتنا أكثر هو التوازن بين الماضي والحاضر، بين البساطة والتطور، مكان تحس فيه بالهوية العمانية الأصيلة، لكن بنفس الوقت ما هي بعيد عن الحديث، طبعا عن الحياة الحديثة. خلينا نقول أنه بيت،
0: أيوة،
1: مؤسس الدولة البوسعيدية،
0: أيوة،
1: كان في هذه الولاية، الإمام أحمد بن سعيد، إلى اليوم البيت هناك.
0: نقول اسم البيت ولا ما نقول؟
1: الاسم البيت قولي.
0: نقول؟
1: نقول باسم البيت، بس أهم شيء إنه يكون بعيد عن اسم الولاية. يكون بعيد عن اسم الولاية.
0: لا، هو شوف، لأن لما كنا نحن يعني نتناقش عن هذه الولاية، فمذكور هو اسم البيت. فيعني قلنا نحن الأفضل ما نكتب اسم البيت أساسا ما يعرف.
1: خلاص، المهم إحنا قلنا إنه موجود.
2: الولاية من ثلاثة أحرف.
0: أيوة.
1: من ثلاثة أحرف.
0: ثلاثة
1: أحرف. هناك في
0: للمعلومة، نحن لما قلنا بداية البرنامج إنه ثلاثة أحرف، المتابعين تما يقولون يا إما يعني قالوا ولايتين من الداخلية.
1: هاي
0: ثلاثة أحرف.
1: أيوة.
2: وقلنا إن لازم نلف عشان نوصلها. نلف يمين، نلف يسار، يعني لازم نلف. يوم يمشي التاكسي نقول له خذ يسار تالي يسار
1: تالي يمين تالي هناك ينطرني
2: أرجوك لا تأخرني.
0: ترى على فكرة أحد المستمعين يقول بهلة بس بهلة أربع حروف لا تنسى الهمزة.
1: أيوة.
0: هو كاتب بهلة بدون الهمزة.
1: لام والأيوة فعلا.
0: أيوة.
1: اللي هي الألف أيضا آخر نقول كلمة. هناك ولايتين صح فعلا مثل ما قلت يا برار في الداخلية في ثلاثة فيهم ثلاثة حروف بس ولا
0: ثنتين.
1: لا
0: ثلاثة ولا ثنتين
1: اختبار
0: ثنتين
1: كنت اختبر المعلومات
0: ها؟ أيوة.
1: كنت اختبر المعلومات
0: لا ثنتين هذه الولايتين وتقريبا الجميع يعني أو الأغلب لما قلنا نحن في بداية البرنامج إن هذه الولاية من ثلاث أحرف طبعا ولاية فيها بيت الإمام أحمد بن سعيد فأتوقع أنكم خلاص عرفتوا شو هي الولاية اللي في محافظة الداخلية ومن ثلاث أحرف وفيها البيت الأثري بيت الإمام أحمد بن سعيد
2: وهي قلنا تتكون من ثلاثة أحرف هم ولايتين
0: أيوة.
2: واحدة منهم بس اللي فيها هذا البيت تقريبا كذا أكثر من كذا ما فيش
0: طبعا
1: على 2499000 تو الناس السلام عليكم
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير يلا حيهم
1: الله بالنور حيك
0: سعيد
2: يا مرحبا يا مرحبا ايش حالك يا ابو علي اليوم المود بدوي اليوم المود بدوي
0: يعني حتى لو غيرت اللكنة انوار عرفتك عرفتك
1: الحمد لله كيف امورك
3: ما غيرت والله ما غيرت بس اضحك كذا ولا ما غيرت
1: ضحكة دائما ان شاء الله يا ابو علي الحمد لله
3: الله يسلمكم
1: ها عرفت الولاية
3: الولاية أتوقع يا منح يا أدم
2: زين
1: احنا ما نبي يعني
0: حتى أحد المتابعين يقول يا منح يا أدم طيب عطونا ولاية وحدة
1: ها
3: زين أخبركم شيء دعونا أفكر أتوقع منح
1: تتوقع منح
0: تك أوكي أبو علي يقول منح
1: بعض المعلومات اللي فيها عجبني المؤشر المؤقت عندك أنوار حاطط لك مؤقت كيف عشان
3: خلصت لي هو قيل هذا قيل لي الولاية منح إنزين. إذا صح ولا غلط على كيفه
1: إنزين إنزين منح إيش تعرف فيها إيش تعرف فيها من
0: المعلومات
1: الأماكن أو نقول المواقع السياحية أو الأثرية الموجودة في منح
3: اللعبة ترى أنتوا قلتوها ما تزيد على كلامك والله
1: إنزين تابعت مسلسل القافر
0: حبيت
3: كلامكم كلام الله
1: أبو علي
3: كلام خلاص اللي ذكرته عن ولاية
1: أبو علي
3: أيوة
1: تابعت مسلسل القافر في رمضان
3: لا ليش
1: مسلسل القافر مثلوا تم تمثيله
2: في ولاية منح
1: في ولاية منح أكثر المواقع يعني
2: أيوه.
1: كان في ولاية منح
3: نعم.
1: بس احنا ما نعرف عندنا ما نقول لك ولاية منح ولا ولاية أدم انت قلتنا ولاية منح زين تابعنا لين لين
2: إيه.
1: تابعنا عاد
3: لا خلاص منح انا ما غير كلامي
2: متاكد
3: انها منح
2: تعجبني كذا باك
1: نروح على موضوع الحلقه نروح على موضوع الحلقه ابو شاب خليك لحظه شوي
3: لا موضوع الحلقه ما بشارك لان انا خلاص انا في الدوام اصلا عندي البريك وطالع عاد ان شاء الله بكره
2: عاي انت كافأت نفسك بالاتصال الظاهر
1: بسمع اصواتنا يعني
0: وكافأتنا نحن ابو علي كافأتنا نحن بسمع صوتك
2: الله يحفظك احنا
1: صوتك
2: احنا كافأتنا بسمع ضحكتك الله يسلمك يا رب ويسعدك عساك على القوه يا رب
1: شكرا يا احمد
3: مع السلامه
1: مع السلامه قال ولاية منح
2: الله يعطي الصحة والعافية عسى إن شاء الله دوام يا رب سعيد يا أبو علي
0: أنا ما أعرف
1: اللهم آمين
0: آمين يا رب ما أعرف سمعوا أبو علي أيوه. أو لا
1: لبس زين حلو شفتوا كيف
2: إيه؟
1: يعني متصل مشغول وكذا أيوه فوق هذا لا قال تو الناس يعني من ضمن الجدول من ضمن الأجندة الخاصة به يوميات يومياتكم
0: شايفين كيف عز الشغل لازم أيوه يعني شو حلو
1: يكافئونا جزاهم الله الخير
0: أيوه والله
1: أنا أعتقد أنا ما نبغى مكافأة
2: أتوقع مكافأة أبو علي علينا
1: علينا يا حبيبي ما علينا من كلام الناس ما كنا
0: أفكر وصلت مشاركة عن ولاية وحكاية
1: انزين سمعت كيف تدخل علينا أنوار عشان نسكت أنا وياك تفضل قولي
0: انزين بيلسان تقول ولاية أدم
1: ولاية أدم
0: ما ندري يا بيلسان
1: ما نعرف بس في معلومات بعد راح نقول إن شاء الله تعالى في القسم الثاني
2: إيه ما ندري لأنه حتى في هناك مشاركة يقولوا أدم وكم مشاركة يقولوا منح
0: أيوة.
2: لكن على فكرة اللي قال لوا واللي قال خصب نرجعكم ونقولكم يا ناس
1: محافظة
2: الداخلية
1: هين
2: الداخلية
1: ولايات محافظة الداخلية معانا 11 ولاية نحسبها معاكم نبدأ ها وإحنا من طالعين من مسقط بدبد ومنها سمايل على إزكي على روح على ولاية الجبل الأخضر أيضا نزوة بهلة الحمراء ورد شوية وروح صوب منح وروح صوب أدم. هذه كم ولاية صاروا معنا؟ 11 ولاية ولا 12؟
2: والله ما
1: حسبت. ما حسبت؟
0: وأنا أقول
2: أنا أنت خير. تتكلم عيد تتكلم وأنا يوسف. والله إني في السيارة راكب السيارة وأتخيل
1: في كل ولاية
2: أتخيل
1: وفي كل ولاية تشوف الموقع اللي فيها يعني إيش يميز هذه الولاية
2: بالضبط أنا اللوحة أشوف اللوحة بعد تعرف منح كذا لازم كذا منح وبعدين تشوف أدم كذا مسوية تدخل طبعا من الشارع الفرعي وسيدة على المخرج مخرج أنوار. أدم
0: أنا أتوقع عيد معلم جغرافيا
1: ها؟
0: معلم جغرافيا
1: والله ما اعرف متابعينا انت ممكن حط هذا السؤال احنا ونقول لي انا معلم ايش
0: لا اشوفك ما شاء الله تعرف احسك
1: لا هذه من معلومات
2: من ثقافية الله يهديك يا ابرار
0: نسيت انك من الداخليه
1: احنا شويه كان العم عبد الله
0: يعني حتى العم عبد الله بسوي نفس عيد ترانيا
2: شوفي
1: العم عبد الله
2: يعني انا من الظاهره فعشان كذا انا وامشي في الطريق اعرف يعني الكلام اللي قال اتخيل نفسي رايحه
0: بس انا اتوقع اني بقول اسم الولايه نفس او بقول شيء وايد يوضح لانه لما كان على المصنع وتحمست وايد قلت لكم مدام الساحل
2: طلبتش لا عيد
1: هي الحين لما تقول انه مثلا البيت اللي امام احمد بن سعيد مؤسس الدوله البوسعيديه
2: تبي تقول الاسم
1: يعني وهي واضحه مستمعينا مستمعينا واضحه
2: والله واضحه
0: بس نقول بيت الامام احمد بن سعيد
1: بيت الامام احمد بن سعيد موجود فيها
2: انزين عيد كنت بتقول شيء عن عم عبد الله ايش
1: العم عبد الله اقول لك انه يعني ما عقبوا ان احنا ما نعرف الولايات
2: لا العم عبد الله ايش مشكلته قال
1: هو
0: لا لا ما قال ولايات هو قال حتى المناطق القرى
2: لا لا لا لا ابرار لا
1: يعني قصده مثلا انتوا رحت عبري صح
0: ايه زين
1: بس يعني تكلمتوا عن كباره ما ذكرتوا ساحل المعاشي وادي العين وكذا هاي فهذه يمكن احنا يمكن ربما يكون نسيناها فهي اضافات ايضا اضافات هي من المتابعين المستمعين
2: اكيد
1: هي كمعلومات معرفه بعض يعني اوكي الولايات احنا نعرفها ولايه سلطنه عمان
2: صح
1: ولكن يمكن ايضا بعض المتابعين بعد كذا في معلومه مثلا أيوة. تضيفها في برنامج تو الناس اكيد احنا يعني تشاركنا بهذه المعلومه
2: بالضبط لكن انا اريد اوضح نقطه هنا
1: ممكن تفضلي
2: لازم أوضحها.
1: لا لازم
2: نحن لما قلنا من بعد كبار من بعد ما رحنا كبار وما رحنا عبري ترى نحن لاني انا قلت عبري فعيد كان يقول لي لا نوار لحظه قبل عبري بعد في ولايات ثانيه او في مناطق ثانيه
1: ايوه قبل يعني
2: قبل نوصل الولايه اللي هي اصلا ولايه عبري من ضمنها قرى مختلفه
1: صحيح
2: كذا يعني
1: صح وكنا نتكلم عن يعني ايضا القرى التابعة مثلا لولايه مثلا بهله
2: بالضبط
1: لاخر شيء لبهله بعدين تجي اللي هي المناطق او القرى اللي بعد ذلك دخلك على ولايه عبري
2: بالضبط فيعني
1: هذه المعلومه اللي كنا احنا حابين نوصلها انا وانوار لكم مستمعين
0: بس جماعه الخير
1: لما كان معنا العم عبد الله طبعا ان شاء الله العم عبد الله
2: خبرتكم شباب
0: كثر ما تقولي عن عبري عبري هم فكروا ان الولايه عبري لا احنا قلنا لكم في الداخليه محافظة الداخلية
2: بس ما لاحظت شيء من تصرفي الحين
1: من ايش
2: تصرفي
1: العصب اللي معصبه
2: لا ما العصبي
1: تذكر موضوع امس
2: موضوع
0: لا هي مو عصبي هي حماس
2: الموضوع اللي قبل امس تقريبا او متى المهم لما كنا نقول انه انا مستحيل ما اقول اللي في قلبي
0: ايوه لازم
2: مارم.
0: ما نفسي انا اقول انت صح وكذا وخلاص وامشي واسلك لا انوار غير
2: لازم ابرار اوضح وجهه نظري ما اروم اذا مستمعينا ولايتنا اليوم من ولايات الداخليه وذكرنا انها من ثلاثه احرف ونقولكم انكم ابعدوا شوي عن ازكي يعني انتم رحتوا بدبد رحتوا سمايل وصلتوا إزكي بعدكم شغلوا السيارة ومشوا يعني بعدكم ما في إزكي بعدكم ومشوا ثلاث أحرف الولاية اليوم وولايتنا أيضا فيها أكيد البيت اللي هو بيت الإمام أحمد بن سعيد نعم. مؤسس الدولة
1: البوسعيدية
2: ومستمعينا الأحبة نحن بانتظار مشاركاتكم في الواتساب على 9479799975 والاتصال 24990000
1: وهذا رسالة من آخر أربعة أرقام 4441 إذا كنت تسمعنا وتتابعنا زين تذكر اسمك يقول طبعا هو ذكر قال أدم بعدين منح أدم والإجابة أدم
0: يعني كل مره شيء نفس الشيء سبحان الله
1: المهم استقر على ادم
0: ايوه ويوسف الراشد نفس الشيء بس اخر شيء استقر على ادم
2: حلو
1: وايضا هذا ايضا يقول اسعد الله مساكم انوار ابرار عيد بدر وكل طاقم اذاعه الشبيبه واللي يستمع للمرسل او المرسله احيانا ما نحتاج مكافاه كبيره يكفي شعور بسيط يقول لنا تعبك ما راح ما راح هدر.
2: الله.
1: لذلك بعد أي إنجاز حتى لو كان صغير أحب أعطي نفسي لحظة أرتاح فيها.
2: جميل.
1: أطلب شيء أحبه أو فقط أفتخر إني قدرت أكمل، لأن تقدير النفس ما هو يعني ما هو ما يعتبر يعني دلع، بقدر ما هو طبعا هو الاستمرار أيضا في الإنجاز. دمتم بود، مع تحيات أختكم أمان المقبالية.
0: أمان المقبالية فعلا. الشكر للنفس.
1: شكرا لك يا أماني.
0: لما تشكر نفسك هذا شيء بحد ذاته كبير.
1: صحيح.
2: بعد سلمان قال كلمة وايد حلوة، قال بالنسبة للمكافأة أنك تكافئ شخص تحبه بشيء يحبه وتسعده.
1: يا سلام.
2: الله.
1: صحيح أنك تتذكر صديق لك
2: مثلا.
0: أيوة.
1: يعني
0: لما تسعد يعني صديقك تسعد نفسك
1: كان أيضا، كأنك سعدت فعلا نفسك.
2: فعلا. صح.
1: مثلا
2: تذكرت مثلا صديقك وأسعدته.
1: صحيح.
2: مثلا
1: حد الحين يتذكر مثلا المعيد
2: عيد
1: يكافئ عيد ممكن
2: يسعدك
1: يعني. هيا.
2: ايوه بالضبط. ويمكن شيء بشيء يذكر لما توصلنا هدية بدون ميعاد فجأة يقولوا لك في شخص تذكرك وروح واستلم الهدية من المكان الفلاني.
0: طبعا
2: السعادة اللي تجيك
0: خصوصا لما يكون هدية بدون سبب.
1: صحيح. وإسحاق يقول حتى لو اليوم ما كان في إنجاز واضح، المكافأة ما لازم تكون دائما استحقاق بعد إنتاج، أحيانا تكون طريقة للحفاظ على النفسية والطاقة حتى تقدر تكمل. ممكن تكافئ نفسك بأشياء صغيرة بدون إحساس بالذنب، مثل تمشي قصيرة أو قهوة تحبها، ساعة بدون ضغط أو تأنيب، فيلم، لعبة أو أكلة مفضلة، حمام دافئ، نوم بدري، كتابة شيء معين. أنا أجد بالنسبة لي يعني يقول الكتابة غذاء الروح. الإنجاز مو دائما يكون كبير أو ظاهر، أحيانا مجرد الاستمرار أو أنك ما استلمت ليوم سيء، استسلمت عفوا ليوم سيء، يعتبر شيء يستحق التقدير. هذه الرسالة وصلت من إسحاق زكواني.
2: يا سلام. يا سلام.
0: يعطيك العافية إسحاق زكواني.
1: وأيضا في رسالة تتبعها تقول لما أنجز شيء بسيط أكافئ نفسي بشيء بسيط أحبه، مثل كوب قهوة من أحد الكافيهات أو
0: حلو.
1: وقت راحة، لأن هذا يحسسني بالإنجاز ويشجعني أكمل باقي مهامي. هذه الرسالة وصلتنا من أم مصعب البوسعيدي.
0: يعطيك العافية أم مصعب البوسعيدي. فعلا مجرد كوب قهوة تكافئ فيه نفسك هذا بحد ذاته
2: أكيد.
0: يعتبر أنك تدلل نفسك وتسعدها.
2: ومثل ما قال أبو علي أو وسام الأمل، لما قال لوسام أنه يختلف طريقة مكافأة شخص لشخص آخر. اللي يسعدك أو اللي يسعد أخوك ما شرط يسعدك أنت.
0: صح.
2: اللي يسعد ابنك ما شرط يسعدك أنت.
1: صحيح.
2: لازم تعرف إيش الشيء اللي يسعدك. ونرجع ونقول السعادة ما لازم تكون شيء غالي، شيء غالي الثمن، باهظ السعر. لا، يكفي كوب قهوة، يكفي ابتسامة، يكفي بالضبط شيء بسيط، راحة، تمشاية. أيوه. على البحر، تمشاية، جلوس مع نفسك ساعة بدون أي مداخلات وبدون أي ضغوطات وبدون أي إزعاج.
1: ممكن تعتقد أنوار وبرار أنه في ناس هناك مثلا يجدوا من الصعوبة أنهم يكافئوا أنفسهم؟
0: أيوة. في البعض اللي بعد ما يعني تحس نفسه بعيد عن ذاته، منغمس دائما في شغلة، فهنا تحس أنه هو يستصعب أن يكافئ نفسه يفكر. والبعض عنده يعني عنده مثلا ما وصل لدرجة الوعي أن يكافئ نفسه بأشياء بسيطة.
2: صح.
0: البعض عندهم ومن يعني ثقافتهم، من مثلا نقدر نقول حن محدودية التفكير أن احنا ما نكافئ أنفسنا إلا بأشياء كبيرة.
2: صح.
0: فيمضي العمر هو بعده يعني ما التفت لنفسه، ما اهتم بنفسه. ومثل ما ذكرت أنوار، ويضيف على كلامك أخونا يوسف الراشدي، يقول الهدية مهما كانت بسيطة في النهاية قيمتها كبيرة، فالهدية دائما بقيمتها ما بماديتها.
2: إنزين عادة الحين أسألكم سؤال تباعا لسؤال عيد. ما تلاحظوا إنه نحن لما نهدي نفسنا أو نسعد نفسنا وايد ممكن نختار أشياء بسيطة تسعدنا، بعكس لما نفكر نهدي شخص، لما نفكر نهدي شخص ونسعده نقول لا ما أشتري له.
1: أيوة ممكن أفكر أن أشتري شيء
2: أكثر من كذا. بس لما نجي نفكر في نفسنا نقول أنه لا أستاهل مثلا أفرح نفسي بقهوة.
0: أيوة.
2: فنحن كنفسنا من تواضعنا لنفسنا يفرحنا أي شيء لنفسنا. ما تحسوا هذا الإحساس؟
0: نحس بهذا الإحساس، لأن شوفي يعني نحن عارفين شو الأشياء اللي تسعدنا إحنا، عكس لما.
2: صح.
0: الآخرين.
2: صح.
0: نقول لا، ما نعرف شو هم الشيء اللي يعني يسعدهم.
2: بالضبط.
0: فمثلا نحن مثلا نقولك نحن البنات شيء يسعدنا مثلا لما ندلل نفسنا مثلا نحجز حق انفسنا في نهايه كل اسبوع سبا تدليك هذه الامور يعني هذه العنايه بالجسم او حتى مثلا بعطر او حتى بورد او كوب قهوه.
2: انا عندي نقطه في هذا الشيء. انا بالنسبه لي بعد يعني من احد الاشياء اللي اسويهم بدون لا تسالوني ها
0: الركض
2: بدون لا تسالوني
0: احلى شيء.
2: لا مش الركض، انه لكل انجاز له هديه معينه.
0: حلو.
2: فإذا إنجاز كبير وايد هديته تكون غير، إنجاز بسيط هديته غير. فأنا على حسب الإنجاز.
1: على حسب الإنجاز.
2: أيوة. هو يمكن صح يمكن خطأ ما أعرف، بس أنا كذا طبيعتي.
1: هو أنا أشوف إنه لمجرد أنت ماتش يعني شعورك بالرضا.
2: أيوة.
1: هذه بحد ذاتها خلاص أنت.
2: هذا إنجاز.
1: لما تكافئ نفسك.
2: صح.
1: تكافئ نفسك وشعرت هذاك الشعور الحقيقي إنك أنت راضي.
2: صح.
1: بالشيء اللي سويته.
2: صح.
1: وحتى لو كان مثلا كوب قهوة أو مثلا
2: أكيد.
1: أو طلعة أو جلسة مع صديق.
2: أكيد.
1: هذيك خلاص بحد ذاتها هي خلاص أنت بداخلك الشعور هذا الرضا. ما نحك هي المكافأة أي إن كانت. إحنا تكلمنا قلنا ما شرط ممكن تكون المكافأة مادية.
0: القناعة بروحها هي مكافأة لنفسك.
1: بالضبط.
0: لما تكون إنسان قنوع.
1: صحيح.
0: وترضى بأشياء بسيطة يعني تسعد بأشياء بسيطة.
1: صحيح. ما شرط إنها تكون أشياء غالية يعني بالماديات، أو خليها تكون معنوية أحيانا.
2: صحيح.
1: أحيانا ممكن حتى ممكن أقول لكم شيء.
2: لا لا أحيانا حتى بس إنك تجلس كده بينك وبين نفسك تقول شكرا.
0: أيوة.
2: شكرا لنفسي، شكرا لجسمي، شكرا يعني أنت تشكر نفسك، تكلم نفسك. هذا بروحها مكافأة.
1: تستاهل. شكرا يا نفسي.
2: أيوة.
1: أحسنتي يا نفسي. الله الله. وبعدين هي تغيير الأماكن، انت بس يعني حاسس انك كذا تكافئ نفسك شوي، شغل سياره وضرب وصلي للصحراء.
0: ايوه.
1: وصلي للنزمه، وصل حتى الى بركه، وصلي لها بس ولف لف بس. انت كافأت نفسك ترى، غيرت ايضا من المكان، غيرت من نفسيتك، غيرت شيء.
0: ذكر احد المتصلين تقريبا ان هذه لمجرد انك انت تروح من ولايه لولايه وتتمشى وكذا يعني في اماكن عماننا. طبعا احنا عندنا وايد ولايات تتميز بوايد اشياء، فهذا بحد ذاته انت تكافئ نفسك.
2: صح. بالضبط. تعرفوا أنا وش جلسة أفكر إذا كافئ نفسي
0: بشو؟
2: إني أروح وأشوف بنت ربيعتي وأجلس معاها وأسولف، يعني هي بعدها ما تتكلم بس كذا يعني أضحك معاها.
0: الأطفال أيوة الأطفال بروحهم يبون سعادة أصلا.
2: إيه. فيعني ما أدري، حسيت أنه جاي الإذاعة اليوم قلت في خاطري يحتاج اليوم إني أروح وأزورها بعد البرنامج عشان شوية أجدد من نفسيتي، أجدد من التعب، تعب الدوام وكذا. تحتاج تكافئ نفسك بعد يعني ما في. إذا قلت لكم اليوم أعتبر في الدوام في شيء إنجاز، ما أشيء أعتبره إنجاز إلا شيء واحد
1: اللي هو
2: صبري، إني صبرت. فبعد الإنجاز اللي أنا أريده ما تحقق، ولكن لازم أكافئ نفسي إني أنا عديت اليوم على خير.
1: جميل.
2: لازم.
1: جميل.
2: عشان أحس، عشان مثل أحد الرسائل
1: على فكرة الصبر شعور أيضا، وكافئ نفسك عليه.
2: أيوة. بالضبط. أحد الرسائل عيد لما قال إني أحتاج إني أكافئ نفسي عشان أحافظ على طاقتي، أحافظ على الشحذ الهمة عندي.
0: بالضبط. هذه الأسباب اللي تخلينا ليش تكافئ نفسك.
2: حرفيا
0: إن عشان أحافظ على طاقتي.
2: بالضبط.
0: فعلا.
1: هذه أيضا من مكافأة أيضا من نفس.
0: لحظة صمت أنني أتوقع عيد أسي أفكر أي غنية يحط.
1: لا الحين بنروح على الفترة الدينية أذان المغرب. يعني تقريبا كذا ما لثلاث دقائق إن شاء الله نطلع. لكن الرسالة تقول هذه الرسالة وصلتنا من أماني. أماني تقول ولاية أدم. الولاية اللي احنا نتكلم عنها ولاية أدم. انا ما اعرف،
0: ما نعرف.
1: انا اسال ابرار ونسال انوار ونقول هل الإجابة صحيحه.
0: ما بنقول الحين.
1: ما ندري. شكرا يا اماني. وابو عمر يقول مكافأة النفس هي اداه ضروريه للتحفيز، زياده الانتاجيه، تعزيز الصحه النفسيه عبر تحفيز تحفيز ابراز الدوبامين، نعم ما يشحن الطاقة ويجدد النشاط بعد فترات الضغط. تشمل أفضل الطرق، استراحات قصيرة، ممارسة الهوايات، تناول وجبة مفضلة أو الاستمتاع بوقت هادي، ويفضل تنويعها لتجنب الاعتياد. يعني عشان ما تتعود،
0: يعني كنوع من تغيير مثلا أكلك، هذا يعتبر مكافأة.
2: أكيد. يعني نحن ذكرنا أوجه كثيرة. أيوة. للمكافأة، ذكرنا الغير مادي وذكرنا المادي.
0: أيوة. على فكرة أنوار، في أحد كافأ نفسه، يعني أحد المتابعين كافأ نفسه قال أنا كافأت نفسي صرت الجبل الأخضر.
2: يا سلام.
0: الله. عاد الحين غاية الجبل الأخضر على هذا. أيوة الجو الله. البارد.
2: في أحد بعد جاوب وقال أنا بالنسبة لي اسمعي لما أطلع العائلة مكان وأشوفهم فرحانين ومبسوطين هذه تسوى عند الدنيا وما فيها، أرتاح نفسيا.
0: والله حلو،
2: لأنه حقيقي يعني أنت ليش الواحد يحس نفسه أنه كافأ نفسه لما يسوي هالحركة؟ لأنه من وقته
0: يشوف سعادة اللي يحبهم
2: بالضبط ويستقطع من وقته، يعني أيوة. بدل لأنه يروح ويأخذ هالوقت يداوم فيه أو يسوي عمل معين، لا يكون فيه مرتاح وبعيد عن كل شغلات الحياة ويكون بس مع أهله ويشوف طبعاً. سعارتهم.
0: وغالبا يعني لما تشوفين أهلك فرحانين كلهم من كبار وصغار تشوفين نفسك أنت فرحانة، وهذه مكافأة بحد ذاتها.
2: بالضبط.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
2: يا مرحبا.
1: تفضلي.
2: شو أخبارك خويا؟
1: الحمد لله.
2: شعلومك؟
1: والله تمام.
2: إيش تقول عندنا رسائل الواتساب؟
1: هي في رسالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج تو الناس، عيد أبرار أنوار بدر. بغيت أقرب تخمين الولاية طبعا اللي سألت عنها هي ولاية عبري. لا يا العم سعيد، العم سعيد الهشامي، احنا في الداخلية ما رحنا الظاهرة، ما اليوم ما عن الحديث ما عن ولايات محافظة الظاهرة. احنا موجودين في الداخلية لكن بعد الفترة الدينية إن شاء الله تعالى لأذان المغرب نطلع لهذه الفترة وبعدها راجعين مستمعي الكرام.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
2: دو الناس بدل ما سيحلى قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. دو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام وحياكم الله ورحب بكل من انضم لمتابعة برنامج تو الناس على الشبيبة. معاكم من الساعة 5 طبعا إلى الساعة 8 وإحنا في ساعتنا الثانية من البرنامج. مستمعين الكرام نروح إلى ولاية سمايل. ولاية سمايل مستمعين الكرام أقيمت فيها بالتحديد وادي محرم حفل ختام الدورة الأولى لجائزة الشيخ أبي مسلم الرواحي للشعر العربي، وتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع مستمعي الكرام ينضم معنا عبر الاتصال إبراهيم بن ناصر الرواحي، عضو اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ أبي مسلم الرواحي للشعر العربي 2026. المسا عليك بالخير أخي إبراهيم. أستاذ إبراهيم حياك الله.
1: مساء الخير أخو عيد،
0: كيف الحال؟ كيف الصحة؟
1: حياك الله. الحمد لله، كيف حالكم؟ خير،
0: الله يسعدك ويسلمك يا رب.
1: نحييكم أول شيء على هذا البرنامج الرائع، ما شاء الله مستمتعين بمتابعتكم.
0: الله يسعدك ويحفظك يا رب. إبراهيم، احنا مباشرة نتكلم عن هذه الجائزة، جائزة الشيخ أبي مسلم الرواحي للشعر العربي، وهي في نسختها الأولى. فكرة المسابقة كيف جاءت إبراهيم؟
1: والله الحديث عن فكرة مسابقة الشيخ أو جائزة الشيخ أبي مسلم الرواحي للشعر العربي، عشان نتكلم عن الفكرة لابد أول شيء نتحدث عن شخصية الشيخ أبي مسلم، لأنه هو الملهم والمحرك لهذه الفكرة وهذه الجائزة. طبعا الشيخ أبو مسلم كما هو معروف ناصر بن سالم عليهم الرواحي، شاعر العلماء وعالم الشعراء، واحد من أعلام عمان البارزين في مجال الأدب والفكر. الشيخ أبو مسلم له الكثير من المؤلفات والدواوين. اسم هذا الشيخ أدرج ضمن برنامج اليونسكو للأحداث التاريخية البارزة والشخصيات المؤثرة عام 2019.
0: نعم.
1: مثل ما هو معلوم أن الشيخ أبو مسلم ولد ونشأ في وادي محرم، وهنا يعني لب الحكاية، وهنا مربط الفرس كما يقال.
0: نعم.
1: ولد ونشأ في وادي محرم في ولاية سمائل تقريبا عام 1871 للميلاد. عشان كده جاءت الفكرة أنه نقيم جائزة للشعر العربي الفصيح تحمل اسم هذا العلامة الكبير، تقدير لهذه الإسهامات، فخر بهذا الاسم ودوره أيضا في مجال الكتابة الشعرية وفي مجال الصحافة أيضا. يعني بالمناسبة يعتبر الشيخ أبو مسلم واحد من رواد الصحافة العمانية المهاجرة، يعني أول صحيفة عربية أصدرت في زنجبار وكان هو يرأس تحريرها اللي هي صحيفة النجاح.
0: جميل.
1: الفكرة كانت تراودنا عيد يعني من 5 أو 6 سنوات ربما أكثر، وسنة بعد سنة نأجل العام القادم، لا بعدنا شوية ننتظر وكذا. تعرف إيش الإشكالية كانت؟
0: إيش هي
1: المشكلة كانت عندنا إنه ما يوجد مصدر دخل ثابت، ما يوجد دعم
0: خاص يعني كل هذا الجائزة. نعم
1: نعم. زين، الحمد لله يعني خلال شهر 10 العام الماضي كنا في جلسة كده ودية مع أعضاء يعني بارزين في البلد وفي الفريق وكذا، طبعا فريق الصقر المنظم لهذه المسابقة، وطرحنا الفكرة وقرت، بالرغم أيضا أنه لا يوجد لدينا دخل يعني، أو لا يوجد مادة ذيك الفترة، ولكن سبحان الله أقريناها وقررناها نمشي، وربنا سهل ومشيت الأمور أيضا.
0: يعني الحمد لله.
1: المسابقة تحتاج إلى تنظيم كبير وفريق عمل متكامل وضخ مادي أكيد معروف يعني، الحمد لله يعني بتكاتف الشباب وجهود الجميع قدرنا نحن نتخطى هذه المرحلة ونقيم الدورة الأولى.
0: أكيد إبراهيم، عدد الشعراء اللي شاركوا في هذه الجائزة إبراهيم؟
1: والله شاركوا في هذه المسابقة الجائزة، طبعا أطلقت المسابقة شهر 12 إحنا أطلقناها
0: شهر 12 من 2025.
1: أيوة. شهر 12 2025 اللي هي تم الإعلان عن المسابقة.
0: نعم.
1: وطبعا حفل الختام اللي هو الأسبوع الماضي ختام هذه. لدينا 42 شاعر وشاعرة قدموا قصائد متنوعة في الشكل والموضوعات، من شهر 12 إلى شهر 3 تقريبا كانت المهلة اللي هي لتقييم لاستقبال النصوص، أو من شهر 12 لشهر 2، وبعدها دخلنا على مرحلة التحكيم. عندنا 3 محكمين في هذه المسابقة، عندنا الشاعر الكبير المعروف محمد بن عبد الله البريكي، ولدينا ايضا الشاعر السعودي الدكتور سعود اليوسف اللي شرفنا هنا في عمان خلال الفتره الماضيه، وايضا معنا الشاعر عقيل لواتي، هذه في لجنه التقييم،
0: لجنه التحكيم والتقييم.
1: نعم. 42 قصيده متنوعه في الشكل في الموضوعات، حقيقه معظمها قصائد قويه جدا وقصائد عميقه في الطرح وفي الموضوعات.
0: نعم. اسماء الفائزين لو تذكرنا اياهم ابراهيم.
1: اسماء الفائزين
0: يحضروك
1: يحضروني. نعم.
0: في المراكز الأولى وهي النسخة الأولى. المشاركات إبراهيم أيضا المشاركات هل يعني من مختلف ولاية سلطنة عمان؟
1: نعم، المسابقة أطلقت للشعراء العمانيين.
0: نعم،
1: للشعراء العمانيين. الشعراء العمانيين جميعا في عمان. نفكر أن ربما العام القادم راح تكون أو حسب ممكن تكون أيضا على مستوى عمان، ولكن أيضا ممكن يدخلوا فيها الشعراء العرب الآخرين المقيمين هنا في عمان. الفائزين بالمراكز الأولى، خلني أقول لك، المركز الأول حصل عليه الشاعر محمد الفارسي، محمد بن عبد الفارسي. المركز الثاني عيسى بن محمد الرواحي، وفي المركز الثالث الشاعر المعروف عثمان العميري، وفي المركز الرابع يونس البوصافي، والمركز الخامس طلال الصلجي.
0: جميل. بالنسبة أنت ذكرت إبراهيم أيضا هناك تحديات، واللي هي مسألة الجوائز وتوفيرها، وأيضا الدعم من قبل طبعا الجهات. هل تمكن يعني فريقكم من وجود مثلا مثل هذا الدعم على أساس أنكم تقيموا مثل هذه المناسبة، هذه الجائزة يعني، وتحمل اسم أكيد كبير يعني، ما فقط نقول في سلطنة عمان وإنما أيضا خارج سلطنة عمان والوطن العربي. كجائزة الشيخ طبعا أبي مسلم، نقول أبي مسلم نعم الرواحي. ما أعرف هل يعني وجدتوا هذاك الدعم اللي أنتم يمكنكم، وحتى ممكن نقول إن شاء الله على النسخ القادمة، النسخة الثانية والثالثة واللي بعدها، إنه الدعم يأهلكم إنكم تتوسعوا في هذه الجائزة إبراهيم؟
1: والله عيد، إحنا دخلنا في تحدي فعلا من أول ما قررنا نقيم المسابقة.
0: نعم،
1: يعني الحقيقة يعني المسابقة كلفتنا فوق 3000 ريال عماني. لما نتكلم عن 3000 ريال عماني، بعضهم ممكن يقول لك إنه مبلغ ربما يكون سهل أو بسيط أو
0: زهيد أو كذا،
1: ولكن نعم. إحنا نحكي عن جهد أهلي، نحكي صحيح. عن جهد لفريق رياضي، وتعرف أنت الفرق الرياضية يعني التابعة للأندية، فريق رياضي ربما أيضا يعني ما عنده مصدر دخل ثابت، يعني الاشتراكات ربما بس يدوب تغطي بعض الأنشطة البسيطة في الفريق وكذا. ولكن الحمد لله يعني أعلننا عن المسابقة، وصار خلاص يعني ما ممكن نحن نتراجع عن هذه الفكرة نهائيا. قدرنا نوفر المبلغ الحمد لله من الأهالي ومن أصحاب الأيادي البيضاء أيضا وبعض الجهات المتعاونة. حقيقة احنا نحيي هنا جمعية الكتاب والأدباء في محافظة الداخلية، فرع محافظة الداخلية، اللي قدموا أيضا جزء من الدعم لهذه المسابقة. وأيضا نحيي جامعة نزوة، إذا كان حقنا نحيي أيضا بعض الجهات، فجامعة نزوة أيضا أثمت بشكل جيد في دعم هذه المسابقة.
0: استهلوا
1: طبعا أكيد. كثير من الشخصيات في الولاية أيضا ساهموا فيها. هذا يدل فقط على أن أصحاب الخير موجودين، والناس أيضا اللي يحبوا هذه الأنشطة أو هذه البرامج أو هذه المسابقات أيضا موجودين، فينتظروا فقط من يقوم بهذه المبادرات.
0: جميل. احنا
1: بالنسبة طبعا لجوائز المسابقة ممكن أتطرق إليها بشكل سريع أخي اسمح لي.
0: تفضل.
1: طبعا الجوائز هذا العام يعني كان مجموعها 1000 ريال كجائزة مادية، توزعت على الأول والثاني والثالث. المركز الأول حصل على 500 ريال عماني، والمركز الثاني 300 ريال، والثالث 200 ريال.
0: جميل.
1: احنا نأمل هذا المبلغ إن شاء الله يزيد خلال الدورات القادمة.
0: أكيد. لذلك أنا بعدنا أسألك، أقول لك مستقبل الجائزة إن شاء الله تعالى خلال النسخ القادمة إلى أين إبراهيم؟
1: والله بعد الأمسية مباشرة كان في اجتماع ما بعد الأمسية، ما بعد الفعالية، ما بعد الدورة الأولى، والشباب يتكلموا عن أنه ممكن خلال بعد سنتين مثلا، يعني كل سنتين تقام دورة.
0: نعم.
1: ليش؟ لأنه فيها جهد كبير واستنزاف مادي واستنزاف فكري أيضا، فممكن أيضا نعطي مجال للشعراء أنهم يبدعوا أكثر، وأيضا في مجال أن احنا نحصل قيمة جوائز أعلى وكذا. الآن احنا في طور الجهد الإعلامي طبعا لما بعد الأمسية، نشر القصائد مثل هذه المقابلة من إذاعة الشبيبة، مشكورين يعني على هذه المقابلة اللي نقدرها كثيرا.
0: واجبنا.
1: أيضا يعني طبعا جالسين أيضا ننزل القصائد الفائزة في وسائل التواصل الاجتماعي على يوتيوب وإنستغرام وإلى آخره وكذا. هؤلاء الشعراء المشاركين حقيقة يستحقوا مثل هذا الدعم المعنوي والتكريم. في فكرة أيضا خلال القادم أنه ممكن نصدر كتاب يضم كل القصائد المشاركة كتوثيق أيضا، وأيضا دعم لهؤلاء الشعراء.
0: جميل.
1: بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. كلمة إبراهيم في ختام هذا اللقاء تحب توجهها؟
1: والله أول شيء أقول شكرا لإذاعة الشبيبة على هذا العطاء وهذا الجهد، شكرا لهذا البرنامج الرائع اللي احنا من المتابعين له باستمرار. حقيقة تقدموا لنا وجبة مسائية جميلة من الفقرات، وأيضا إذا سمحتوا لي ممكن أقدم كذا أبيات بسيطة في حب الوطن، في حب عمان.
0: أهلا وسهلا. المايك معك.
1: طيب.
0: تفضل.
1: جزاك الله. زانت عمان وغنى العلم والفكر، لم يبق من بوحنا شعر ولا نثر، كل الحكايات الصغرى في محبتها، وينحني بجلال ها هنا الشعر، أمجادها لغة ما خطها قلم، كل الحضارات في تاريخها سطر، قطارة الروح في الأحشاء مسكنها، وفي الحنايا يسيل الفكر والحبر، بالحب بالحب كل أغانينا هنا هتفت، واستاقط الشوق في الأرجاء، والزهر عمان عمان عمان يا قبلة الأرواح، يا ألق ويا شعاع من الإحساس، يا تبر تألقي في سماء الشعر واحتفلي، فشعرنا زورق إحساسنا بحر، تألقي تألقي في سماء الشعر واحتفلي، فشعرنا زورق إحساسنا بحر، تألقي والبسي تاج العلا، فلقد يزين هذا المساء يكمل البدر، هنا المحبة فوق الغيم نرسمها، هنا الفخار هنا الأمجاد والنصر، والشعب يهتف عاش اليوم موطننا، عاشت عمان وعاش العلم والفخر، عاشت عمان وعاش العلم والفخر،
0: عاشت عمان وعاش العلم والفخر. وشكرا جزيلا لك الأخ إبراهيم بن ناصر الرواحي، عضو اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ أبي مسلم الرواحي للشعر العربي 2026. شكرا إبراهيم.
1: شكرا لك عيد، وشكرا لكل الطاقم في البرنامج.
0: الله يحفظك يا رب. شكرا.
1: الله يعطيك بالعافية.
0: مع السلامة.

جو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. جو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: رجعنا لكم مستمعينا من جديد، أكيد في تفاصيل جديدة من برنامج توي الناس. هذا البرنامج اللي أكيد في ساعته الثالثة ما بين حكاويكم وسوالفكم وأيضا مداخلاتكم الجميلة، وأكيد مستمعينا إثراءكم لهذه الحلقة بثقافتكم المتنوعة. وأكيد قبل الفاصل أو قبل جملة من الفواصل كنا نتكلم عن ولاية وحكاية، وتكلمنا عن ولايتنا اليوم وكنا نتكلم منها اليوم في محافظة الداخلية. ولايتنا في محافظة الداخلية وذكرنا انها من 3 أحرف. يا ترى ايش المعلومات القادمة اللي راح نقولها لكم ونقربكم من الجواب؟ مستمعينا، هذه الولاية مش بس ولاية في الخارطة أو إنها موقع وخلاص، ولكن هي تجربة إن نعيشها بكل تفاصيلها. مكان هادئ لكن هدوءها في عمق شديد، يعطيك فرصة تفكر وتستمتع بجمالية هذه البساطة. فيها إحساس بالانتماء حتى لو كنت زائر، فيها إحساس بالطبيعة وطبيعة أهلها، فيها إحساس إن كل شيء فيها مرتبط بالأرض والتاريخ.
1: فيها من الحارات القديمة مستمعينا للأفلاق إلى تفاصيل الحياة اليومية. تحس أنك داخل عالم مختلف شوي، وأحيانا مجرد المشي في حاراتها أو الجلوس قريب من مصدر ماء جاري كأفلاق وغيرها كفيل أنه يعطيك راحة نفسية كبيرة، وتحس أن الوقت يمشي أبطأ لكن بطريقة جميلة. هي من الأماكن المستمعين اللي تخليك توقف لحظة وتعيشها بدل ما تعديها. يعني هذه الولاية تستحق أنك، يعني أنا أقول أنه أنوار ما يكفي يوم، ترى
0: ما يكفيها يوم.
1: ما يكفيها يوم هالولاية، ما يكفيها يوم بمعالمها التاريخية مواقعها السياحية.

0: الفلاحية الأثرية طبيعتها. هي أيضا تجمع، احنا قلنا هي محطة عبور
1: صحيح،
0: تعتبر اللي طالع من مسقط رايح الجنوب
1: صحيح
0: بالضبط، جاي من صوب مسندم ولا من الباطنة ولا من أماكن أخرى
1: صحيح،
0: والداخلية كذلك أيضا.
1: وانت جاي من صوب الإمارات وبعدها تبى تروح صلالة بتمر على عبري وبعدها بتدخل هذه الولاية
0: صحيح. معك بدخل هذه الولاية
1: أيوة عشان توصل صلالة،
0: يعني هذه محطة عبور خلاص هي تاريخية من عبر الأزمان. وقلنا فيها بيت، بيت الإمام،
1: بيت الإمام أحمد بن سعيد
0: مؤسس الدولة البوسعيدية، وفيها من الحصون والحارات القديمة. ولايتنا يا أنوار إيش هي؟
1: ولايتنا هي مثل ما قالوا معظم متابعينا ومستمعينا ولاية أدم الجميلة، أدم الهادئة، أدم بطبيعتها الرائعة، أدم اللي دائما تكون مقصد للسياح لمشاهدة تنوع الطبيعة فيها، تنوع الهدوء فيها من نهارها ليلها بهدوء مختلف. في النهار طبعا هدوءها جميل مع حركة أكيد الأهالي في الأسواق المختلفة وفي الأماكن التاريخية، في الأفلاج الرائعة اللي ما زالت تنبض بالحياة، الأفلاج اللي لما نقول رايحين وين رايحين والله إيش يسموه يا الله وإيش يسموه أهالي أدم الفلاج، الشريعة، وين رايحين؟
0: رايحين الشريعة، الشريعة إيه. الله
1: وين رايحين؟ والله نتشرع شوية في البلاد، نتشوف نتشرع
0: يا سلام.
1: كلمات جميلة من أهالي أدم الرائعين الطيبين اللي دائما روحهم تسبقهم قبل الكلمة بروحهم الطيبة الرائعة.
0: وأمان المقبرية تقول أنا مثل ما قلت إنه أدم، وعرفت الإجابة لما أكدت أبرار الإجابة عن اسم الإمام.
1: على بالنا من ورانا غششت إيش والله.
0: أيضا طبعا من خلال رسائل المتابعين في موضوع حلقة اليوم، إذن خلاص الولاية نقولها يا ولاية
1: أدم.
0: أدم واللي ما راح أدم يروح،
1: لا اللي ما راح أدم لازم
0: ضروري.
1: يروح ضروري.
0: هي محطة عبور فعلا، لما نقول إحنا مثلا اللي رايحين صلالة رايحين ظفار محافظة ظفار
1: أيوة،
0: يعني مرورك بهذه الولاية
1: بالضبط،
0: وحتى اللي رايحين أيضا محافظة الوسطى،
1: الوسطى يمروا
0: أيوة. محافظة الوسطى
1: أحيان أشخاص هذا يمكن قليل نرجع ونقول اللي يروح سناو
0: أيوة.
1: ليش أذكر مستمعين، لأننا رايح سناو من أدم فمن لما كنت صغيرة، فعشان كذا أذكر وايد لما رحنا سوق سناو من أدم. فأدم مثل ما قلنا هي محطة عبور صحيح. يعني من الشرق للغرب للشمال للجنوب.
0: إذن هي ولاية أدم بكرة إن شاء الله تعالى الخميس، وراح نروح أيضا لولاية ومحافظة جديدة. سامي العبدلي يمسي علينا بالخير، ويمسي أيضا على المستمعين، ويمسي على يعقوب المسلم السيابي، فمساء الخير لك أخي سامي. هنا جاتنا رسالة تقول مساء الخير على الجميع.
1: العهود تقول قلت تراني إنه أدم، أيوة العهود صح كلامش، هي أدم
0: صحيح العهود.
1: الله عليكم،
0: وهذا أيضا تحية مسائية أكيد للمتابعين اللي يتابعونا. مريم من البحرين مسي عليك بالخير، وأيضا رنيم مساء الخير يا رنيم، وفاطمة معانا. مريم تقول ليش موضوع حلقة اليوم؟ الظاهر أن الحين داخلة من مملكة البحرين.
1: لا مريم لا، أنت عاد لازم نعطيك إياها يعني كذا على طبق من ذهب طال عمرش. مريم من مملكة البحرين نرسل لك أكبر تحية. مستمعينا لحب نذكركم بموضوع حلقتنا اليوم. موضوعنا اليوم يقول أكيد في إنجازات كثيرة تعيشوها في كل لحظات حياتكم، وإن ما عشتوا إنجاز ففيه أيضا مواقف تستحق أن نوقف معاها ونوقف عندها ونقول أن نحتاج لشحذ همتنا. اليوم نسأل مستمعينا لهذه الإنجازات كيف تكافئ نفسك، إيش هو الشيء اللي تعتبره مكافأة لنفسك تقول فيها هذا الفعل شكرا يا نفسي على صبرك، شكرا يا نفسي على قوتك، شكرا يا نفسي على إبداعك، شكرا على ابتكارك، شكرا على تحقيقك للإنجازات المختلفة، شكرا على أنك اليوم وصلتيني لما أنا عليه اليوم.
0: ونرجع ونقول مستمعين الكرام، هي الإنجازات هو العمل، سواء كان الإنجاز هذا يعني لا ما له مقياس، سواء كان إنجاز صغير أو إنجاز كبير، على حسب عملك وعلى حسب إنجازك، أو أنت تشعر أن نفسك هو شعور، قلنا إحنا شعور حقيقي يشعرنا بالرضا، هو الوقت اللي فيه تكافئ في نفسك. داليا أهلا وسهلا ومساء الخير يا نبيع الربيع مساء الورد. أهلا وسهلا. إنزين نروح لفقرتنا التالية على وين؟
1: ساري ها
0: وين؟
1: بدر لو سمحت
0: بدر
1: بدون لا أقول له بدر
0: شكرا بدر شكرا صراحة زي ما طلعتني أنا أقول على السريع يعني
1: قول على السريع شيمة
0: على السريع
1: لا تعرفوا كيف عيد يقول على السريع على السريع أنا ما أعرف
0: لا لا على السريع لا لا هي مش بس
1: على السريع
0: إذن فقرتنا على السريع مستمعينا الكرام الثقة المفرطة بالذكاء الاصطناعي تضعف التفكير والتحليل دراسة تحذر من هذا الأمر قبل لا نبدأ نقرأ هذا الخبر اليوم من منا ما يستغنى صحيح. عن الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي وغيرها من المواقع اللي هي
1: أيوة. صح
0: لكن ما حرف لكن أنا لكن عندك أنت
1: لكن تعرف وش عيد سبحان الله لما شفت هذه الدراسة كنت أفكر بينه وبين نفسي أقول جات تقنية الحاسبات الآلية
0: أيه.
1: وأول لما كنا صغار غصبان علينا قبل صف رابع حافظين جدول الضرب كامل
0: صحيح من بدون الحاسب
1: بدون
0: على فكرة
1: الحاسبات
0: أيوة.
1: وبعدين أيوة. في المرحلة الثانوية
0: متقدمة شوية
1: المتقدمة صرنا نضرب ونقسم القسمة المطولة بدون حاسبة آلية
0: أيوة.
1: جينا على الجامعة يا كثر المعادلات الرياضية اللي نحلها صحيح. بدون حاسبة آلية خلصنا طبعا عصر السرعة يلا بسرعة نحتاج نعرف كذا 2 ضرب 5 تقسيم 6
0: 2 ضرب 5 بسرعة
1: 2 ضرب 5 بسرعة 10 10 10
0: زي لا لا حافظة
1: لا
0: ما زال أحمد ريس مساء عليك بالخير شحية مرحبا أهلا
1: يا مرحبا
0: أسماء
1: لكن سبحان الله
0: بعد دخلنا في المسار الرياضية بس أنا عشان كذا قاسة قطع
1: 15 تقسيم 3
0: ها
1: 15 تقسيم 3 خلق خلق.
0: 15 تقسيم 3 مستمعين الكرام
1: بسرعة خلق خلق
0: مريم من البحرين جاوبتك على سؤال حلقة اليوم أو موضوع أيوة. حلقة اليوم تقول أنا لي إنجازات أكافأ نفسي بأشياء بسيطة تسعدني مثل راحة أستحقها شيء أحبه أهدي نفسي هدية
1: يا سلام
0: دوم إن شاء الله تعالى يا مريم
1: يا رب آمين
0: إنزين خلينا
1: يعني
0: نروح
1: يا عيد قبل أن نروح للخبر أيوة. إيش صار بعد استخدام الآلات الحاسبة
0: أسمح اعتماد عليها
1: أيوة
0: الاعتماد العقل خلاص عاد الحين خلينا أيوة. اعتمدنا
1: حرفيا
0: اعتمدنا
1: يعني في يوم من الايام كنت اسال نفسي عيد اقول يا الله 6 في 8 كم 6 في 8 عيد نحن حافظين جدول الضرب كنا عن ظهر قلب فلما ما عرفت الجواب والله
0: لا لا احنا انا اقول لك ما اروح المدرسه ما حافظ جدول الضرب
1: طبعا
0: ما اروح المدرسه ما اروح المدرسه
1: تنضرب عيد لو ما حافظ
0: خليه مستور مع معلم رياضيات
1: الحين
0: الله يحفظه يا رب
1: الحين لما نتكلم عاد نجي على الاي اي والتطبيقات المختلفه وايميل كامل تكتبه عن طريق الاي اي موضوع كامل تكتبه عن طريق الذكاء الاصطناعي ايش يصير العقل
0: خلاص عاد قال انه مرتاح
1: أيوة.
0: دائما في ذكاء اصطناعي انت تعتمد عليه
1: أيوة.
0: يلا حط الشيء اللي تريده ويعمل لك بحوث يعطيك بحوث
1: حقيقي دير بالك يا مستمعنا دير بالك لا ينام العقل نفس ما الحاسب الآلية عفوا الآلة الحاسبة نومت عقولنا عن جدول الضرب لا تخلوا الاي اي ينوم عقولكم عن التحليل والتفكير والإبداع
0: يا منى ويا مريم ويا محمد المعيني اسمعوا الدراسة ايش تقول الثقة المفرطة بالذكاء الاصطناعي تضعف التفكير والتحليل حذرت دراسة حديثة أجريت في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا أن الثقة المفرطة في الذكاء الاصطناعي قد تجعل الأفراد أكثر عرضة لما يعرف بالاستسلام المعرفي أي الاعتماد على إجابات الأنظمة الذكية دون ممارسة تفكير كافي ورغم أن هذه السلوكيات قد تحسن دقة المستخدمين عندما تكون إجابات النظام الصحيحة نظام صحيحة لكنها تؤدي في المقابل إلى تراجع الأداء بشكل ملحوظ عند وقوع أخطاء في الخوارزميات وفق موقع بيسي بوست
1: مستمعينا من نظامين إلى 3 أنظمة معرفية تقليديا قسم علماء النفس الإدراك البشري إلى نظامين الأول يعتمد على الاستجابات السريعة التلقائية المدفوعة بالغريزة والعاصفة بينما يرتبط النظام الثاني بالتفكير المتأني حل المشكلات المعقدة وأيضا الباحثون أشاروا إلى أن انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي أضاف بعدا جديدا لا يندرج بالكامل ضمن هذا النموذج أقول لهم النظامين اللي ذكرتهم مستمعينا، إذ أصبح كثير من الأفراد يفوضون، يعني لا هو اندفاعي ولا هو تأني، لا يفوضون أكيد عمليات التفكير إلى لبرامج خارجية في مجالات متعددة، من كتابة الرسائل إلى اتخاذ قرارات معقدة.
0: من جانب قال الباحث ستيفن شو الباحث في كلية وارتون إن الذكاء الاصطناعي بات شريكا معرفيا متاحا باستمرار، موضحا أن النقاش العام يركز غالبا على دقة هذه الأنظمة، بينما يتم إغفال سؤال مهم يتعلق بتأثيرها على طريقة تفكير الإنسان عند الاعتماد عليها. فيما اقترح الباحثون مستمعونا ما أطلقوا عليه نظرية الأنظمة الثلاثة، وللضيف الإدراك الاصطناعي كنظام ثالث إلى النظامين التقليديين، ويشمل هذا النظام الخوارزميات التوليدية التي تعمل بشكل خارجي وديناميكي اعتمادا على البيانات.
1: إذا مستمعينا، بحسب هذا النموذج الجديد في إدخال أو إن إدخال الذكاء الاصطناعي إلى العملية المعرفية قد يخلق ما وصفه الباحثون بالبيئة المعرفية الثلاثية، حيث يشارك النظام الاصطناعي في تشكيل التفكير البشري بين المساعدة والاستسلام. وفرق الباحثون بين المساعدة الاستراتيجية التي تدعم التفكير البشري والاستسلام المعرفي الذي يحدث عندما يتخلى الفرد عن قراراته الذهنية لصالح حكم الخوارزمية أو الخوارزميات بشكل كامل. وأظهرت ثلاث دراسات أجرها الفريق أن المشاركين الأكثر ثقة بالتكنولوجيا كانوا أكثر ميلا لتبني إجابات خاطئة، في حين أن أظهر الأشخاص الذين يميلون إلى التفكير العميق قدرة أكبر على اكتشاف الأخطاء ورفضها. كما تبين أن ذوي الذكاء المرتفع كانوا أكثر مقاومة لهذا النوع من الاستسلام.
0: كما أشارت مستمعينا النتائج أيضا إلى أن ضيق الوقت يقلل من دقة الأداء، لكنه لا يحد من الاعتماد على الخوارزميات، بينما أسهمت الحوافز المالية والتغذية الراجعة الفورية في تقليل الاستسلام المعرفي نسبيا دون القضاء عليه. وأوضح شو أن الاستسلام المعرفي لا يعد سلبيا في حد ذاته، إذ يمكن أن يحسن سرعة ودقة الأداء في بعض الحالات، لكنه يصبح إشكاليا عندما يفقد المستخدم القدرة على اتخاذ القرار المستقل. لكنه أوضح في الوقت نفسه أن المستخدمين قد يقعون في هذا النمط دون وعي نتيجة جاذبية نماذج اللغة الحديثة وخصائصها التي تميل إلى إرضاء المستخدم.
1: إذا مستمعينا، الخلاصة من هذه الدراسة أن الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي يعتمد على المعايرة، أي معرفة متى يستخدم كأداة مساعدة ومتى لا ينبغي تفويضها بالكامل في التفكير. وشدد الباحثون على أهمية الحفاظ على التفكير في بعض السياقات أو التفكير النقدي على وجه الخصوص عبر صياغة الأفكار ذاتيا أولا، ثم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتوسيعها أو اختبارها أو تحسينها بدلا من استبدالها بالكامل.
0: الخلاصة مستمعي الكرام مثل ما قالت أنوار، وأيضا هنا بالنسبة للباحثين، أنه الذكاء الاصطناعي يجب أن يعني نعمل معايرة، أي معرفة متى راح نستخدم هذا الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة ومتى لا ينبغي أن نفوض كل شيء بالكامل.
1: أنا عجبني أنه بالضبط آخر الدراسة أنه نحن لما نستخدمه بالمعايرة معناتنا أنه نحن راح نستخدمه في تحسين أدائنا، ولكن لازم أن نكون دائما مثل ما قلنا في البداية، بداية قبل أن نقرأ الخبر، حذاري من تنويم عقولكم. هذا التنويم المغناطيسي اللي جالس يغزينا حاليا مستمعينا ويساعدنا أن نحن حرفيا نكون في خمول، وتكون ذاكرتنا وتفكيرنا النقدي وتحليلنا أو صفة التحليل تكون في تفكيرنا أيضا واتخاذنا القرارات، هذه ضعفنا في اتخاذ القرارات وإمكانيتنا في اتخاذ القرارات، هذه مصيبة كبيرة نعاني منها إذا ما استسلمنا لهذا الذكاء الاصطناعي.
0: لأنه يبقى الذكاء الاصطناعي من هو من عمل من
1: بالضبط
0: البشر. فبالتالي مثل ما قلت أنوار، يعني ما كل القرارات، ما كل الأشياء، وخاصة القرارات المصيرية اللي ذكرتيها، يعني ما كل حاجة إحنا نرجعها ونعتمدها، هاي الذكاء الاصطناعي إيش رأي في كذا وإيش رأي في كذا، صحيح. دلني بطريقة معينة أنا صحيح. ممكن أخر. فهنا أنت تجمد فعلًا، جمدت العقل، جمدت الدماغ
1: من اتخاذ القرار،
0: وأصبحت الآن خلاص تعتمد على كل شيء، يعتمد على ماذا اتخاذ القرار في صحيح. مسألة الذكاء الاصطناعي. وهذه هي الدراسة.
1: لما قالوا في الدراسة إنهم إيش سووا، قالوا إنهم لما جابوا مختلف الأصناف من الناس وشاف وعطوهم شيء خاطئ فيه أخطاء وقالوا يلا نشوف. فكانوا أصحاب المعتمدين اعتماد كامل على الذكاء الاصطناعي ايش سووا؟ تقبلوا الأخطاء، ما كان عندهم ما تحدوا الأخطاء هذه، ما قالوا إنه في شيء في الموضوع ما صحيح. أما الأشخاص اللي متعودين على التفكير النقدي واللي ما يستقبلوا أي شيء على الجاهز خلنا نقول أو على ملعقة من ذهب، لا تحدوا الموضوع، ما تقبل الأخطاء وناقشوا هذا وجود هذه الأخطاء. بالتالي مستمعنا الله سبحانه وتعالى ميزنا بالعقل وميزنا بالتفكير، فلا بد إن نحن ما نخسر هذه النعمة، لأنه اللي عندها هالنعمة أكيد لابد إنه يشكرها، وشكرها هو الانتفاع بها
0: بالفعل. إذن هذا موضوعنا في عالسريع، عجائب وغرائب الثقة المفرطة بالذكاء الاصطناعي تضعف التفكير والتحليل. وفي موضوع حلقة اليوم مستمعي الكرام على 947-99975 رسالة تقول: الاهتمام بالنفس هي أولوية وليست أنانية، وهو أساس الحياة المتوازنة والسعيدة. ابدأ بتقدير ذاتك واهتم بصحتك الجسدية والنفسية وتصالح مع نفسك لتستعيد طاقتك. حب الذات هو المفتاح لراحة البال وجذب الفرص الجميلة، فابدأ بنفسك لتكن أكثر عطاء لمن حولك. فابدأ بنفسك لتكن أكثر عطاء
1: الله
0: مع اللي حولك.
1: اي والله
0: هذا الرسالة وصلتنا من العزيز وصديق البرنامج علي خاطر النجادي.
1: صحيح يا علي، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. أم الحلوين تسأل: يا عيد إيش فائدة الذكاء الاصطناعي؟
0: والله في ما نقول إحنا مش ما في فائدة، ولكن إحنا اللي كنا نتكلم عنها دراسة إن ما يكون ثقتنا بالذكاء الاصطناعي ثقة مفرطة.
1: صح،
0: ما في كل شيء يعني إحنا نرجع له. أيوة. ممكن إحنا نستفيد، وفي أشياء يمكن يعني في مجال عملنا، في مجال صحيح. دراستنا، في أشياء، في أيضا نقول من حياتنا أيضا في الفائدة موجودة.
1: صحيح.
0: ولكن ما في اتخاذ قراراتنا أحيانا
1: بالضبط.
0: إحنا نرجع له. حتى بالنسبة لأنوار ممكن هنا حتى لو ندخله مثلا في المجال الطبي يعني كأدوية وما أعرف إيش، ومثلا إيش الأشياء يعني الأمراض المعينة، في أمراض
1: صحيح.
0: معينة
1: صحيح،
0: في ناس تدخل وتسأل تشات جي بي تي يعني بيش تعالج، يعني ايش هو العلاج المناسب لهذا صحيح. المرض مثلا
1: بالضبط.
0: فهنا لا، هنا عندك انت اللي تسألهم يعني من يقول لك اللي هو طبعا اكيد يعني الطبيب ليش موجود
1: صحيح
0: زين، والممرض ليش موجود
1: بالضبط،
0: اللي دائما نبارك لهم طبعا. هنيك 12/5
1: أكيد.
0: من كل عام يوم طبعا التمريض العالمي.
1: نعم.
0: بس نقول هنا يعني في اشياء انت ما لازم ترجع فيها للذكاء الاصطناعي.
1: بعد عيد نفس الشيء، أنا أتذكر مرة قريت خبر إنه أحد البنات إيش يسوي؟ يرسل أوين: والله أنا متنازعة مع زوجي، كيف أتعامل مع
0: أعطيني أساليب ولا إيش؟
1: أعطيني أساليب كيف أنا أتعامل مع هالموقف. تشات جي بي تي ما راح يعطيش أساليب، اسمحي لي يا عزيزتي.
0: لا صراحة أنا عاد
1: والله حرفيا قصة صحيح. حقيقية يعني، فعطاها طبعا حل صادم، قال أتفهم تعبك وضيقك وكذا، ولكن أقترح عليك كذا وكذا. راحت تسوي الاقتراح، دمرت حياتها الزوجية أكثر،
0: وممكن صار فيها انفصال بعد.
1: بالضبط، فهي رايحة تشكي
0: غير يعني ما بشري، ما في يعني ما شي إحساس، راح لكائن غير حي،
1: كائن
0: أيوة.
1: هو عنده خوارزميات أيوة. يفهم من اللي نحن كون جنس البشر نعطيه إياه وياخذ من هذه الحلول إنزين، أو من هذه طريقة التفكير البشري، وبالتالي يصيغ لك ردود، فهذه الردود ما لها لا فيها
0: صحيح.
1: يعرف لا يعرف زوجك أو أختك أو أخوك، ما يعرفه، ولا يعرف وش العلاقة اللي بينكم، ولا يعرف التفاصيل، ولا يعرفك أنت أكثر يعني أيضا. فبالتالي الذكاء الاصطناعي مثل ما ذكر الباحثون والخلاصة اللي توصلوا إليها، هو أداة جدا فعالة وتعطينا نتائج جدا مبهرة وتحسن من أدائنا الوظيفي بشكل كبير. لكن بداية نبدأ بطرح الأفكار ذاتيا، نعطيه الأفكار نحن نطرح عليه وهو يحسن من هذه الأفكار، وليس ما نعطيه الخيط والمخيط. إذن مستمعينا ما زلنا متواصلين معاكم، راح نطلع لفاصل قصير بإذن الله، ولنا عودة بتفاصيل جديدة.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

رجعنا لكم مستمعينا من جديد، مستمعي إذاعة الشبيبة ومستمعي أكيد برنامج تو الناس. ما زلنا متواصلين معاكم بفقراتنا المختلفة والمتنوعة، تقريبا يعني 12 دقيقة قبل نهاية البرنامج. ما زلنا متواصلين معاكم مستمعينا، ونذكركم بموضوع حلقتنا اليوم، والموضوع يقول يا ترى، يا هل ترى يا مستمعنا، أكيد إنجازات كثيرة تمر مع حياتك، وأكيد في كل مرحلة من مراحل حياتك يعني الإنجازات ممكن تكون من بداية الطفولة لين اليوم. نحن سؤالنا اليوم إنجازات بسيطة جدا تحتاج إنك تشكر نفسك عليها، واليوم نقول يا ترى أنت يا مستمعنا وأنت يا مستمعتنا، كيف تشكروا نفسكم اليوم؟ نبغى نسمع منكم أكيد كيف تشكروا نفسكم على إنجازاتكم البسيطة أو الكبيرة. وعلى 24990000 أكيد نستقبل مكالماتكم، والواتساب على 94799975.

انزين يا مرحبا يا مرحبا يا ابو علي ويا مرحبا بالمهلهل ويا مرحبا فيكم جميعا في برنامج تو الناس. نحن وصلنا اكيد الى فقرتنا الاخيره من فقرات اكيد برنامج تو الناس, وهي فقرتنا الحين على جوسبينج, اخر اخبار الفن والفنانين, اخبار كذا نجيبها من يمين والشمال, أخبار أكيد مستمعينا عن مشاهيرنا, أخبار عن فنانينا, أحياناً تكون إشاعات مثل ما لاحظتوا, وأحياناً تكون أخبار صادقة ننقلها من طاولة تو الناس مباشرة إلى مسامعكم. واليوم خبرنا راح يكون أكيد عن الفنان أكرم حسني.

إذن مستمعينا، كنا نستمع إلى أغنية من مسرحية ما تصغرناش من بطولة أكيد الفنان أكرم حسني، وأيضا مع نخبة مع من الفنانين اللي شاركوا في هذه المسرحية. وكانت هذه المسرحية مستمعينا في 22 إلى 24 من مارس، وحازت على مشاهدات كثيرة، طبعا كانت في موسم جدة. إذن خبرنا اليوم مستمعينا عن الفنان أكرم حسني للشرق، ماذا يقول؟ يقول ما تصغرناش رسالة لتقبل الآخر هذه المسرحية، والمسرح تدريب عملي على الارتجال. إذن إن مسرحية متصغروناش التي عرضت في المملكة العربية السعودية بأكرم حسني أو ببطولة أكرم حسني، قال أكرم حسني الفنان أكرم حسني كانت حلما من أحلامه في مشواره الفني، وتمنى تحقيقه يوما ما، ومؤكدا أيضا أن ما يميز العرض أن جميع صناعه عملوا بمنتهى الحب، وكان هناك أكيد اتفاق ضمني بينهم على تحقيق العدالة الصعبة. ومستمعين قال أيضا بالجمع بين النجاح والجماهيري والقائم على الكوميديا، وأيضا الرسالة الإنسانية التي يحملها العمل من خلال طرح موضوع يهم شريحة كبيرة من الناس ويدفعهم للتفكير بعد مشاهدة المسرحية. وأكد الفنان أكرم حسني في حديثه للشرق اعتزازه بعرض هذه المسرحية في القاهرة بعد تقديمها في السعودية، مشيرا إلى أن الجمهور المصري نشأ على حب المسرح بفضل أساتذة كبار من بينهم فؤاد المهندس، عبد المنعم مدبولي، عادل إمام، محمد صبحي وسمير غانم رحمة الله عليه، موضحا أن فترات الطفولة والصبا لدى الجمهور ارتبطت بشكل كبير بالعروض المسرحية في ظل الإنتاج الغزير الذي كان يقدمه المسرح آنذاك. وقال أيضا أضاف إن يشعر بالفخر لانتقاله من مقعد المتفرج على أعمال النجوم الكبار إلى المشاركة بنفسه في إسعاد الجمهور. إذن أوضح مستمعينا أن الجانب الإنساني أيضا الذي يطرحه العرض يمثل جزءا كبير من الدور الإنساني للفنان الكوميدي على وجه الخصوص. وقال أكرم حسني عبر تقديم معنى هادف وسط حالة الكوميديا، معتبرا أن الفن لا يقتصر على تسلية المشاهد فقط، بل يمتد أيضا لدعوته إلى التفكير وإبداء الرأي في اتجاه القضية أو أيضا قضايا معينة يتناولها المسرح، وشدد على أن الأعمال الكوميدية تمتلك قدرة كبيرة على إيصال الرسائل الإنسانية، مثل الرسالة التي تقدمها مسرحية ما تصغرناش حول تقبل الاختلاف، مؤكدا أن الكوميديا تعد أقصر طريق لإيصال الرسالة المؤثرة للجمهور. أنا أتفق تقريبا مع الفنان أكرم حسني إن الكوميديا هي أقرب طريق للقلب والرسالة، عشان كده نلاحظ أكيد في مسرحنا الخليجي، المسرح الخليجي مع الفنان طارق العلي والفنان طبعا فنانين مختلفين أكيد من فناني الخليج كثير يركزوا على الكوميديا، وهذه الكوميديا الهادفة اللي فيها رسائل هادفة ويطرحوا الرسائل بطريقة جدا رائعة تدخل مباشرة إلى القلب، فأتفق أكيد مع الفنان أكرم حسني. أيضا حسن البلام تناول نفس الطريق والجانب من الكوميديا الرائعة وإيصال الأفكار والرسائل المختلفة اللي أكيد من أجل بناء مجتمع رائع عن طريق الكوميديا مثل ما تعرفوا مستمعينا. إذن لو تكلمنا عن الرسائل اللي بين السطور تكون في هذه المسرحيات مستمعينا، أضاف أكرم حسني في حديثه للشرق أن المتلقي يرتبط دائما بالشخص القادر على إيصال المعلومة بخفة دم عبر الشاشة وبشاشة بسيطة. أيضا مستشهد بالمراحل الدراسية الأولى حيث ينجذب التلاميذ إلى المعلم الذي يقدم المعلومة بروح مرحة ويرسم الابتسامة على وجوههم، وهو ما يجعل الرسالة تصل بشكل أسهل.
أسرع، وأشار إلى أن فن الكوميديا يتيح تمرير الرسائل بين سطور بصورة أسرع إلى عقل وقلب المتفرج، لأنه يتلقى تلك الرسائل وهو يعيش حالة من السعادة بعيدا عن مباشرة في الطرح. وحول التحضير لشخصيته في العرض، أوضح أكرم حسني أنه تعامل مع الدور بالطريقة نفسها اللي يتعامل فيها مع جميع أعماله، يعني ما كان في شيء معين أو شيء خاص أو شيء سبيشل خلنا نقول لما كان يحضر لهذه الشخصية، فقط الاجتهاد والتعاون مع فريق العمل، مشير إلى تعاونه مع المخرج وليد طلعت الذي وصفه بأنه من مخرجين المجتهدين للغاية، ويحرص على إظهار كل فنان على المسرح بأفضل صورة، إلى جانب طبعا المؤلف محمد ضياء حيث عملا معا على تفاصيل الشخصية وطريقة حديثها وتفكيرها وأسلوبها. وأكد أن التحضير للعمل بشكل عام وللدور بشكل خاص استغرق وقتا طويلا. طبعا أشار إلى أن الرسالة الأساسية اللي يطرحها العرض تتمثل في تقبل الاختلاف سواء على مستوى الفرد أو المجتمع، موضحا أن أي شيء أو أي شخص مختلف توجد حكمة إلهية وراء اختلافه، وبالتالي يجب على المجتمع احترام هذا الشخص وتقبله وعدم رفضه. عشان كذا جمعنا أو عنوان المسرحية ما تصغرناش. إذن مستمعينا، وصف أكرم حسني الوقوف على خشبة المسرح بأنه من أكثر اللحظات الممتعة التي يعيشها الفنان، مؤكد أن المسرح طعم خاص ومختلف عن العمل داخل أكيد التصوير السينمائي أو التلفزيوني، وأوضح أن الممثل في المسرح يواجه الجمهور بشكل مباشر من دون كاميرا، من دون أي تحضير، من أجل تصوير المشهد أكثر من مرة أو من دون أي مونتاج، من دون أي مونتاج يمكنه إعادة اللقطات وتحسينها مثل ما قلنا مستمعينا. لذلك يعتمد الأداء المسرحي على التلقائية والطبيعية، بينما تأتي مكافأة الجمهور بشكل فوري عبر الضحك والتصفيق ونظرات التقدير في نهاية العرض. وكشف أنه قدم 5 مسرحيات منذ انطلاق عروض مواسم الرياض وجدة والجولة اللي أكيد قضاها في المملكة، وشدد على اعتزازه بلقاء الجمهور السعودي، مؤكد أن جمهور متذوق للفن وأن هناك علاقات حب واحترام متبادل تربطه بالجمهور في المملكة. إذن مستمعينا، هذا كان خبرنا بالنسبة لجوسبينج، آخر أخبار الفن والفنانين مع أكرم حسني ومسرحيته الهادفة الكوميدية ما تصغرناش. مستمعينا، نذكركم بموضوع حلقتنا الليلة، واللي هو يا ترى كيف تكافئ نفسك في الإنجازات، كيف تعطي نفسك كلمة شكرا، بأي طريقة تشكر نفسك على إنجازاتها، على صبرها، على وعيها، على وصولها لما وصلت إليه اليوم. أحيانا نحتاج نوقف وقفة صادقة مع نفسنا، وأكيد نقول شكرا يا نفسي على كل ما قدمتي لي طيلة حياتي، وإن شاء الله تقدمي الأفضل في القادم والأجمل. إذن عبر 9479975 متابعينا، طبعا يقول أحد المتابعين خالد سليمان العاصمي: اترك والدك وشأنهم، لا تحاول إقناعهم بقناعاتك، لا تحاول تصحيح أخطائهم، لا تحاول إخبارهم بما ينبغي عليهم فعله، لا تحاول تدخل في شؤونهم وتغيير عاداتهم. أشخاص بلغوا 70 وظلوا لعقود بطريقة معينة وتريد أن تغيرهم، أنت تغييرهم، أنت بهذا تؤذيهم فقط. آنس وحدتهم وركز على إسعادهم واجعلهم يضحكون. شكرا يا خالد سليمان العاصمي على هذه النصيحة.
أما رسالة مسائية أخرى من متابع للبرنامج سليمان العاصمي يقول: التدليل الزائد، عدم تحمل المسؤولية، المساعدة المستمرة، الصمت عند الأخطاء المكررة، كل ذلك يولد شخصية اعتمادية أو متمردة لدى الأبناء ويصبحون عبئاً على والديهم. لابد أن يعلم الأبناء أن من يقود المنزل هما الوالدان وليسوا هم، ولابد أن يكون بالمنزل قواعد، ولابد أن يتعرض أبناء لشيء من الحرمان، المحاسبة، الحدود في الشخصية، أو فالشخصية المنضبطة في المنزل ستكون منضبطة في المجتمع، ومن يتحمل المسؤولية بالمنزل فسيتحمل المسؤولية في عمل لاحق بإذن الله تعالى. مستمعينا شكرا يا سليمان العاصمي، وأكيد مستمعينا نحن ما زلنا متواصلين معاكم في آخر الدقائق من برنامج تو الناس. نختمها كالعادة مع آخر رسالة، مع أكيد خلنا نقول ختام المسك في برنامجنا اليوم، أكيد من الزميل بدر البلوشي، يقول: مساكم خير جميعا، ومسا السعادة لمتابعي الشبيبة. بالنسبة لي أكافئ نفسي بشيء بسيط، حتى كوب عصير يساسح، أخذ شيء خاطر فيه مثلا، أو أني أسوي شيء يسعدني مثل الهايك مثلا. الشيء البسيط يا بدر هو من أجمل ما نكافئ فيه نفسنا، من أجل أكيد شحذ الهمة وأيضا إعادة ترتيب الأفكار والسعي لنجاح أفضل بإذن الله وخطوات أكبر. مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا الليلة، كنا معاكم في الإعداد والتقديم أنوار العلوي، عيد الخواتري، وأيضا أبرار لمشافرية، وأكيد مستمعينا راح نكون بانتظاركم غدا في نفس الموعد. نترككم في حفظ الله ورعايته، أيضا عبر طبعا مخرجنا عبر الإخراج المرئي بدر البلوشي، يرسل لكم كل التحايا، ونقول لكم جميعا تصبحون على ألف خير.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

عيش حياتك.

لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

وصلنا على الله.

0: نيت أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب.

0: فيك شبابي.
1: نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.

Euch Heierdeck. Ein Lied.

عرفت قد ما عرفت ولا عرفتوش وشفت